تمام، بتيجي لحظه كده بتشوف انا اصلا رايي ايه بقى. لما تخيل كده واحد بيقول لك تمام هنا، فانت تقول له تمام، طب مش عارف اروح هنا، تمام هناكل ايه، تمام طب تقف بقى كده لحظه، بقى انا رايي ايه يا ترى، انا ايه بقى، انا بحب دول اصلا وانا بحب الحاجات دي اساسا، ولا انا ماشي مع الناس واللي بتقوله لي وخلاص. ومن العلامات الاخطر والاخطر والاخطر انك تبقى مرتاح مع كل الناس الا نفسك، من اصعب الحاجات ومن اكتر العلامات الخطر، مش الاكتر العلامات الواضحه، الخطر انك تبقى مرتاح مع كل الناس وتيجي عند نفسك انت مش مرتاح خالص خالص خالص مع نفسك، ودي كارثه من الكوارث. لو انت مش مرتاح مع نفسك غالبا انت هتبقى مع الناس بتكذب او بتحور او بتبقى الموضوع مش تمام. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، لانه لو انت مرتاح مع كل الناس لكن مش مرتاح مع نفسك هتبقى كارثة، وهيؤدي الموضوع لحاجات كتير متعبة قدام. والمشكلة مش ان عندك ادوار كتير، المشكلة لما بتنسى مين صاحب الادوار دي، لما بتنسى انت مين نفسه، لما بتنسى نفسك اللي جوه، شخصيتك الحقيقية تبتوه. خلي بالك لانه في النهاية احنا محتاجين نعرف نتعامل مع الناس ونتكيف مع المواقف، لكن برضو محتاجين مكان نرجع فيه لنفسنا، محتاجين نكون انا، مش محتاج اكون بمثل، مش محتاج اكون بحور، مش محتاج اكون يعني ايه عايش شخصية مش شخصيتي، ولا نثبت حاجة ولا نلبس اي دور. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. محتاجة تكيف مع المواقف، محتاجة تكيف مع الناس، محتاج تبقى طريقتي مناسبة مع الناس والمكان اللي انا فيه، بس مش معناه ان انا اغير من نفسي، مش معناه ان انا اغير من شخصيتي، مش معناه ان انا اتغير واكسر مبادئي وابقى ماليش رأي وابقى ماليش قرار انا اللي باخده، مش محتاج اعمل ده. واللي احنا بنحكي فيه ده خلينا نروح لسؤال جميل بقى، امتى بتحس انك على طبيعتك؟ امتى بتحس انك على طبيعتك؟ وده سؤال مهم جدا جدا جدا جدا. يا ترى امتى بحس ابقى طبيعتي؟ امتى؟ وخلينا اسألك سؤال، امتى اخر مرة حسيت انك انت بجد، من غير حسابات ومن غير تفكير زيادة كده ومن غير ما تراجع كلامك، يعني امتى حسيت كده؟ اوقات كتير بنحس ان احنا على طبيعتنا مع شخص امن، حد احنا بنرتاح له، فغالبا مع الشخص القريب منك ده تلاقيه براحتك، اللي مش بيحكم عليك بسرعة، اللي بيسمعك لآخر الكلام، مش بيستخدم ضعفك ضدك، وبيخليك مرتاح وانت ساكت. الناس دي في حياتنا عايزين نمسك فيهم، نمسك فيهم قوي قوي قوي، لأنه الناس دي مهمة، الناس دي هي اللي بتخلينا نبقى على راحتنا، والناس دي اللي نكتشف فيها احنا مين، يعني واحنا معاهم نكتشف احنا مين فعلا. وفي ناس تانية مش محتاج تثبت لهم حاجة، في ناس بقى يعني برضو دي من الناس الجميلة اللي محتاجين يعني نبقى موجودين معاهم كتير، في ناس وجودهم بيخليك في حالة غريبة كده جميلة، مش محتاج تبهرهم، مش محتاج تشرح نفسك، مش محتاج تبقى نسخة محسنة، بتكون مرتاح، وده احساس نادر بصراحة بس احساس جميل قوي قوي. ولو انت فيه امسك في الناس دي ما تسيبهاش. وفي اماكن طبيعية جدا نبقى بنرتاحين فيها، زي بيتك، مكان معين، وقت معين في اليوم، ممكن يبقى لحظة هدوء مثلا لوحدك، انك بتحس مش مراقب، ان مفيش حد بيراقبك، وده مطلوب لانه حاجة مهمة جدا جدا جدا. خلي بالك لانه لحظة الصدق مع النفس احيانا مش لازم تبقى شخص تاني خالص، ممكن تكون مع نفسك بس، مش لازم يبقى حد تاني قاعد معاك، فجأة تحس ايوة ده انا، من غير تمثيل من غير ادوار. الراحة الحقيقية انك ما تبقاش محتاج تمثل علشان تتحب، الراحة الحقيقية مش محتاج تمثل عشان تتحب. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، انه الراحة الحقيقية مش محتاج تمثل علشان تتحب. خلي بالك كويس قوي، لانه التعب الحقيقي مش انك بتتغير حسب الناس، التعب الحقيقي انك تفضل طول الوقت حاسس انك محتاج تثبت نفسك، انك محتاج تبقى حد تاني عشان الناس تبقى حواليك. وده سؤالي ليك، ايه اللي بيحصل مع العالم حوالينا بيخلينا نعمل كده؟ وركز كويس قوي قوي قوي قوي في الحتة دي، لانه حتة مهمة قوي قوي قوي قوي قوي. مين انت وانت مع مين؟
مين انت

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: ورجعنا ليكم في آخر وقت لينا في حلقتنا مين أنت وانت مع مين. عايز أفكرك بشوية حاجات مهمة جدا قبل ما ننهي حلقتنا. مش لازم تبقى ثابت طول الوقت، ولا مطلوب منك أنك تبقى شكل واحد في كل مكان. احنا بشر مش صورة ثابتة. أنك تكون ابن أو بنت، صاحب، زميل، موظف، حد مسؤول، ده مش تناقض، دي حياة طبيعية. مش مطلوب منك تبقى نفس الأسلوب مع كل

0: الطريقة الناس تعرفنا بأشكال مختلفة وبنسب مختلفة. ففي البيت مش زي في الشغل مديري، مش زي صاحبي، الناس اللي لسه عارفها النهاردة مش زي الناس اللي أنا متربي معاها بقالنا سنين. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتة دي، لأنه مهمة جدا جدا جدا. وأحب أقولك أنه الـ الـ الـ الـ أنك تتغير أو أن أسلوبك يتغير شيء أمر طبيعي، لكن اوعى شخصيتك نفسها، أساس شخصيتك نفسها يكون بيتغير، لأنه دي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. وفي النهاية يمكن كل اللي قلناه النهاردة مش عشان نغير نفسنا، لكن عشان نفهمها أكتر، نفهم إننا مش نسخة واحدة ثابتة، ولا مطلوب مننا نبقى كده أصلا. احنا بنكبر وبنتعلم وبنتغير حسب الموقف وبنتأثر بالناس، وده جزء طبيعي جدا من الحياة. بس وسط ده كله في حاجة صغيرة مهمة لازم تفضل ثابتة، انك ما تضعش نفسك وسط الأدوار ولا وسط الناس ولا وسط الزحمة. لو في يوم حسيت انك مش عارف انت مين، مش لازم تخاف، ممكن بس تهدى شوية وترجع تبص جواك تاني بهدوء، لانك مش محتاج تبدأ من الصفر. انت محتاج تفكر وتفتكر نفسك، محتاج تقف تفتكر نفسك، مش تبقى خايف او تبقى بتجري او بيبقى في نوع من انواع الهلع والخوف. ركز كويس قوي قوي قوي. عادي جدا لو حسيت في وقت انك تايه، عادي جدا لو حسيت في وقت انه مش ده انا اللي انا متعود عليه، عادي جدا عادي جدا ما تحسش انه دي اخر الدنيا، لكن اقف، خد نفس طويل، اقف وركز، اهدى، اقعد مع نفسك، راجع نفسك. وشجعك قوي قوي انك تكتب، هتلاقي نفسك بكل سهولة. وروح للناس اللي انت بترتاح في وسطهم، روح للناس اللي انت بتحس معاهم بالراحة والامان. الناس دي اكتر ناس هتقدر تساعدك وتقولك انت مين، اكتر ناس هتعرف تشاور لك وتقولك ده انت، لانك بتبقى على طبيعتك وسطهم، لانك بتبقى واخد راحتك وسطهم. انت وسط الناس اللي انت بتبقى مرتاح لهم، الناس اللي بتبقى حاسس بالامان، الناس اللي انت بتبقى بكل عفوية وسطهم، دي اكتر ناس تقدر تساعدك. وغالبا الناس دي هتلاقيها بتحبك قوي قوي قوي، وهتعرف تساعدك قوي قوي قوي. شجعك جدا لو حسيت انك تايه ما تخافش، لو حسيت انه انا مش عارف انا مين ما تخافش، مش اخر الدنيا، تقدر تقف مع نفسك وقفة. روح للناس اللي بتحبك، روح للناس اللي انت بترتاح في وسطهم، روح للناس اللي انت بترتاح وسطهم، هيقدروا يساعدوك. مش مهم تكون نفس الشخص مع كل الناس، مهم تكون عارف انت مين وانت بتبقى مع مين. شكرا جدا جدا ليكم النهاردة، ونشوفكم بكرة في حلقة جديدة من صباح السماء.
1: بنتابع إعادة برنامج صباح سما. لو حابب
2: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمعوا على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا معبودا يهدينا في سيرنا، لأن موسى هذا الشخص الذي أخرجنا من مصر لا نعلم ماذا جرى له. فقال لهم هارون: انزعوا حلق الذهب التي في آذان زوجاتكم وبنيكم وبناتكم وهاتوها لي. فنزع كل الشعب حلق الذهب التي في آذانهم وأعطوها لهارون، فأخذها من أيديهم وصهرها وصبها في قالة

شاب على شكل عجل وصنع منها صنما، فقالوا: يا بني إسرائيل، هذا ربكم الذي أخرجكم من مصر. فلما رأى هارون ذلك بنى منصة أمام العجل ونادى وقال: غدا عيد لربنا. وقاموا باكرا وقدموا قرابين وضحايا صحبة، وبعد ذلك جلس الشعب ليأكل ويشرب، ثم قام ليمرح. فقال الله لموسى: قم انزل، فقد فسد شعبك الذي أخرجته من مصر، ضلوا بسرعة عن الطريق التي أمرتهم بها، فصنعوا لهم صنما مسبوكا على شكل عجل وسجدوا له وقدموا الضحايا وقالوا: يا بني إسرائيل، هذا ربكم الذي أخرجكم من مصر. وقال الله لموسى: تأملت هذا الشعب ورأيت أنه شعب عنيد، فاتركني ليشتد غضبي عليهم وأفنيهم وأجعلك أنت أمة عظيمة. فتضرع موسى إلى المولى إلهه وقال: يا رب، لماذا يشتد غضبك على شعبك الذي أخرجته من مصر بقوة عظيمة ويد قوية؟ لماذا يشمت المصريون فينا ويقولون: احتال إلههم عليهم وأخرجهم من هنا ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ تراجع عن غضبك الشديد وارجع، ولا ترسل المصائب على شعبك، واذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب عبيدك الذين أقسمت لهم بذاتك وقلت: أجعل نسلكم كنجوم السماء في الكثرة، وأعطيهم كل هذه البلاد التي وعدتهم بها فتكون نصيبهم إلى الأبد. فرجع الله ولم يرسل على شعبه المصائب التي هددهم بها. فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا العهد في يده، وكانت الكتابة عليهما من الناحيتين، واللوحان هما من صنع الله، والكتابة هي كتابة الله منقوشة عليهما. وسمع يشوع صوت هتاف الشعب، فقال لموسى: صوت حرب في المخيم. فأجاب موسى: لا، هذا هتاف نصر ولا صراخ هزيمة، بل ما أسمعه هو صوت غناء. فلما اقترب موسى من المخيم ورأى العجل والرقص غضب جدا ورمى اللوحين من يديه وكسرهما عند سفح الجبل، ثم أخذ العجل الذي صنعوه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه الماء، وأرغم بني إسرائيل أن يشربوا منه. وقال موسى لهارون: ماذا فعل بك هذا الشعب حتى جلبت عليهم هذه الخطيئة العظيمة؟ فأجاب هارون: لا يشتد غضبك يا سيدي، أنت عارف أن هذا شعب شرير، فقالوا لي: اصنع لنا معبودا يهدينا في سيرنا، لأن موسى هذا الشخص الذي أخرجنا من مصر لا نعلم ماذا جرى له. فقلت لهم: من عنده ذهب فلينزعه، فأعطوني الذهب فرميته في النار فخرج هذا العجل. ورأى موسى أن زمام الشعب أفلت،
لأن هارون سيب لهم الزمام، فأخذ أعداؤهم يضحكون عليهم، فوقف عند مدخل المخيم وقال: من منكم في صف الله يأتي إلي؟ فاجتمع حوله كل اللاويين، فقال لهم: قال الله رب بني إسرائيل: ليحمل كل واحد منكم سيفه ويذهب في المخيم من أوله إلى آخره، ويقتل حتى أخاه وصاحبه وجاره. ففعل اللاويون كما أمر موسى، وقتل من الشعب في ذلك اليوم حوالي 3000 رجل. وقال موسى للاويين: أنتم اليوم خصصتم أنفسكم لله، لأنكم قمتم كل واحد ضد ابنه وضد أخيه، فأعطاكم الله بركة. وفي الغد قال موسى للشعب: أنتم ارتكبتم خطيئة عظيمة، فالآن أذهب إلى الله لعلي أكفر عن خطيئتكم. فرجع موسى إلى الله وقال: آه يا رب، ارتكب هذا الشعب خطيئة عظيمة وصنعوا لهم معبودا من ذهب، فمن فضلك اغفر لهم أو امسحني من كتابك الذي كتبته. فقال الله لموسى: من أخطأ إلي أمسحه من كتابي، فالآن اذهب وقود الشعب إلى المكان الذي قلت لك عنه، وملاكي يهديك في سيرك، ولكن لا بد أن يأتي يوم فيه أعاقبهم على خطيئتهم. وضرب الله الشعب بوباء لأنهم عبدوا العجل الذي صنعه هارون.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم وندردش ونحكي في حاجات كتير قوي. والنهاردة عندنا كسر بقى، وعندنا حاجات وهنكسر في ازاز البيوت اللي حوالينا. النهاردة الحلقة ظريفة وجميلة عن نظرية النافذة المكسورة، اللي هي فكرة انها بدأت بسيطة وتحولت لمصيبة. بنتكلم على امتى كلمة عادي في حياتنا بتبقى خطيرة. يعني عادي، عادي يا جماعة، الحاجة الفلانية باظت، عادي، الكلمة دي كانت وحشة قوي، عادي، كل حاجة عادي. كلمة عادي اوقات بتخفف يعني حدة الحياة، بس عادي لما هي تبقى اللغة الأساسية في حياتنا بتبقى خطيرة، وده اللي بتقوله النظرية دي النهاردة. إمتى أو إزاي الحاجات الصغيرة ممكن تبوظ في حياتنا؟ نانا في تعليقات الفيسبوك بتصبح وبتقول صباح المحبة والبركات. صباح الفل عليك يا نانا، يومك مليان بالبركة والنعمة، وحشتيني جدا، وحلو متابعة يعني من أكتر الناس اللي بجد كلامها وكل حاجة بفرقة قوي معانا نانا. لو في شارع كده انت معدي فيه ولقيت فيه شباك محل، شباك بيت في الدور الارضي كده ولا حاجة، والازاز بتاعه مكسور، والازاز بتاعه متساب وهو مكسور، هتحس بايه؟ الاحساس الطبيعي ان هنحس ان المكان ده مهمل. ما هو لو المكان ده مهم كانوا فكروا يصلحوا الازاز، بس معنى ان هم سايبين الازاز يبقى المكان ده مش مهم. فالنظرية اللي هنتكلم عليها ان الاهمال الصغير دعوة للفوضى الكبيرة، دي موضوع الحلقة النهاردة، وازاي انه في حاجات في حياتنا بنسيبها بس هي بتتحول لفوضى وتخلينا مش مرتاحين في حياتنا. تخيلوا كده لو انت ماشي في شارع ولقيت الشبابيك اللي فيه مكسورة، ولقيت زبالة كده يعني تلال من الكمامة في الشارع، ولقيت الحيطان متشخبط عليها، الشارع مفهوش لمبات فبالتالي هو ضلمة جدا بالليل، كل حاجة في الشارع ده بتقول كلمة واحدة بس: محدش مهتم. فالطبيعي واحنا ماشيين في الشارع هنحس انه انا خايف، خايف اتثبت، خايف يطلع عليا حرامية، خايف اتضرب، خايف. هتلاقي نفسك ماشي في الشارع ده تحديدا وانت خايف. الغريبة بقى ان لو طبقنا فكرة النظرية المكسورة دي هنلاقي انه اوقات كتيرة قوي كلام بيعدي قدامنا ويتقال علينا ونقول عادي، مع اننا توجعنا قوي، اتجرحنا قوي، كان مفروض الشخص يعتذر وما اعتذرش، فاحنا قلنا عادي مفيش مشكلة، ما اعتذرش يعني مش مشكلة، خليها عليا. عادة وحشة دخلت بالهزار في حياتي وقلت عادي يعني مش مشكلة، يعني ايه الفرقة لما نبدأها كده، وبعدين نبص نلاقي حصل نظرية النافذة المكسورة، الازازة اتكسر وابتدى يحصل حاجات كتيرة في الحياة. الخراب ده اللي هو بيبدأ عمره ما بيبدأ مرة واحدة، ده هو بيبدأ بحاجات صغيرة زي الكسر الصغير اللي في الإزاز. عارفين لما يقولك الإزاز بدأ بكسرة صغيرة وبعدين الكسرة دي كبرت قوي؟ فإزاي الحاجات الصغيرة اللي بنطنشها ممكن تتحول مع الوقت لفوضى كبيرة؟ ده الحلقة النهاردة، وهحكي لكم على النظرية دي، وهنحكي النهاردة مع بعض كتير. بس خليني أخد التعليق. أحيانا كلمة عادي إذا استخدمت لتبرير ما لا ينبغي أن يصبح طبيعيا، ليست الكلمة نفسها هي المشكلة بل ما تخفيه ورائها. ده معاكي حق 100%، كلمة عادي دي وراها بلوى. يعني هي وراها مصيبة كبيرة واحنا بنقول عليها عادي. وقيسوا بقى عادي على كل حاجة، ده احنا بقينا بنشوف أمور غريبة جدا جدا ولا يصح، ونقول عادي الزمن كده بقى والحياة كده. وبتقول شهر 4 طيب شهر 4، تعالوا النهاردة بقى هنلعب لعبة النافذة المكسورة مع بعض. كل واحد فينا عنده كسر ما في نافذة في حياته، فإيه أكتر حاجة من الحاجات اللي هسألك فيها ممكن تكسرك بسهولة؟ تعالوا نشوف شهر 4، الاستفزاز ولا الظلم يكسروكي أكتر يا نانا؟ الاستفزاز ولا الظلم؟ تخيلي كده في موقف حياتي اللي يكسر نانا أكتر، إنها تستفز قوي وما تبقاش عارفة ترد، ولا إنها تتظلم ومش عارفة ترد الظلم ده؟ فيا ترى إيه اللي ممكن يكسر نافذة من النوافذ اللي موجودة، الاستفزاز أكتر ولا الظلم؟ اللي حابب يشارك في أي إجابة يعني يشارك عادي. وعملالي أنا شهر 12، تعالي نشوف إيه اللي ممكن يكسر النافذة بتاعت شهر 12، الحنين ولا الإحساس إنك مش مفهوم؟ الحنين ولا الإحساس إنك مش مفهوم؟ لا، أنا بالنسبة لي اتعودت على إنه أكون، أو ممكن نقول يعني الظلم ولا إحساس إنك مش مفهوم. لو الظلم ولا إحساس إنك مش مفهوم، لا الظلم، الظلم بصراحة جامد جدا. أبحس إنه لا، يعني محدش يظلمني، بس عادي ما تفهمونيش، يمكن مع الوقت بقى أتفهم، يمكن ما تفهمش خالص، بس مش فارقة، خلاص خدوا رد الفعل اللي انتوا عايزينه لو أنا مش مفهوم، لكن ما تظلمش برضو. أنا بالنسبة لي موضوع الظلم ده لا، قهري جدا، يعني صعب قوي الموضوع ده. طيب تعالوا كده ندخل في فقرة كده جميلة ونشوف الموضوع. يعني المخ البشري عنده قدرة مرعبة مرعبة على التكيف، وده عنصر أساسي في عناصر النافذة المكسورة. يعني مثلا تخيل انت رحت سكنت في بيت في شارع، الشارع ده كله أفراح، الشارع ده ما بيناموش غير بالطبل، انت رحت جالك انهيار اول كام يوم، يا جماعه انا مش قادره انام في الوضع ده، يا جماعه ايه اللي بيحصل؟ بعدين عقلك ابتدى يفهم انه مش هيغيروا الحاجه بتاعتهم، فخلاص هو على نفس وضعه، هيحصل لك تكيف مرعب مع الضوضاء اللي انت عايش فيها. يعني بعد ما كان الفرح يبدا انت ما تعرفش تنام مثلا، انت اصبحت صوت الفرح بيكيفك وانت نايم، خلاص انت تكيفت مع الموضوع جدا. ويا جماعه انا ما بعرفش انام غير مع الصوت العالي، مع انك انت طول حياتك اصلا الاصوات العاليه بتوترك جدا وبتخليك ما تعرفش تقعد في المكان، بس بجد المخ البشري عنده قدره مرعبه على التكيف، ويمكن ده سبب النافذه المكسوره. التوتر مثلا، انت شخص ما بتعرفش تتعامل مع الناس اللي بتتوتر، وجالك مديرك في الشغل متوتر جدا، في الاول هتقعد تشتكي لطوب الارض وهتقعد زعلان وهتقعد مش عارف ايه، وبعدين بعد كده هتتكيف مع حالته، يقولك خلاص انا اتعودت عليه كده، خلاص ده لو ما توترش انا اللي بتوتر، فهتبص تلاقي الموضوع بقى غريب. مثلا حد متعود انه يهزر معاك بالإهانة، او ان هو يشتمك مثلا، او انه يتعدى في الكلام عليك، في الاول انت لا وما تعملش كده، وبعدين حسيت انه عادي، ده كول، ده هو متعود على كده. فالعقل عنده قدرة مرعبة انه يتكيف مع الأذية، او انه يتكيف مع الظروف اللي هو رافضها. علشان كده اوقات كتير قوي الانسان ما بيحسش انه مأذي الا لما يخرج من البيئة اللي مأذي فيها. يعني مثلا كتير قوي نسمع الكلمة دي بنقولها لبعض، هو انت ازاي كنت مستحمل ده؟ فيقولك انا ما كنتش حاسس ان انا مستحمل حاجة، أنا لما خرجت أدركت أن أنا كنت عايش في جحيم، بس أنا ما كنتش عارف ده. فبجد العقل بيتكيف بطريقة غريبة جدا مع الأذية. فلو أنت حد بتتعرض لأذية طول الوقت، هتلاقيك اتعودت، الناس تبقى شايفاك من برة هيرو وبطل، وأنت إزاي كده يا عم؟ وفجأة عادي يا جماعة، وأنتم بلغين قوي ليه؟ عادي، اللي أنا فيه ده عادي، بس حدش بيبقى شايفه أن هو عادي. نانا في التعليقات بتقول الظلم. يا جماعة تعالوا كده نفكر مع بعض ونشوف ايه العادي في حياتنا، بس العادي ده بيعمل مشاكل جامدة جدا. الحاجات اللي بنقول عليها عادي، بس العادي ده وصلنا في حتة صعبة جدا، مش أي عادي ينفع نعديه، ومش أي عادي ينفع نقول عليه عادي، بس إحنا بنقينا بنقول عادي على كل حاجة عادي. عارفين في نيويورك سيتي في التسعينات اكتشفوا نظرية النافذة المكسورة ده، فابتدوا بقى يعملوا إيه؟ كان الحيطان هناك عليها جرافيتي كتير قوي، فابتدوا اللي هو الرسومات اللي على الحيطة دي اللي بتبقى شكلها حلو، بس بتبقى أوقات بتحمل كلام مش كويس أو عبارات أو تلميحات، فابتدوا يحاولوا ينظفوا الحيطان ويعملوا إعادة دهان ليها، ابتدوا يمنعوا التهرب من أن أنت تدفع تذكرة. كانوا مؤمنين بفكرة إصلاح التخريب الصغير وإصلاح التخريب البسيط، ويقولوا لك أن النظام الصغير بيصنع أمان كبير. كانوا قايمين كده على فكرة بتقولك ان النظام الصغير يصنع امان كبير. من ضمن الحاجات اللي وجدوا فيها عشان يبنوا نظرية النافذة المكسورة، قالك ان في حضارات كتيرة جدا ما انهارتش بسبب الحروب. احنا عارفين انه لما تدخل حرب في اي بلد بتدمرها، لكن في بلاد ما انهارتش بسبب الحروب، لكن بسبب كلمة عادي، بسبب الفساد التدريجي اللي ابتدى يدخل البلد، وان الناس اللي في البلد تفقد القيمة بتاعتها. ففي الاغلب انهيار اي مكان بيعتمد على كلمة عادي، وعلى مدى سماحية الناس اللي في المكان ان هم يعملوا حاجات غلط تحت منطلق عادي وبسيطة ونعديها. نفس الكلام على السوشيال ميديا يا جماعة، احنا بقينا بنشوف مثلا حد بيتهان، حد بيتنمروا عليه، حد بيشتم حد شتايم وحشة جدا، واحنا بقينا بنعدي الشتايم عادي جدا، بقينا بنعدي التعليقات السخيفة عادي جدا، بقينا بنشوف ألفاظ وصور وخناقات وتعديات، وما بقيناش بنتأثر عادي، مش مشكلة، وبقينا بنقلب عادي، والدنيا عقلنا ابتدى يحس انه ده طبيعي. ان انا الاقي الناس بتهين في بعض ده طبيعي، انه الاقي انه الناس بتنتهك حرية وخصوصة بعض عادي، ده الطبيعي. عادي يا جماعة، ده الطبيعي، احنا سنة 2026 يعني، فده طبيعي جدا. انتوا بتتكلموا في ايه؟ عشان كده قالوا لك ان البيئة الرقمية هي من اكتر المؤثرات على الاخلاق دلوقتي. يعني تعال شوف، علشان كده في بلاد في العالم مثلا منعت الفيسبوك العادي او منعت السوشيال ميديا العادي، وبقى ليها المنصة الرقمية بتاعتها. ليه؟ لان هي شايفة انه العالم بره بيتداول اخبار وحاجات بقى من العادي ان الناس تشوفها، لكن هم رافضين الكلام ده. فقالك انه البيئة الرقمية من اكتر الحتت اللي بتأثر على اخلاق البني ادمين. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. عادي الطريقة اللي يكلمني بيها، صح، عادي الطريقة اللي يكلمني بيها، عادي الإهانة، عادي نرفزته، عادي عدم احترامه. كل ده يا جماعة حاجات بجد قاتلة. حاتم، انت ليك وحشة كبيرة جدا، انت ازاي بقالك كتير كده مش بتدخل؟ بجد ليك وحشة كبيرة، طمني عليك وقولي انت عامل ايه، وليه بقالك فترة كبيرة قوي مش بتدخل؟ لعل المانع خير يعني. وبيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع وأسرة راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك أخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك أكتر وأكتر لمجد اسمه القدوس، وليكي وحشة وكل أسرة الراديو. فينك يا عم، فينك بجد، وحشتنا جدا. ونفس الجملة أنا عايزة أقولك وأنا بقولها، يعني لا، أنت بجد مفتقدين جدا في البرنامج. والصلاة اللي بيصليها حاتم اللي حرمنا منها بقاله كتير قوي، لتكن مشيئتك يا رب، نشكرك يا رب من أجل دمك المسفوك على الصليب من أجلنا نحن أبنائك الخاطئين الغير مستحقين، بنشكرك لأنك رفعت قيمتنا من مجرد عبيد مقيدين بشرور إبليس لأبناء وارثون لملكوت أبيهم. نشكرك يا رب على كل يوم جديد أعطتنا له من أجل أن نحيا معك، بنشكرك يا رب لأنك فعلا الآب الذي يضع نفسه من أجل أبنائه رغم قساوة قلوبهم وضعفهم. تستحق كل الشكر، تستحق كل المجد والإكرام، ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. أمين على كل كلمة بتقولها يا حاتم. حاتم شهر أغسطس، يلا بينا نشوف شهر أغسطس. بص لو تسمع نظرية البروكن جلاس أو النافذة أو البروكن ويندو أو النافذة المكسورة، بتبدأ الموضوع في حياتنا بكلمة عادي وبتتحول بعد كده لمصيبة بسيطة في الأول، بس بتتحول لمصيبة. إيه الحاجات اللي في حياتنا اللي بتبدأ بسيطة وبتتحول لمصيبة؟ وفي كل حد فينا ممكن نافذة في حياته تتكسر بسبب حاجة معينة.

ولا التجاهل، عادي ان انا اتاخرت شويه. اه من اكتر الجمل اللي بتتقال انه حد يبقى مستني حد والتاني يدخل فيها، ايه يا عم ما انا اتاخرت، يعني هو انا اول ولا اخر مره اتاخر وانت ياما ما تتاخر، فعادي. فاحنا بنحط في دماغنا فكره انه عادي ان انا اتاخرت، عادي عادي ان انت تفضل مستنيني، عادي انه انا ألطعك، عادي. امين يا رب. و تعالوا كده نكمل قبل ما نطلع الفاصل. تجربة قوي غريبة عملوها، لا قبل التجربة احكي لكم على حاجة. لقوا ان الاماكن النظيفة اللي بيهتموا بصيانتها اللي متنظمة بتخلي البني ادمين اللي عايشين فيها اكثر هدوءا واكثر ميلا، سوري، اقل ميلا للكذب وللسرقه او اي تصرفات مش كويسه. يعني لقوا انه نظافه المكان وترتيبه والاهتمام بصيانته والاهتمام بجوده المكان بتاثر تباعا على الناس اللي قاعدين فيه، وان الانسان بيبقى يعني اكثر اخلاقا واقل صفات وحشه قاعد في المكان ده، عكس انه المكان اللي ما بيهتموش فيه فبرضه بينعكس على الناس اللي حواليه. وبيقولك دايما ان المكان اللي حواليك بيأثر على سلوكك بنسبة كبيرة جدا من غير ما تحس. فعشان كده اهتم قوي ان بيتك يبقى نظيف، اهتم قوي انه هدومك تبقى نظيفة، لانه انت شايف انه عادي ان انا اروح الاقي البيت مش نظيف، ده عادي، ده عادي. بس هو ممكن يبان لك عادي، بس هو في حقيقة الأمر بيأثر على سلوكك بشكل أو بآخر، بيخليك تعتاد القبح، بيخليك تعتاد الإهمال، بيخليك وقيس بقى على ده هيدخل في حياتك في حتة كتيرة قوي. فبيقول لك إنه شكل المكان حوالينا بيأثر على سلوكنا أكثر مما تتخيل. كمان أغلب العادات اللي في حياتنا بتبدأ مرة واحدة، مرة واحدة بس، أنا هعمل ده مرة واحدة بس، هشرب السيجارة دي النهاردة وبس، مش هعمل كده تاني، انا هسهر النهاردة وبس بس مش هسهر تاني، انا مش هرد على فلان النهاردة وبس، انا هكسل وهأجل النهاردة وبس، انا همسك الموبايل النهاردة وبس. كلها عادات غالبا بتبدأ بدي النهاردة وبس او المرة دي وبس، وبعدين بنلاقي الموضوع بهوأ منا قوي وكبر قوي. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل و نحكي كتير مع بعض.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: إن الكتاب المقدس يهتم أن يجيبنا عما نحتاج أن نعرفه، لا عما نشتاق أن نعرفه. فما أجابه الله نكتفي به، وما لم يجبه الله فلا حاجة لنا به. أسئلة كتيرة جوانا لما بنيجي نخش جوا الكتاب المقدس، يمكن ما نلاقيش لبعض منها إجابات. عايزك تطمن إن كل سؤال جاوب الله في الكتاب المقدس هو اللي الله شايف إن أنت محتاج تعرفه، مش اللي أنت مشتاق تعرفه. الكتاب المقدس مش بيشبع احتياجك للمعرفة، لكن الكتاب المقدس بيقدم إجابة حقيقية لكل احتياج جواك حقيقي إنك تعرفه.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: غني معانا من قلبك على راديو سما.
3: وبنتكلم عن نظرية النافذة المكسورة، وإزاي إنها أمور بسيطة لكنها تنتهي بمصيبة. دي الفكرة اللي قايمة عليها النظرية. إيه جماعة الأمور البسيطة اللي في حياتنا اللي تهاوننا فيها فتحولت إلى مصيبة، تحولت إلى كارثة؟ ماذا تفعل بنا كلمة عادي؟ عادي دي وصلتنا لفين؟ نقبل إيه؟ وصلنا كده لحتة غريبة جدا مع كلمة عادي. لو اتكلمنا على العلاقات، العلاقات بتموت فجأة ولا إيه اللي بيخلي العلاقة واحدة واحدة تموت؟ نانا في التعليقات بتقول عادي اتنازل مرة. أي مصيبة كبيرة بتبدأ بأن أنا اتنازلت مرة فيها، اتنازلت مرة وعملت كذا، الموضوع فلت مني. مش دايما بنعرف نرجع لما بيحصل تنازل مرة. الموضوع بيبقى عايز قوة كبيرة قوي، بس هل أنا بنفس القوة؟ يعني مثلا خلينا نطبق على السجاير. حد جرب السجاير مرة؟ كل اللي بيشربوا سجاير بيقولوا إن السجاير بتريحهم قوي، بتخفف الضغط بتاعهم، بتهديهم، ما بيعرفوش يقعدوا هم متوترين من غير ما يشربوا سجارة. فواضح إن الموضوع بيعمل لهم انتعاش كده. فلما جربت احساس معين مرة واحدة وقلت انا اجربه مرة واحدة، بقى محتاج قوة عشان تقدر تقف قصاد الاحساس ده. يعني مرة في حد كان بيقولي ما تجربي حاجة كده، فقلت طب اجرب ليه؟ يعني ليه احط نفسي في هدك ان انا افضل احارب عمري كله عشان ابطل الحاجة دي؟ ليه؟ ما انا اصلا مش داخلة فيها، فمرحم نفسي. هو انا ناقصة؟ ما انا عندي كتير قوي بحارب عنه علشان ابطله، ليه ازود لحياتي حاجة جديدة؟ بحس انه ده المنطق الاكبر قبل ما ندخل ونقدم تنازل في حاجة. او الترنيمة دي انا بحبها قوي، والناس صوتها فيها تحفة بصراحة. طيب تعالوا كده نقول انه الغريبة بقى انه في حاجات صغيرة تبدو انها بسيطة، بس اوقات هي اكتر حاجات بتغير في الانسان، واكتر حاجات بتغير في مصيره، واكتر حاجات بتغير في علاقاته. خبراء العلاقات بيقولوا انه احيانا اقوى علامة خطر مش الخناق في العلاقة لكن كلمة عادي واللا مبالاة. ان انت بالنسبة لك كل حاجة في العلاقة تبقى عادي، مش فارق لي اللي انتوا عايزينه زي ما تيجي، كل ده قادر انه يموت علاقة كاملة. علشان مع الوقت البني آدم بيبطل يحاول، واكتر حاجة تموت او اي علاقة انك تبطل تحاول اصلا. هو العلاقات اللي بيحييها ان احنا بنحاول نحييها طول الوقت، بنحاول، بس لما تلاقي شخص في العلاقة بيبطل يحاول اصلا، خلاص مع الوقت العلاقة بتموت. طيب تعالوا نتكلم على النظرية دي ومين اخترع النظرية دي. النظرية دي جميلة قوي يا جماعة، يعني دخلت انا في معمقها كده فلقيتها لطيفة قوي. النظرية دي كانت سنة 1982، تمام 1982، يعني عندها 44 سنة صح؟ اللي عملها جيمس ويلسون، ده عالم سياسة وعلم اجتماع، تمام. معاه بقى واحد تحفة جدا متخصص في علم الجريمة اسمه جورج كيلينج، وكتبوا عنها مقالة مشهورة جدا في الوقت ده اللي ابتدت تنتشر منها النظرية اسمها دي بروكن ويندوز. في الوقت ده كان في نيويورك في مدن كتيرة جدا، ونيويورك كانت الأكثر معرفة في انتشار الجريمة، كان فيها عنف، كان فيها جريمة، كان فيها خوف، يعني تخاف تمشي في الشوارع، كان فيها تخريب، كان الشباب بيخربوا حاجات كتيرة قوي في الشوارع. فابتدى المقالة بسؤال، ليه في أماكن معينة الجريمة بتزيد فيها بشكل أسرع؟ ده كان بداية أصلا النظرية وقامت على السؤال ده. فلاحظوا ملاحظة كده من خلال تحليل المواقف، إنه المكان اللي فيه إهمال في رعايته، المكان اللي فيه زبالة، المكان اللي فيه الجرافيتي الغلط المستفز اللي هو أي حد يمشي معدي يرسم على الحيطة، المكان عشان كده مثلا الجرافيتي على قد ما إنه فن حلو بس مش مسموح لك تعمله في أي وقت وفي أي مكان، يعني المكان اللي هتلاقي مثلا شبابيكه مكسورة، في فوضى بسيطة، الناس بتحس إنه مفيش قانون ومحدش بيهتم بإنه يصلح المكان، بل بالعكس المكان بيزداد سوءا، وده بيشجع على فوضى أكبر بكتير قوي وارتفاع معدل الجريمة. فالوضع النظرية دي أصلا راجل متخصص في الجرائم قالك إنه معظم الجرائم اللي في العالم سببها نظرية النافذة المكسورة، إنه كانت بدأت بكلمة عادي، إنه بدأت بإنه الموضوع بسيط وفجأة، يعني مثلا أصعب مرة في كل حاجة هي أول مرة، يعني أصعب مرة في حياة القاتل هي أول مرة يقتل، أو أصعب مرة في حياة اللي بيسرق هي أول مرة يسرق، بعدين المخ بيعتاد ده ويلا بينا نعمل ده، ده سهل. فهي أو أصعب حاجة في حياة أي بني آدم هي أول مرة. النظرية بتقول إنه لو في نافذة مكسورة في مكان وتثابت النافذة دي، غالبا كل النوافذ اللي جنبيها هتتكسر، لأنه وصل لهم إنه عادي البني آدم مش هيتحاسب فعادي. فمن هنا بدأوا يربطوا ما بين الإهمال البسيط والسلوك الإجرامي، إنه أي إهمال بسيط بيبقى النتائج المترتبة عليه سلوك إجرامي. تعالوا ناخد مجدة بتقول صباح الخير، فينك يا مجدة؟ صباح الفل عليكي، وحشتيني جدا، أنا بقالي كتير قوي ما شفتكيش. إحنا النهاردة بنتكلم عن نظرية مش عارفة سمعتي عنها في الحلقة ولا لا، بس اسمها نظرية النافذة المكسورة، إنه الأمور البسيطة في حياتنا هي تصنع مصيبة كبيرة. فيا ترى إيه الأمور البسيطة في حياتنا يا مجدة اللي إحنا سايبينها وهي اللي وصلتنا للحال ده، أو هي اللي وصلتنا للمصايب اللي إحنا فيها النهاردة؟ كلمة عادي بتخبي وراها إيه؟ وطبعا لعبة الشهور معانا دائما. المهم حبي بعد ما انتشرت النظرية دي بقى في نيويورك وكده، وابتدوا يطبقوا النظرية صح، راحوا نظفوا المترو، وراحوا حطوا قانون لأي حد هيخرب أي حاجة في الشارع، وابتدوا يوقفوا ناس في محطات الأوتوبيسات والمترو كده، إنه أي حد ما ينفعش تهرب من التذكرة هتدفع تذكرة، وابتدوا يصلحوا كل حاجة. وكان هدفهم تحت يعني فكرة إنه امنع الفوضى الصغيرة قبل ما تكبر. المهم بقى بعد كده علماء النفس عجبتهم قوي فكرة نظرية النافذة المكسورة دي، وقالوا لك دي مش بس في الجرائم، إنما دي إحنا هنستخدمها ونطبقها نفسيا واجتماعيا على العلاقات والتربية والعادات والصحة النفسية، وحتى في علاقتنا بربنا هنلاقي إنه نظرية النافذة المكسورة موجودة جدا. يعني الحاجات الصغيرة اللي بنطنشها أوقات هي بداية الانهيار الكبير، دي الفكرة اللي في النظرية دي. عملوا تجربة حلوة قوي عشان يثبتوا النظرية دي، جابوا عربيتين بنفس الشكل ونفس الموديل ونفس الحالة، والعربيتين شكلهم شيك وحلو قوي، تمام. سابوا واحدة في حي فقير، والتانية حطوها في حي راقي وحي نظيف، لقوا انه العربية اللي في الحي الفقير في خلال وقت صغير قوي، في خلال ساعات اتسرقت وتخربت، لكن العربية اللي في الحي النظيف فضلت زي ما هي ومحدش جي ناحيتها. فراحوا عملوا ايه؟ راحوا كسرين حتة من ازاز العربية اللي في الحي الراقي وسابوها شوية وقعدوا يتفرجوا ايه اللي هيحصل. لقوا انه الناس لما لقت حتة في ازاز العربية مكسورة ابتدوا يبصولها بشكل غريب، ابتدوا يسندوا عليها، ابتدوا يحطوا عليها زبالتهم، حد مثلا وهو ماشي خبطها، حد ابتدت لما تتشوه شوية ابتدوا يخربوا فيها اكتر. ومن هنا اكدت لهم فكرة نظرية النافذة المكسورة، انه العربية طول ما هي متصانة وطول ما هي كويسة فالعربية متحافظ عليها والناس مقدرها قوي، لكن مع اول كسر بقى مفيش تصريح يعني بقى زي ما تقولوا كده في تصريح مباشر انه مفيش حد من بيهتم وانه عادي العربية تتخبط. ومن هنا طلعت الفكرة بتاعت ان الفوضى الصغيرة لو اتثابت بتفتح باب لفوضى كبيرة، وخرجت نظرية النافذة المكسورة اللي محدش صلحها فبقت خراب كبير. المشكلة بقى انه الفكرة انه احنا مش ده اللي بيحصل بس في النافذة المكسورة، ده في علاقاتنا بقى. تعالوا بعد ما فهمنا فكرة النظرية المكسورة النافذة المكسورة، تعالوا نطبق ده بقى على كل حتة حياتنا، تعالوا نطبقه على نفسنا، على علاقاتنا، على تربيتنا لولادنا، على علاقتنا بربنا. هنبص نلاقي ان اتارينا عندنا نوافذ مكسورة كتيرة فيها حتة كده فيها خرم، وهي دي اللي عاملة الفوضى في حياتنا. أترينا سايبين أمور عادية في حياتنا، فالأمور العادية دي كبرت قوي بقت حاجة كبيرة. نانا بتقول عادي ما اهتم بصحتي اليوم، عادي ما كلش، عادي ما اشربش، عادي أكون تعبان وما روحش للدكتور، عادي كله عادي. طيب احنا بنتخيل كده لما مثلا يبقى احنا عارفين بني ادم وبعدين نقعد فتره ما نشوفوش وبعدين نشوفه نقول له ايه ده انت اتغيرت فجاه، انت مالك بقيت بارد كده ليه، انت مالك بقيت مكتئب كده ليه. احنا بنتخيل انه البني ادم ده هل هو بين يوم وليله صحي لقى نفسه مكتئب، او صحي لقى نفسه بارد، او صحي لقى نفسه متغير بشكل. لا، هو الفكره انه اي بني ادم كان وبقى هو مشي بمراحل تدريجية بطيئة جدا، المراحل دي هي وصلته للحالة دي. يعني الخراب في حياتنا أو الحالة النفسية في حياتنا بتتسلل بهدوء جدا، بتدخل بمنتهى الهدوء. يعني أنا زي مثلا كنا قاعدين في اجتماع واتقال لي كلمة قللت الذوق، فأنا اتضايقت قوي بس أنا ما ردتش، فزعلت فأخدت موقف، وبعد كده لقيت انه مفيش حد عبر الموقف بتاعي وتعامله عادي، فانا كمان قلت بلاش اكبر المواضيع وعدي. فتاني مرة في الاجتماع لقيتهم عملوا كده برضو، بس انا المرة دي ما اخدتش موقف في الاجتماع عادي وقعدت على جنب، انا ابتديت اتكلم كأني ما سمعتش حاجة. وبعدها مش بقى واحد اللي بيتكلم، ده بقوا اتنين وبقوا تلاتة. فابتديت احس باحباط، ابتديت احس ان انا قليل، ابتديت ما احبش اتكلم، ابتديت انطوي، ابتديت ما احبش اروح الاجتماع، ابتديت ابقى مش عايز الناس وعايز اعتزلهم، مع اني كنت شخص فرفوش في الاول قوي. بس انا مريت بمجموعه حاجات، كسر صغير في النوافذ في حياتي، وابتديت اسيبه وما رمموش فعمل فوضى كبيره في حياتي. وهو ده اللي بنتكلم عليه في حياتنا. دور كده على اي حاجه تعباك في حياتك، او دور على وضع انت فيه مش عاجبك، هتلاقي ان الوضع ده بدأ بفكرة النافذة المكسورة، ان الوضع ده اوله كان حاجة بسيطة قوي مش مريحاك ومش تعباك، فانت بدل ما تغيرها وبدل ما ترممها وبدل ما تقفل الازاز بتاع النافذة المكسورة ده، قررت ان انت تعمل ايه؟ قررت ان انت تتكيف معاه، ان انت تقبله. فابتدى الشرخ ده يكبر ويدخل في النافذة اللي جنبها ويسمع في حاجة تانية، ده سمع في ثقتك بنفسك، ده سمع في العلاقة إنها بقت فترة، بقت غلسة، ما بقتش طايق البيت، لقينا إن إحنا بنسمع في حاجات كتيرة قوي. فهنلاقي إنه معظم الأمور الكبيرة اللي في حياتنا بدأت بإهمال، بدأت بإنه عادي. وده هتلاقيه بقى بيحصل كمان في العادات، يعني محدش بيوصل لمرحلة الإدمان مرة واحدة، محدش بيبقى شخص قاسي مرة واحدة، محدش بيخسر شغله ما بين يوم وليلة. هو عمل مجموعة حاجات، والحاجات دي هي اللي وصلته على الموضوع ده. أخطر حاجة إن الإنسان ممكن يتعايش مع الفوضى والخراب الداخلي لدرجة إنه ينسى إنها فوضى أصلا، لدرجة إنه ينسى إنه هو عايش غلط. يعني هو بيتخيل إنه الحياة كده كويسة، وبينسى إنه مش ده شكل الحياة، وإنه بينسى إنه مش ده شكل التصرفات، مش شكل التعاملات. يعني ما تيجي تقول لحد أنت قليل الذوق مع الناس كده ليه، يقولك أنا عادي على فكرة، أنت اللي مكبر الموضوع، أنا بتعامل عادي ودي طريقتي العادية. هو أصلا واصل لمرحلة من التكيف إنه مش شايف إنه بيأذي اللي حواليه، فيبقى متعود مثلا على إنه يهين حد، متعود على إنه يتعامل بتوتر، متعود إنه يأجل، ومتعود إنه يدخل في علاقة وما يكملهاش ويخرج منها ويتعب الناس، متعود على إنه يكون مؤذي في العلاقة، متعود. هو تعود خلاص، أنا تعودت على الفوضى، أنا تعودت إنه في كسور في نوافذ حياتي وما فيهاش مشكلة إنها تكمل كده. وده يفسر التفسير الكبير قوي اللي ممكن يريحنا، انه ليه ناس كتيرة قوي بتفضل بتأذينا. انت ليه بتعمل كده؟ انا بجد مش فاهمة. هو تعود على الأذية، هو تعود ان هو هيأذي. او ليه ناس كتيرة قوي تبقى في علاقة مرهقة جدا وتعبانة منها قوي ومكملة، وانت تبقى تتشال وتتهبد، ازاي الشخص ده سلبي كده؟ ازاي؟ عشان هو دخل في الحتة دي في عقله، هو دخل في مرحلة التكيف. جماعة أنا العلاقة المؤذية دي بتكيفني، أنتوا عارفين في ناس بتدمن الضرب، يعني أنا لازم أخد العلقة المتينة علشان أعيش كويس. في ناس بتدمن الخناق، هي تكيفت مع الوضع، معرفتش تغيره وقالت إن هو ده الشكل العادي، فبقيت بتتكيف معاه وتعيش بقى سنين معاه، بتبقى مطفية وتبقى مش مبسوطة، وتبقى الحياة فقد الطعم والشغف كده، لكن هم مرتاحين. تقولهم طب تغيروا الشغل، تغير البيت، تغير مش عارف ايه، لا لا لا انا مرتاح كده. انت مش مرتاح، ما انت تعبان. انا تعودت يا جماعة، تعودت. كلمة انا تعودت دي خطيرة، خطيرة قوي. لانك فجأة كده بتلاقي نفسك انت في حتة لوحدك. انا ايه اللي وصلني لكده؟ أنا فضلت متعود لغاية ما دخلت في الحتة دي. النافذة المكسورة، أنا بتقول النافذة المكسورة الأشياء الصغيرة لا تغيرنا دفعة واحدة بل بالتعود. ما كان يزعجك في البداية قد يصبح مألوفا لك بعد فترة لمجرد أن أنت اعتدت عليه. صح جدا، هي دي فكرة النافذة المكسورة، أنه أنت كان الكسر ده مضايقك بس تعودت عليه. عارفين لما حد يكون بيخاف على عربيته قوي قوي، مش بيحب تتخبط، وبعدين اتخبطت اول خبطة جري صلحها فبقت العربية شكلها حلو تاني، وبعدين هو كان جايبها زيرو فشكلها جميل وفضلت شكلها جميل بعد الخبطة الاولانية، بعدين في يوم نزل لقى المراية اتكسرت، فابتدى مش معاه فلوس يجيب المراية الأوريجينال، فابتدى يجيب مراية أي كلام، فالمراية شكلها مش ماشي مع العربية. بس هعمل إيه بقى؟ ما هو عادي، ما هو ده على قد إمكانياتي. بعدين العربية اتخبط التاني، مش هعمل الخبطة، هسيبها. بعدين اتخبط التالت، فجأة العربية الزيرو اللي في حياته اللي كان جايبها ودفع فيها دم قلبه بقى شكلها مش حلو، بقت فيها خبطات في كل حتة، بقت مشوهة. صاحب العربية ما بقاش شايفها أصلا، شايفها عادية، يعني إيه المشكلة؟ ما عربية زي الفل هي ومشياني. فهو اعتاد، في الأول كان عنده يعني رغبة قاتلة أنه يحافظ على حاجته، بس مع الوقت اعتاد خلاص، اعتاد أنه العربية تبقى عادية. يعني يا ترى إيه الحاجات العادية في حياتنا وفي مجتمعاتنا اللي بقينا بنقول عليها عادي. تعرفين مرة كنت يعني مسافرة برا، وبعدين كنت مع ناس فشافوا ولدين بيبوسوا بعض، ف يعني احنا مش متعودين على المناظر دي، فشمئزينا شوية، فلقينا الناس عادي. هو عادي بجد؟ عادي ان احنا اعتدنا على الامور الشاذة ان نشوفها ونقول عليها عادي؟ عادي، ما هي دي بعد كده بتتحول لمصايب كتيرة. انت شايف ان الموقف عادي، بس على الاقل انت مش هتقدر تغير، مش هتقدر تروح تقول ايه اللي انت بتعمله، لانه خلاص البلد بقت بتديهم الحقوق دي. بس على الاقل ما تعودش عينك وقول لنفسك انه مش عادي اشوف المنظر ده. هو مش عادي، هو منظر مش كويس، بس انا ما عنديش دلوقتي القدرة. لكن فكرة ان انا اقول عادي على مشهد قبيح واقول عليه عادي، خلاص بقى، ما هو انسى انه ان لما حد من عيل من عيالك يروح يبوس صاحبه، ما هو انا اعتدت اصلا ان انا اشوف ده بره، فعادي انها تيجي في ولادي، ما انا بدأت ان انا اقول عادي، فعادي بقى. من هنا بتيجي المصايب الكبيرة في الحياة، انه انا بشوف عادي كل حاجة. عادي انه شخص مثلا انه راجل يلبس هدوم ست، عادي، ايه المشكلة؟ بقى كارثة، كارثة يعني. في عرض ازياء كده تبقى ديفيليه بتتفرج عليه، انت ايه يا جماعه انتوا، وتقول ازاي ده حاصل؟ يقولك عادي، ما هي دي الموضه بتاعت 2006. موضه مين المنهيله دي؟ موضه مين اللي خلت الراجل ست والست راجل؟ عادي. بصوا دلوقتي اكتر حاجه مشهوره في المحلات وانا معترضه عليها بشكل كبير، انه اليوني سكس. يعني ايه؟ يعني انت داخل محل بتشتري البنطلونات، الولاد والبنات بيشتروها من نفس المكان، التيشيرتات الولاد والبنات بيلبسوها من نفس المكان. انا كان معايا حد مراهق كده، فداخل بينقي، فبقول هو فين السكشن بتاع البنات وفين السكشن بتاع الولاد؟ فقالوا لي لا، هو كله هنا واحد. ايه كله هنا واحد؟ عادي. يعني ايه عادي؟ عادي ان انا والولد نلبس نفس السايز ونفس الموديل ونفس كل حاجة. ما احنا في 2026، ايه المشكلة؟ ده انت قديمة قوي. عادي. الثعالب الصغيرة، الثقوب، النافذة المكسورة، عادي. عادي ان انا اقبل ان الولاد والبنات يلبسوا من نفس المكان، من نفس الهدوم، يدخلوا ياخدوا هما الاتنين البنطلونات ويقسوها من مكان بعض، والتيشيرتات يلبسوها من مكان بعض، عادي. ولما تتكلم وتعترض الناس تقولك انت قديم، انت عادي. لا، هو مش عادي، معلش مش عادي. طول عمر البنات ليهم سكشن والولاد ليهم سكشن، لانه ما ينفعش انا اثبت فكرة ان الولد والبنت يلبسوا نفس الحاجة بنفس السايز. لو عايز تعمل نفس الموديل، لان الولاد بقوا بيحبوا، والبنات بقت بتحب الوان الولاد، والولاد غريبة جدا، بقوا بيلبسوا لبس غريب قوي برضو شبه البنات. لو انت خلاص عايز تمشي على الموضة ومضطر تعمل ده، برضو اعمل سكشن للولاد وسكشن للبنات، لكن ده ما يدلكش حق ابدا ان انت تقوم ملبس البنات والولاد من نفس الشماعة، من نفس الحاجة، من وتقول أصل ده عادي، ده يوني سكس، ده ينفع لكله. هو إيه اللي ينفع لكله؟ لا معلش، ده مش عادي. دي بقى النوافذ المكسورة اللي هتهد الحياة بعد كده. لما تيجي بعد كده تلاقي إنه ما بقتش تعرف تفرق ما بين البنت والولد، وبقى الولد مع الولد والبنت مع البنت، ما احنا بدأنا بعادي، مش عادي يلبسوا بنفس اللبس، مش عادي يعملوا، يعني انت ما بقتش تعرف تميز ان البنت دي بنت والولد ده ولد. عادي ان الولد يفضل ماشي بحلقان ويفضل ماشي بسلاسل ويفضل ماشي مش عارف مين ومطول شعره، فانت مش عارف تميز هو بنت ولا ولد. عادي، دي الموضة بتاعت 2026، عادي، ايه المشكلة؟ ما هي دي الحاجات، الامور اللي بنقول عليها عادي، وهي كسر في النوافذ بتودي في حتة تانية خالص. في الاخر ما تزعلش لما بنتك تحب بنت، لما ابنك يحب ولد، ما هو انت من الاول قلت له انه عادي، عادي، عادي ان كلكم تبقوا ما فيش فرق ما بينكم، عادي ان الولد يبقى ولد والبنت تبقى بنت، الولد يبقى بنت والبنت تبقى ولد، عادي خلاص. لكن لو من الاول انا ميزت ده بنت وده ولد، فيعني بقينا برضو داخلين في حتة كده اللي هو قريب هيشيلوا اليوفط في البلاد العربية من الحمامات. يعني اللي عايز يدخل يدخل يا جماعة في أي حتة، يعني عادي، بيس، إيزي موزو. يعني أنا عارفة أنها اتشالت في بلاد كتير، تعالوا ناخد التعليقات. وبعدين ماجدة بتقول التنازلات بالتدريج بتؤدي لكده. ايه الحاجات بقى اللي بنتنازل فيها بالتدريج يا ماجدة؟ نانا بتقول في المقابل ليس كل عادي سيء، احيانا تكون علامة على المرونة وتجاوز الامور البسيطة التي لا تستحق التوتر. بصي، عارفة امتى تبقى عادي كلمة حلوة ومش مؤذية؟ لما تكون مش بتأثر على مبدأ من مبادئي او قيمة من قيمي او هتقللني او اكون انا مش متضايق فعلا، انا فعلا مش متضايق، انا فعلا هي مفرقتش معايا. يعني مثلا عادي انه انت يعني، او حتى مش عارفة اعديها عادي. طب قوليلي كده امور، يعني مثال العادي الحلو. يعني احنا بنقول انه في يعني مثلا لو حد زعق فيا فانا عدتها وقلت عادي، طب ما هو انا بعد كده الموضوع هيتطول اكتر وهيتعود على ان هو يزعق. هو احنا مش بنتكلم ان احنا بقى نبقى بيكي بقى وكل حاجة واقفين عليها، بس على الاقل ما عديش الامور. على الاقل لا يا جماعة، نقف وقفة هنا، انا في حاجة حصلت كذا بس انا مسامحة وعادي دلوقتي، بس اتمنى انها ما تتكررش بعدين. يعني برضو فكرة ان انا احط هايلايت على الامور دايما، ده مهم، مش عقد ولا حاجة، بس بحط حدود، بخليني دايما شايفة العلاقات صح، بخليني دايما استرجع الحاجة الصح. انتوا عارفين دلوقتي بقى عادي انه حد يبقى قاعد وجزمته في وش اللي قدامه ويقولك ده بقى عادي خالص. هو ايه اللي عادي؟ عادي ان انا بقى قاعد رجل على رجل وجزمتي في وش اللي قدامي؟ بجد انا بدخل الكافيهات بلاقي الناس قاعدة وجزمها في وش بعض. هو ايه يا جماعة ده بجد؟ ويقولوا لك ده عادي، انت قديمة قوي. هو يعني ايه؟ يعني ايه هو فين الاحترام؟ طب ما انا جزمتي في وش اللي قدامي، ما انا اقوم بقى الطشه بالقلم احسن، ما هو عادي، اتس كول. يعني حاجه بجد غريبه. يعني احنا وصلنا لمرحله انت ما بقتش تعرف تتكلم لانه بقى بيتقال لك عادي. الثعالب الصغيره تفسد الكروم. جدا يا ماجده، جدا، يعني ربنا يرحمنا. كمان بتقول لما نتنازل ونهمل الخطأ أول مرة الشيطان بيكمل بينا. جدا جدا جدا، هي بتبدأ بفكرة إنه عادي، ما جاتش على المرة دي، مش هنعقدها، نشرب المرة دي في الفرح، ده فرح وهنشرب فيه، إيه المشكلة؟ يعدي الفرح وإحنا مكملين شرب، ما أنا تعودت إن أنا هي على الرأي بتوع الجريمة قالك أصعب مرة في أي جريمة هي أول مرة. القتل اول مره مرعب، بس بعد كده خلاص، وانس انك قتلت مره الموضوع ايزي موزو بقى، بعد كده هتعرف تتفنن في القتل. عشان كده مثلا السايكوباتيين والناس اللي هم دول ما عندهمش مشكله، هم بيتكيفوا مع الوضع جدا، بيوصل حالات ادمان كمان، ان ده بترفع الادرينالين عندهم والدوبامين والمعرفش مين، وتبص تلاقي البني ادم مبسوط. يعني نانا مرسي على الورد الجميل. وماجدة بتقول يعني لو سمحت البنت بأي تجاوز مرة ده هيكمل بيها لطريق مسدود. عارفة حتى لو حصل تجاوز مرة ده مش معناه انه نهاية الكون، بس لو انا ما وقفتش عند التجاوز ده وعملت هايلايت عليه وقلت انه اسمه تجاوز واسمه أذية واسم انه مش هتعرفي تخلصي من ده. يعني برضو مش عايزين ندخل لحتة ايه ان انا لو عملت ده مرة انا هفضل طول عمري اعملها، مش عايز ادخل في الحتة دي. لأ، البني ادم لو وقف عند اول مرة دي وعرف غلطه وقدم توبة، زي بالظبط حتة الشرخ اللي في الازاز، امتى الشرخ ما يكبرش؟ امتى يعاد جمال المكان؟ لما ارمم الشرخ ده كويس قوي، ساعتها خلاص هرجع احترم المكان. لكن لما ابدأ اقول انه عادي وخلاص وحصل خير ونعديها، لا، ما هو انا فعلا زي ما ماجدة بتقول هكمل رحلة تجاوزات، لكن لما اقف عند التجاوز الاولاني لو شربت مرة وقلت خلاص انا شربت مرة يعني منتهت على كده ومش هعملها تاني، وابتديت احارب فكرة ان انا اعملها، انا ممكن انجح في ده جدا. بس هي الفكرة بقى انا المبدأ اللي في دماغي ايه، انا همشيها ازاي. يعني بصوا، فتحولي دماغي كده في افكار ايه العادي اللي بقى عادي لكن هو مصيبة، ايه اللي بيخلي العلاقات تموت بالعادي، يعني ايه العادي اللي بيموت العلاقات مع الوقت، ميرات صباح الفل يا مرمر، لا يا توتي، صباح الفل يا توتي، عاملة ايه؟ عشان انت فيكي حرف التي فقلتي لي توتي، خلاص مش هنسى. عاملة ايه؟ ايه رأيك في نظرية النافذة المكسورة؟ ماذا عارفة تعرفي ايه عن علم المنطق؟ تعرفي ايه عن نظرية النافذة المكسورة يا هانم؟ ماجدة بتقول نوفمبر، يلا نوفمبر، يلا يا ماجدة قصدي هقولك نوفمبر، وقولي لي ايه اللي بيكسر اكتر، الكذب ولا الخيانة؟ مين يكسر اكتر يا ماجدة؟ مين يعمل بداية الشرخ في النافذة، الكذب ولا الخيانة؟ ايه رأيك؟ يعني ايه مفهومك عن الكذب وايه مفهومك عن الخيانة، ويا ترى يعني ايه اللي ممكن تتعاملي معاه وما يكسركيش، وايه اللي لا بجد لو حصل تكسري بجد، وكمان عادي تعملي بلوك؟ عادي اعمل بلوك، اعمل بلوك لو امتى اعمل بلوك؟ طيب اعمل بلوك لما احس انه الموضوع هيأذيني قوي، يعني مش اي انا ما بحبش البلوكات عامة، بس لو حسيت ان انا هتأذي وهتضر لا ممكن اعمل بلوك. تعالي يا ميرات نشوف ايه اللي يكسرك اكتر، او ايه اللي يكسر النافذة عندك اكتر، المشاكل ولا انك تخسري حد؟ ايه اللي يكسر حاجة في حياتك اكتر، او ايه اللي يخلي ميرات هتقف عند الحتة دي لان هي دي اللي توجعها اكتر؟ المشاكل، انك تمر بمشاكل كتيرة قوي فدي تهدك وتخليكي فكرة النافذة المكسورة، ولا انك تخسري حد؟ مين فيهم بالنسبه لك يعمل لك كسر في النافذه ده ولا ده يا ميرات؟ تعالوا كده نكمل. لو اهملنا اي شيء مكسور في البيت مثلا عينينا هتعتاد المنظر وتهمل اكتر. برافو عليك يا ماجده، هي دي الفكره. حتى في بيتنا لو اللمبه بتاعت البيت اتطفت وانا ما عملتهاش، هتعود على الإضاءة الضعيفة، هتعود على الإضاءة الضعيفة. طب اللمبة اللي بعديها هتضايق بس هتعود أكتر، وهكذا. لأن زي ما قلت لكم في أول حاجة بجد إنه العقل عنده قدرة مرعبة على التكيف، ربنا يحمينا من الحتة دي، عشان إحنا بنتكيف وإحنا مش حاسين إن إحنا بنتكيف. ما تسيبش نفسك تتكيف مع وضع غلط، ما تسيبش نفسك تتكيف مع وضع غلط، هيعمل مصيبة كبيرة. طيب تعالوا كده نكمل. ماجدة بتقول الخيانة، الخيانة بالنسبة لها ممكن تسبب كسر في النافذة أكتر من الكذب. هي عامة حجم الخيانة أكبر يعني ويوجع أكتر، فعلا معاكي حق. طيب يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل مكملين. هنمشي سريعا كده في النوافذ المكسورة في التربية، إيه اللي ممكن يا جماعة يسبب إنه أولادنا تطلع حياتهم نوافذها مكسرة؟ إيه اللي احنا ممكن نعمله في حياتهم نخليهم يوصلوا للمرحلة دي؟

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: عندما كان يرى مريضاً أو مشوهاً أعمى أو منبوذاً أبرص، لم يكن يرفع عينيه إلى السماء شاكراً الله لأجل صحته، ولم يكن يحمد الله لأنه لم يبتليه مثلما ابتلى به غيره، ولم يكن يعظ المريض كي يتوب عن خطاياه لعل الله يغفر له ويشفيه مما ابتلاه، بل كان يئن ويحزن ويرثي لأجلهم كما لو كان هو المريض وليس هم. إنه الله المتجسد، الرب يسوع المسيح. فهل تفعل مثله يا من تنتمي له، أم تكتفي بشكر الله على صحتك؟ قد لا تستطيع أن تشفي المريض، لكنك بالتأكيد تستطيع أن تشفق وتحن وتزور وتصلي، وهذا يكفي له. ناس كتير لما بتشوف واحد مريض يرفع عينيهم للسماء ويقولوا: أشكرك يا رب إنك ما ابتلتنيش بمرض زي ما ابتليت غيري. لكن الحقيقة إن الله لما بيوريك قدامك مريض بيبقى عايزك تتحرك ناحيته، تشفق عليه، تحن عليه، تزوره وتصلي لأجله، مش إنك تعمل زي الفريسي اللي رفع عينه للسماء وقال له: أحمدك يا رب وأشكرك إني لست مثل باقي الناس. الله عايزك تمد إيدك للمريض والمنبوذ، مش ترفع عينك للسماء وتشكر الله لأنك مش مريض ولا منبوذ.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: راديو سما، مزيكا وهوا.
3: ميرت جالها سؤال كده، اللي هو فكرة اللي يكسر النافذة في حياتك، المشاكل الكتير ولا انك تخسري حد، وهي قالت المشاكل الكتير. حاولي تقوي نفسك في الحتة دي يا ميرت، لان الحياة ما هي الا عبارة عن بعض المشاكل يتخللها بعض الحياة، يعني فايه يعني كده الموضوع هيبقى صعب قوي. انا تكيف مع فكرة انه في امور كتير بتحصل انا مش بتبقى ضد رغبتي، ده اللي محتاجة تكيف معاه، بس ازاي بقى احافظ على سلامي الداخلي وسط كل الامور المزعجة دي. ماجدة بتقول: يبقى الحل اننا نعالج الشيء المكسور في حياتنا اول باول حتى لا نتعرض للبيت او للهدم. رائع رائع. لو فكرة ان انا اعتدت على الشيء اللي شكله مش كويس، على الشيء المهمل، فبيعمل مشاكل كتير. ايرين، صباح الفل عليك يا احلى ايرين، بحب اسم ايرين قوي، ويعني بجد ببقى فرحانة لما بتدخلي معايا. صباح الفل عليكي. تعالوا كده نكمل. عارفين انتوا لما الراجل يجي يقول لمراته: انا مش عارف انت عايزة ايه، انا عملت كل حاجة ومع ذلك انت مش حاسة بحاجة، تعالوا نشوف هو عمل ايه. هو طول الوقت مشغول مش فاضي، فهو ضغط عليها بكل امور الحياة وسايبها عليها. كل حاجة لما تبقى زعلانة او متضايقة يقولها مش مستاهلة، كل حاجة يقولها عادي في العلاقة، فبقى في برود وفتور في العلاقة. فلما تيجي هي تنهار فجأة وتقول انها مش قادرة تكمل في العلاقة دي، هو يتفاجئ كده ويقول: ايه اللي حصل فجأة؟ هو لا، هو مش ايه اللي حصل فجأة، هو انت عمال تقول عادي بقالك فترة وعمال يبقى فيه إهمال، وأنا عمال أعترض على الإهمال وإنت مش حاسس، وعمال تقول إنت مكبرة المواضيع مع حياة الناس كلها كده، وتجيب لي حياة ناس كتيرة قوي ومش حاسس بيه، وفي الآخر لما أنا أجي أوقف العلاقة دي إنت تفاجأ إن الموضوع فجأة. لا، بس هو مش فجأة، هو أنا بجد تعبت. فالمشكلة إنه في العلاقات أوقات كتيرة صوتنا ما بيعلاش طول الوقت، بس أوقات كتيرة البرود في العلاقات بيوجع قوي، واحنا بنعتبر ان البرود ده عادي وانه الحياة هادية، هو ما فيهاش طالع ونازل. بس عدم وجود طالع ونازل في العلاقات ده كارثي، ده خطر كتير قوي. يعني اوقات العلاقة اصلا بتبقى منتهية من زمان بس الناس مكملة مع بعض، يعني احنا بجسمنا بس، يعني احنا عايشين اهو بنتعايش وبناكل ونشرب. فاخطر حاجة في العلاقات هو الانهيار الصامت اللي مفهوش خناق، لكن خلاص في مسافات كبيرة قوي ما بيننا. المسافات دي ايه اللي كبرها؟ عادي، انا كل ما اقول حاجه هي بالنسبه لك عادي. فيمكن دي من الحاجات اللي متعبة قوي في التربية. بقى احنا بنعمل نوافذ مكسورة جدا في حياة عيالنا. لما تلاقي شاب كده هو طالع مش واثق في نفسه او طالع خايف، ارجع لبيته، هتلاقي انه اوقات كتيرة قوي كان بيحصل كدب في البيت، ويتقاله ما تكدبش يا حبيبي، بس بابا وماما بيكدبوا طول الوقت. الطفل بيتعلم من اللي بيشوفه أكتر من اللي بيتقاله. يعني والله لو فضلنا نقول لعيالنا ما تكدبوش، بس احنا بنكدب عمال على بطال، وبنكدب في التليفونات، وبنكدب على البقال، وبنكدب على معرفش مين، هيطلعوا بيعرفوا الكدب. يعني فالأجواء اللي بيعيشوها الأولاد هي اللي بتكونهم. لو مثلا انا تعودت انه يعني لما ابني يتكلم اتنقل على موضوع واقول حبيبي انت لسه صغير ما تكلمش في الموضوع دي، هو يتعلم يكتم مشاعره. لما انا افهمه انه الضرب وان انا من حق اضربك ومن حق اهينك، هو بيتعود على الاهانة بعدين. فانا عودته بالتدريج واحدة واحدة انه يطلع شخص متهان، انا عودته بالتدريج واحدة واحدة انه يطلع كذاب، وفي الاخر لما ابني يبقى في الصورة الفلانية اقول هو ايه اللي عمل في ابني كده، لا هو حضرتك اللي عملت في ابنك كده، لكن لان انت كان في نوافذ مكسورة في الحياة واحدة واحدة وانت مهتمتش ان انت تصلحها، انت سبت الامور عادي. ابنك عنده مشكلة عادي، ما كل العيال كده، لا مش كل العيال كده، انت المهم ابنك، ليه ابنك يبقى كده؟ ما فيش حاجة اسمها أصلي سن وده كل العيال، أصل عادي يعني أنه العيال في السن ده تعمل كذا، ما هو ده سنهم. آه هو في فترة بيجي لهم أن هم كلهم يتصرفوا تصرفات غريبة زي العدوانية زي العنف، لما يبتدوا يكتشفوا نفسهم بيبقوا عايزين هم اللي، بس لو أنا قلت أن دي سن وهيعدي وأن ده عادي وتعاملت مع الموضوع عادي، الموضوع هيتفاقم أكتر. معظم الأولاد بالذات بيبتدوا ينهاروا في دخول ثانوي، يعني عند جريد 10 كده يبتدوا ينهاروا وشخصياتهم تتغير خالص. اللي بيبقى مجتهد وحلو بتبص تلاقيه بقى حاجة تانية، وأوقات اللي بيبقى منحرف بتلاقيه تعدل. مرحلة اللي هو ثانوي دي مرحلة مؤثرة جدا في حياة الولد. لو أنا قلت إنها مرحلة عمرية وعادي وما ابتديتش أحط عيني على ابني في الحتة دي وأكون معاه واحدة بواحدة وسند لي زي ما هو عايز، الولد بحياته بتتغير بعدين خالص، وبيبقى لمها صعب بعدين. فالطفل أو الشخص ما بيتأثرش من موقف واحد. يعني مثلا الأم اللي ضربت زعلت قوي وضربت ابنها مرة وقالت أنا خلاص حطمت الواد، أنا جيت عليه، أنا مش عارف إيه، لا هو الطفل صورته ما بتتشوهش عن نفسه من أول مرة أو من أول غلطة عملوها الأب والأم، هي مواقف متكررة من نفس الحاجة. يعني أنا طول الوقت بضرب ولا مرة فلتت مني كده واعتذرت عنها واحتويت الموقف، طول الوقت بهين ولا مرة طلعت كلمة من بقي من غير مقصد فأنا خلاص تداركتها، لو مرة أو مرتين الموضوع بعرف ألمه. لكن أنا لو ده التصرف الطبيعي بتاعي مع الطفل طول الوقت فأنا ما استناش إن هو هيطلع حاجة كويسة. لو جينا بقى عند الناحية الروحية هنلاقي إنه أغلب سقوطنا الروحي بيبدأ بحاجات صغيرة جدا. يعني أنا عندي حالة فتور روحي فمش قادر أصلي، مش قادر أوجد خلوة مع ربنا، مش قادر يعني أوجد قراية، بستسهل. الاستسهال في الحياة الروحية قوي ده بيخلي الحياة الروحية تقع، بيخلي مع الوقت في فتور روحي، مش مشكلة النهاردة، مش فارقة الحتة دي، أكيد ربنا مش هيزعل يعني من الموقف ده، طب دي حاجة بسيطة يعني هتعدي. فكرة انه انا بعود قلبي وبعود روح ربنا جوايا وبعود ضميري على اعتياد الغلط وانه عادي، دي اول نافذة انا بكسرها في حياتي الروحية. ان انا استسهل واقول عادي ان انا اخد الفلوس دي هي مش بتاعتي بس عادي، وربنا عالم باحتياجي وعالم ان انا بجد في زنقة مالية فهيقدر الموقف اللي انا فيه، وانا لما يبقى معايا فلوس انا هردها، اكيد هردها، انا عارف ان الفلوس دي بتاعت ربنا ومش بتاعتي بس انا هردها. فابدأ اخد الفلوس مرة وما ردهاش، وبعدين اخدها او اول مرة اخدتها وردتها، بس تاني مرة اخدتها وما ردتهاش، وبقى الموضوع عادي ان انا اخد فلوس خاصة بأنها رايحة لحتة معينة أو موجهة. ياما ما سمعنا عن أعمال خيرية اكتشفنا أن بيتقدم لها تبرعات، والتبرعات دي ناس بتاخدها في بيوتها مش من أجل الهدف اللي هي معمولة عشانه، وبنبقى ازاي ازاي يا جماعة قبلتوا؟ دي جريمة، جريمة حتى في حق ربنا. انت بتاخد مال مش مالك، انت جمعية خيرية، الفلوس رايحة لأطفال لأيتام لأي حاجة، وانت تاخدها ليك؟ انت عارف دي نار؟ انت عارف ان فلوس ربنا اللي بتاخدها دي اللي جاية تبرعات، دي فلوس ربنا مش فلوسك. فعارف انك تاخد فلوس تبرعات في جيبك دي نار، نار هتولع في الخير اللي عندك. فهي الموضوع بدأ بانه عادي، محدش هيحس، محدش هياخد باله، هسددها بعدين، وبعدين أبدأ واحدة واحدة أسكت ضميري، وإنه الموضوع عادي، ونبرر الحاجة إن إحنا عارفين إنها غلط. فأول مرة نبعد عن ربنا ونقول عادي. فالحياة الروحية والحياة اللي مع ربنا ما بتحصلش، الفطور الروحي ده ما بيحصلش فجأة، مش فجأة أنا عندي فطور روحي، لا، هو أنا ببدأ أبعد عن ربنا بالتدريج. والبعد ده بيحصل من خلال صلاة تقل، علاقة مع ربنا تقل، كلام مع ربنا يقل، بنساق للعالم أكتر، بدخل في خلافات الناس اللي ملهاش لازمة، بكدب أوقات، فالقلب يبدأ يبرد كده. فلما قلبي يبرد روحي تعتاد المسافة اللي ما بيني وما بين ربنا. أنا تعودت أن أنا ما بكلمش ربنا، أنا تعودت أنه في أوقات كتيرة قوي ببقى بعيد عن ربنا. وده اللي قالها الكتاب المقدس بشكل صريح، أن الثعالب الصغيرة بتفسد الكروم. يعني ايه؟ يعني حاجات صغيره جدا بتيجي بتفسد القلب كله. قبولك لفكره رشوه، قبولك لكذب، قبولك لخيانه صديق، قبولك لمؤامره كدابه، امورك لكلام مش صح، وعدم اعلان الحق، وده مره وهتعدي، هي دي الثعالب الصغيره اللي هتفسد كروم قلبك، اللي هتخلي فيه مسافه كبيره قوي ما بينك وبين ربنا. وللاسف مع الوقت هنعتاد المسافات، فهندخل في مرحله الفتور الروحي والخراب، وبتبدا بقى الخطيه وحاجات كتير قوي. معظم الخطايا بتبدا باستهانه صغيره، انه مش من مره هيحصل حاجه، بس هو فعلا عشان كده قال كتاب الامين في القليل اقيمه على الكثير، كانت الايه واضحه قوي. انت لو امين في حاجه صغيره أنا هقيمك على كل حاجة كبيرة. حياتنا الروحية مع ربنا بتتبني بأدق التفاصيل وبأبسط التفاصيل، اللي هي توبة سريعة. أنا عملت حاجة، أنا آسف يا رب، أنا مش عارفة أنا عملت كده إزاي، فعلا أنا آسف، وساعدني ما أعملهاش تاني. أنا كنت في حالة خلتني أدخل في العلاقة دي، أو أستجيب للشهوة دي، أو أعمل ده، أنا آسف يا رب. فأوقات كتيرة جدا، أو يعني التوبة اللي بقدمها عن غلطة أنا غلطتها، هي خلاص سكر ربنا إنه الحاجة دي جمال بقى، إنه لما أنا بعمل حاجة صغيرة مع البشر مش سهل يعدوها لي، ومش سهل إن هم يجددوا لي الثقة تاني مع ربنا. الموضوع جميل، في صق ما بيني وما بينه كده جميل قوي، فكرة إنه يا رب أنا فعلا غلطت، أنا فعلا اعتدت على ده، انا فعلا اديت لحق لنفسي حق مش حقي، انا مدرك ده وبعلن الحق قدامك ان انا غلطان، ومليش عين اقف قدامك، بس انا عشمان في رحمتك، عشمان انك تقويني ما اعملش ده تاني، ويبقى من قلبك رغبة حقيقية ان ده مش هيحصل تاني. فانت بتقفل الطريق على العادة او اعتياد ما هو غلط، ان انت تبدأ من جديد. والجميل ان ربنا بيدي فرصة جديدة بقى، يلا نبدأ من جديد. لو عملت ده وقدمت توبة فعلا، وكنت علاقتك بربنا صادقة حقيقي، فيلا نبدأ من جديد، يلا ليك فرصة تانية، يلا استخدم الفرصة بتاعتك. فده جميل قوي، انه ربنا بيصلح النوافذ اللي بقالها سنين مكسورة. اي نافذة في حياتك بقالها وقت كبير قوي مكسورة مش عارف ترممها، روح لربنا بيها وقول له يا رب انا دشدشت النوافذ اللي في حياتي، انا بهدلتها، صلح معايا ورمم معايا. البداية مع ربنا مش بتبقى ضخمة، مش فجأة هيغير الإزاز خالص، ده بيبدأ يحط تكوينات صغيرة، فيعمل تشكيل، يعمل من الإزاز المكسر ده لوحة فنية كبيرة. فهي خطوة صغيرة بعملها مع ربنا بترجع إصلاحات كبيرة جدا في حياتي. أول حاجة في الترميم مع ربنا نقول يا رب أنا مش بخير، أنا مش كويس، رب أنا عامل حاجات كتير غلط. أنا والجميل بقى إنه ربنا عنده استجابة جدا، السماء تفرح بخطي واحد يتوب. ما كانش هو قال ده، إنه أنا فرحان جدا إن أنت جاي لي مهما كنت عامل، يلا نغير إزازك، يلا نغير البيت كله، يلا نرمم، يلا ندهن، يلا نعمل كل حاجة ونغير الدنيا خالص. تعالوا كده ناخد التعليقات. احنا وصلنا لغاية فين؟ أنينا بتقول ربنا يخليك يا نانا بجد على كلامك الحلو، كلامك الحلو ده. ونانا بتقول ما يميزك ليس فقط ذكائك بل قلبك النقي ايضا. انت بتقولي انا الكلام ده ايه ده ايه ده ايه ده يعني عارفه لقد احمررت من الخجل. ميرسي بجد يا نانا على كلامك الحلو ده بجد، يعني كلك ذوق وكلك جمال يعني. لا خالص، الجمل المشجعة دي تغيري بيها الموضوع عادي، ما عنديش مشكلة يعني، غيري براحتك. ماجدة بتقول لازم نعالج أي خدش من الأول قبل ما يتحول لكسر، ولو سبت أي غلطة وتيجي التانية عليها هعتاد الأخطاء. ده صح جدا، فكرة اعتياد الأخطاء. طيب خلينا كده ناخد في آخر دقايق إزاي أرمم النوافذ المكسورة. مش هرمم النوافذ المكسورة إلا لو اعترفت إنه إن هي مكسورة، يعني لو اعترفت إن البيت ده اللمط فيه كلها مطفية لازم أغير اللمبة، لو اعترفت إن الكهرباء بايظة في الشقة ولازم أغير الكهرباء، لو فضلت طول الوقت أتعامل مع الكهرباء اللي بايظة وأقول عادي ما هي مش هتتغير الكهرباء، لازم أنا أخد خطوة وأقول إن أنا عندي نافذة مكسورة في حياتي. عارفين إيه أكتر حاجة يعني صعبة في حياتنا؟ إنه إحنا طول الوقت بنقول إن إحنا تمام، الحمد لله أنا كويس قوي، أنا بخير، لا لا لا مفيش أي حاجة مضايقاني، أنا زي الفل، أنا مية مية. خطر، خطر قوي لما تبقى تعبان وفيك حاجة مضغوطة جواك وفيك دشدشة جواك وتفضل تقول لنفسك أنا كويس، إحنا كويسين، عارفين أنتوا الحتة بتاعت أنا كويس، أنا حلو، أنا جميل. حلو ان احنا نقول كده، بس الى اي مدى؟ الى اي مدى لازم اكون من جوايا عارف ان انا عايز ابقى كويس، انا مش كويس، وهمشي في خطوات ان انا ابقى كويس. انا لازم اعلن الحق، انا مش كويس، انا مكسر نوافذ حياتي في حاجات كتيره جدا، علاقات، شهوات، سرقه، ادانات، حاجات كتيره قوي انا مكسر النوافذ اللي فيها. فالاصلاح بيبدا بالاعتراف، لازم اعترف انه انا متدشدش ومحتاج اتصلح، في حاجة لازم تتصلح. اغلب الخراب اللي في حياتنا بيجي بجملة عادي مش مستهلة، الحاجات الصغيرة لما بتتكرر بتتحول لواقع، هتعتاد زي ما قلنا في الكومنتات، هتعتاد الخراب، هتعتاد الشكل الوحش، هتعتاد انه انا متقبل خلاص الوضع زي ما هو. فزي ما اتقالت في الكومنتات كده، الإصلاح مبكرا، كل حاجة غلط ما تعديهاش، أقف عندها. والكلام ده مش بس في حياتنا النفسية، ده كمان في حياتنا، لو عندك في البيت حاجة مش مظبوطة اعملها، لو عندك في البيئة اللي انت شغال فيها حاجة شكلها مش مظبوط اعملها، ما تعودش عينك على القبح، ما تعودش عينك على انك تعتاد انه الحاجة دي شكلها مش حلو او ان الحاجة دي غلط، فانا اتعود عليها. كل ما المشاكل كانت صغيرة وبحاول اصلحها هيكون اصلاحها اسهل بكتير قوي. امتى المشاكل اصلاحها بيبقى صعب؟ يعني مثلا الدايت، لو انا عمالة اكل وافتري واقول مش مهم مش مهم انا هاكل وبعدين هبقى اعمل دايت، دي كده خدعة كبيرة جدا. أنا هفضل أكل وأحب الأكل وهاكل أكتر وهاكل أكتر، بدل ما كنت عايزة أخس 3 كيلو أنا عايزة أخس 10 كيلو. نفس الموضوع، كل ما المشاكل نحاول نصلحها بدري كل ما إصلاحها هيبقى

ما تقولش عادي، اصل كل اللي حوالينا بيقولوا عادي، اشمعنى انا اللي هكبر المواضيع؟ ما هو ما حدش هيحبني، ما هو ما حدش هيقبلني، هيقولوا عليا معقد. يا سيدي يقولوا اللي يقولوه، بس انت ما تعتادش الغلط، ما تعتادش. هيقولوا لي المثالي، طب ما تخليك مثالي. هو المجتمع هيتصلح ايه الا بشويه مثاليين؟ فما تخليك مثالي، صلح الغلط، او على الاقل ما تقبلش الغلط. لو الغلط مع في حياتنا مع الناس اللي حوالينا، خلاص خليه عندكم الغلط، بس مش هجيبه بيتي، مش هجيب الغلط بيتي. محتاج بس اخد التعليق ده، لازم وقفة ما بين الحين والآخر ونعالج الأمور من الأول، وربنا بيكمل معانا. صح جدا، أنا من الأول بكلم ربنا وبقول له يا رب صلح معايا، يا رب أنا فيا الحاجة دي. بدون الله ما بنقدرش نعمل شيء، بيبقى ربنا بنرمي عليه اتكالنا كبير قوي، وإحنا بنحط خطتنا إحنا كمان. محتاجة رأي، يعني أنا دلوقتي في حياتي العادية بعد الحلقة كده، واللي بيسمعني كل واحد يراقب التراكمات اللي في حياته. ايه الحاجة اللي بديت اتعود عليها وهي مؤذية؟ انا مثلا كفينا، انا ابتديت اتعود على الاكل جدا، ابتديت اتخن جدا. يعني انا بقولها كده على الهواء، يا رب ما يكونش حد سامعني قوي، بس مثلا دي من ضمن الحاجات المؤذية اللي انا ابتديت اتعود عليها. كانت في الاول الموضوع عادي، يعني عادي ان احنا ننقنق، عادي ان انا اكل في وقت متأخر شوية، عادي مش عارف ايه. كل الحاجات دي ادت الى يعني وضع مش عاجبني، تمام؟ فهي بالظبط نفس الموضوع كده، ايه الحاجة اللي بدأت تتعود عليها وهي مؤذية؟ ايه اللي كنت برفضه في الاول ودلوقتي بقى عادي؟ كنت برفض العلاقات مع الناس دي، ودلوقتي بقت انا بخرج معاهم وبتعامل معهم عادي. طب ما هي الناس دي اصلا مش كويسة وانا كنت برفضها من الاول عشان ده. كنت برفض الحتة دي في الشغل علشان مش حتة كويسة، ودلوقتي بقبلها عادي. فايه اللي كنت برفضه وبقى عادي؟ امتى اول مرة قبلت فيها الموقف ده فتسبب في الحالة اللي انا وصل لها دي؟ اوقات من الاول كده علشان احمي نفسي من كسر النافذة، يعني امنع العيال تلعب بالطوب تحتها. يعني من الاول احط حدود، انه يا جماعة انا مش عايز اتأثر بالحتة دي، انا مش عايز اعمل الحاجة دي. فأوقات كتيرة قوي بنبقى محتاجين نحط حدود من الأول، لأنه استسهلنا للعلاقات واستسهلنا للتعاملات ما بيننا بيخلينا نشيل حتة الحدود، فبنتخلينا يبقى في تجاوزات فأقبلها، فأدخل في مرحلة إن أنا ابتديت أقبل تجاوزات كتيرة قوي. فمن الأول أحط حدود، حماية لنفسي وحماية لعلاقاتي، حماية لبيتي، حماية لحاجات كتيرة قوي. ولو الحدود الناس بتفسرها أسوأ براحتهم، بس هي مش أسوأ، أنا بحمي نفسي. يعني أنا من الأول عارف أنه الخروجة دي مع الناس دي مؤذية جدا، شكرا يا جماعة أنا مش فاضي النهاردة، بس أنت تنح وغلس ورخم براحتكم، شوفوها زي ما تشوفوها. من الأول أنا عارفة أنه الهزار مع الشاب ده هيدخلني في حتة مش ظريفة، هو لذيذ ولطيف بس أنا حاسة بأمور كده مش ولا بد. فمن الأول كده شكرا يا فندم جدا، طب نتكلم، طب مش نتكلم، معلش الوقت متأخر، بكرة بإذن الله نتكلم. إيه الرخامة دي؟ أنا رخمة، أنا كيفي كده، أنا بحب أخد كل يوم جرعة رخامة الصبح وقبل ما أنام جرعة رخامة. فحتى لو الناس اللي حوالينا فسرت ده تمام مش مشكلة، بس أنا بعمل ده، أنا عارفة أنا بعمله ليه. الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة في حياتي، يعني طول ما أنت ماشي كلم ربنا كده، الكلام مع ربنا محصن قوي، هيحصنك، هيخليك قبل ما تاخد الفكرة روح الله تشتغل جواك، ضميرك يشتغل جواك، يقولك ده مش تصرف أحسن حاجة. الكلام مع ربنا هو تجديد للضمير، يعني ضميرك مش هيصحى إلا لو في علاقة مع ربنا، فهتلاقي إن في تأنيب للضمير، اسمع لتأنيب ضميرك، ما تسيبوش. لما ضميرك يقولك اللي انت عامله ده مش، طب خلاص أوكي هدخل في متاهات ليه. لما تلاقي نفسك يعني عملت مصيبة كده وجاي على نفسك مش قادر تعتذر، لا اعتذر، حتى لو انت مش طايق الاعتذار، بس الاعتذار انت شايفه هو الصح. ما تعتدش الأسوأ، ما تعتدش ان انت تيجي على الناس. لو الكلام الحلو هو اللي مفروض يتقال ونبطل الكلام قليل الذوق، اقول الكلام الحلو. فالاهتمام بالتفاصيل الصغيرة يخلينا بنبني، يخلينا بنعتاد الصح، انه الصح هو العادي في حياتي مش الغلط. اكتر حاجة حلوة وتحميني ان انا ارجع بسرعة قبل ما قلبي يبرد. اوعى تسيب قلبك يبرد، لو قلبك برد

هتعتاد كل ما هو خطأ، والمسافات بيننا وما بين ربنا هيكبر قوي. ما تعتادش الفتور، فتور العلاقات، فتور القلب، فتور مع ربنا. ربنا قادر يرمم كل الحاجات اللي احنا حتى بوظناها، ربنا قادر يرممها. أشوفكم يوم الأربع الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد يا رب. الله، يعني أنا اتكتبت عليك كبير قوي أقرأ بعد الحلقة. أشوفكم يوم الأربع في حلقة جديدة. أنا 2 و4 وليليان 3 وخميس. الأسبوع ده بس.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. لبنان بلد جميلة جدا، ولبنان من أشهر ما يميزها هي أشجار الأرز، أشجار الأرز العالية جدا اللي موجودة على الجبال في لبنان. الحقيقة يعني زرت من فترة كبيرة خالص لبنان، وطلعني بعض الأصدقاء على الجبال، وكنت لأول مرة أشوف أشجار الأرز فوق جبال لبنان. شجرة عالية جدا جدا، ضخمة جدا، صلبة جدا جدا، والحقيقة صعب جدا أنه شجرة زي كده تتكسر. الكتاب المقدس بيتكلم عن أشجار الأرز ويشبهها بالأمور المرتفعة أو الأمور الصعبة أو التحديات اللي ممكن نكون بنكتاس فيها. في مزمور 29 بيقول الكتاب المقدس في عدد 5: صوت الرب مكسر الأرز، ويكسر الرب أرز لبنان. هنا الرب بيتكلم على أرز لبنان، رغم أنه الشجر ده أنا شخصيا بحبه، لكن هنا بيشبهه أنه حاجة ضخمة جدا جدا، زي بالضبط مشاكل كتيرة ممكن تكون ضخمة في حياتنا، زي مرات أزمات كتيرة ممكن تكون ضخمة في حياتنا، عاملة زي شجرة الأرز كده، ضخمة جدا جدا وقوية جدا ومغروسة جدا. ياما حاجات في حياتنا ممكن تبقى عاملة زي الأرز، ياما حاجات تبقى مقصالة قوي، مشكلة بقالها سنين، مشكلة بقالها وقت كبير في حياتي، حاسس إنه خلاص دي بقت جزء من حياتي، فالمشكلة بقت جزء لا يتجزأ من الحياة. بس الحقيقة النوع ده من المشاكل ما بينفعوش صوت بني آدم، ما بينفعوش كلام ولا حكمة ولا رأي، مع كامل احترامي للناس، لكن يحتاج إلى صوت الرب. عشان كده داود يكتب: صوت الرب مكسر الأرز، ويكسر الرب أرز لبنان. يعني إيه؟ يعني ييجي الرب بصوته على مشاكل متجدرة بقالها سنين، على مشاكل قوية، على مشاكل مرتفعة. ييجي الرب ويقول لك: أنا موجود في المشهد، يمكن حكمت على الأمور دي إنها هتكمل كده، يمكن حكمت على الأمور إنها هتستمر، يمكن قلت خلاص هي دي النهاية، أنا لازم أتعايش مع الأزمة. بس صدقني، ده لو أنا وإنت وإنتي بنتعامل بمفردنا مع المشكلة. لكن لما يجي الرب ويقول لك أنا موجود في المشهد، الرب عنده كلمة مختلفة، الرب عنده صوت مختلف. صوت الرب يكسر الأرز، يعني صوت الرب يجي يؤمر بانتهاء المشكلة، صوت الرب يجي ويؤمر بنهاية المشكلة، صوت الرب يجي يؤمر بإزالة المشكلة. يجي الرب يقول لك أنا عندي زمن جديد، أنا عندي زمن راحة. كلمة خاصة ليك النهاردة: زمن راحة، زمن راحة. حتى لو تعبت، حتى لو الأرز في حياتك كتير، حتى لو عندك مشكلة مرتفعة، مشكلة قوية في بيتك، في علاقاتك، في صحتك، في احتياجاتك المادية، حتى لو عندك مشكلة في أزمة مش عارف تعبر عنها، حتى لو الأرز ده هو مشكلة ضخمة في نفسيتك، يجي الرب يقول لك: صوتي يكسر الأرز. ما أجمل صوت الرب، ما أجمل إنه يجي الرب ويقول لك النهاردة أنا أضع نهاية للأزمة. أنا آجي النهاردة وتسمع صوت شجرة الأرز بتتكسر، تيجي النهاردة وتسمع صوت المشكلة وهي بتتكسر، تيجي النهاردة بعد ما كان صوت المشكلة هو العالي، بعد ما كان صوت الاحتياج هو العالي، بعد ما كانت الأزمة هي اللي واخدة تركيزك، يجي الرب ويعمل عمل عجيب، ياخد الرب تركيزك ويحول عينك من على المشكلة، يحول عينك من على الأزمة إلى شخصه. ما أجمل إنه ياخد الرب عيني من على الأزمة ويخليني أشوفه هو شخصيا، وما أجمل إنه يحول الرب سمعي وتركيزي من إني عمال أسمع في المشكلة وعمال أسمع تعيير العدو: مش هتقدر، مش هتقدري، هتفضل كده، الأمر هيكمل، المشكلة هتكمل، إلى إنه يسمعني الرب النهاردة كلمة مختلفة، يسمعني الرب النهاردة صوته بشكل مختلف. صوت الرب يجي النهاردة ويقول لي: أنا عندي صوت يكسر الأرز، أنا عندي صوت مختلف عايز أسمعه لك، أنا عندي كلمة مختلفة، أنا عندي رجاء جديد،
أنا عايزك تتخيل إنك واقف تحت شجرة الأرز دي وشايف الشجرة عالية قوي، زي بالظبط لما تكون واقف قدام المشكلة وشايف المشكلة عالية قوي وتقول أعملها إزاي يا رب، أحلها إزاي يا رب، أجيبها منين وأوديها فين، الموضوع شكله مالوش حل. خلي بالك ده عندي وعندك، لكن عند الرب ليه كلمة مختلفة، عند الرب صوته يقول كلمة مختلفة، عند الرب توجد نهاية، توجد نهاية لكل أشجار مرتفعة وكل مشاكل مرتفعة وكل جبال مرتفعة. الرب صوته أقوى من هذه الجبال، الرب صوته أقوى من هذه المشاكل وهذه الأزمات العالية. يا رب شكرا لأجل صوتك القوي، صوتك المريح، صوتك يا رب ليجي النهاردة يضع نهاية، يكسر المشكلة. يا رب شكرا لأجل صوتك اللي يكسر يا رب سلطان إبليس من علينا، شكرا لأجل صوتك يا رب اللي يجي النهاردة ويضع نهاية للأزمة ويبتدي معانا بدايات جديدة. يا رب أؤمن بأزمنة جديدة تيجي على أخواتي النهاردة. يا رب أباركك لأنك حاضر في وسطنا وسامع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. لو بقالك وقت النهاردة أنت مستني ربنا، أنا جاي عايز أحكي لك على حكاية كده يمكن تكون بتغير المفهوم اللي جواك ناحية الوقت بتاع المقابلة اللي ما بينك وما بينه. عايز أقولك أنا صغير كنت لما ببقى متأخر بالليل أو لسه مرجعتش البيت، كان استحالة بابا وماما يكونوا بيناموا غير لما يطمنوا أن آخر واحد فينا أنا وأخواتي دخل البيت. وكنت لما بتضايق من حاجة زي كده كان دايما ماما تقول لي الضنا غالي، ما أقدرش أنام غير لما أشوفكم كلكم ورجعتوا البيت. وعايز أقولك أن ده قلب وأشواق ربنا، هو ده أب ليك. فالفكرة أن مش أنت اللي مستنيه، هو اللي مستنيك، هو اللي متلهف لرجوعك، هو اللي قاعد وماكس عشان خاطر نفسه أنك تكون بتيجي وتقعد معاه وتتعشى معاه. عايز أقولك شوية كلمات كده الرب قالها عن نفسه وعن قلبه وعن أشواقه تجاهنا، وانت صلي بالكلمات دي وتأكد ان هو اللي قاعد مستنيك، فرحان بيك، فرحان برجوعك، انه مطمن عليك انك في حضنه. الكتاب كده بيقول في المزامير مزمور 132، هذه هي راحتي الى الابد، ها هنا اسكن لاني اشتهيتها، طعامها ابارك وبركه، مساكينها اشبع خبزا، كهنتها البس خلاصا واتقياؤها يهتفون هتافا. وفي صفانيا كده 3:17 بيقول الرب إلهك في وسطك جبار، يخلص يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته يبتهج بك بترنم. وعايز أقولك كده في أمثال 8:30-31 بيقول كده، كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذته، فرحة دائمة قدامه، فرحة في مسكونة أرضه ولذاتي مع بني آدم. الرب يسوع كمان كان في وسط كل الزحمة والتعب والناس اللي كانت طول الوقت ماشية قدامه عشان خاطر توديه لطريق الصليب، والناس اللي كانت ضده والحروب الكتير اللي كانت عليه، كان في كل ده بيفكر بس في العشوة اللي هيتعشاها مع تلاميذه. والكتاب كده بيقول في لوقا 22:14-15، ولما كانت الساعة اتكأ والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم، شهوة اشتهيت أن أأكل الفصح معكم قبل أن أتألم. وفي نهاية كده عايز أقول لك الآية دي وصلي معاك أني النهاردة وإحنا بنجري عليه عارفين أنه هو اللي قاعد ومستنينا. في رؤيا يوحنا كده 3:20 بيقول، ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. الموضوع مش عبارة عن بس زيارة ولا لقى من بعيد لبعيد، لكن الرب يسوع عايز يتعشى معنا، عايز يستنانا نكون بنبيت معاه في بيته، نبيت معاه في حضنه. هو مستنيك، هو اللي واقف، هو اللي مستني بيضحك، هو اللي مستني بحضن كبير، بشوق كبير، بتلهف كبير قوي. ودي أشواقه وده قلبه تجاه كل واحد من ولاده.

فلتسكن هنا، لأن دي شهوة قلبك، دي شهوة قلوبنا. إحنا كمان، إحنا كمان مستنينك، بس ما نعرفش إن أنت قاعد ومستني. اللي جوانا يا رب اللي عندك أكبر منه بكتير، إنك أنت اللي متلهف للقى ده، أنت اللي قاعد مستنينا، أنت اللي بتبتهج بينا بترنم، أنت اللي عايز تدينا حضن يضيع كل تعب، يوقع كل خوف. أنت اللي قاعد وشهوة قلبك إنك تبص في وشنا وتضحك وتدينا سلام، تدينا أمان، تدينا فرحة جديدة، تدينا أمل في بكرة، تدينا تعزية، وكمان تدينا غفران إنك قابل كل واحد فينا. تعال اسكن في وسطينا، احنا عايزين بعد ما نخلص كل اللي احنا فيه نجري ونستخبى في حضنك ونستخبى في جلابيتك، نحكي لك على اللي فينا ونخليك تدينا من اللي على قلبك لقلوبنا، وكمان نحكي للناس عنك انك مستني واحد واحد، انك واقف على الباب بتقرع. ليك كل المجد.

0: نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب، أرحب بكل المستمعين والمستمعات من مختلف بلدان الشرق الأوسط، كندا، أمريكا، أوروبا، شمال أفريقيا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: قيامة المسيح وأبعادها التاريخية الإيمانية والروحية. قيامة المسيح وأبعادها التاريخية الإيمانية وأيضا الروحية. وأصلي أن تكون هذه الكلمات بهذه الحلقة سبب بركة لكم جميعا أحبائي المستمعين. يسلط الإنجيل الضوء على قيامة يسوع من بين الأموات، ولا تزال حتى اليوم ضجة كبيرة حول قيامة يسوع المسيح التي غيرت مجرى تاريخ البشرية. فبعد أن صعد إلى السماء بصفته البكر من بين الأموات، سيقوم كل إنسان. وهكذا أصبحت قيامة المسيح محور الإيمان والرجاء، بل هي الأحدث الأكبر والأهم في قلب تاريخ الكنيسة والمؤمنين، لأنها حضارة الحياة التي بناها المسيح في قلب كنيسته جوابا على حضارة الموت التي بناها الشيطان. يتردد في العالم بأسره صدى تحية الجماعة المسيحية الأولى: المسيح قام، حقا قام، قام وعلمنا انتصار الحياة على الموت. وكل قلب بشري ينتظر هذه البشرة السارة، ومن هنا تكمن أهمية البحث في وقائع النص الإنجيلي وتطبيقاته، وسندرس هذه التطبيقات بنعمة الرب في هذه الحلقة. أولا، في يوم الأحد جاءت مريم المجدلية إلى القبر عند الفجر والظلام لم يزل مخيما. حبائي، هذه القراءات من الترجمة التفسيرية: والظلام لم يزل مخيما فرأت الحجر قد أزيل عن القبر. يوم الأحد في الأصل اليوناني معناها أول الأسبوع، ويسمى اليوم الثامن بعد نهاية الأسبوع السابق. ذلك الوقت اتخذ المسيحيون يوم الأحد يوم راحة تذكارا لقيامة السيد المسيح له المجد، اتخذوه يوما بلال يوم السبت وسمي يوم الرب. وفي هذا اليوم تلتقي جماعة المؤمنين كلها بالرب القائم. هذا المنطلق بدأ زمن جديد لعالم جديد، هو زمن الإيمان المسيحي. أما مريم المجدلية في الأصل، المجدلية هي مؤنث لكلمة مجدل، فتشير إلى مريم التي من مجدل، وكلمة مجدل تعني باللغة العبرية برج، وبالفعل كان في المنطقة برج أعطى لها هذا الاسم، ربما كان برجا للحراسة. والمجدل قرية تقع على الشاطئ الغربي من بحيرة طبرية عند مصب وادي الحمام في البحيرة، وتبعد عن بحيرة طبرية حوالي 5 كيلومتر. وطرد الرب يسوع من مريم المجدلية 7 شياطين، فقامت وتبعت يسوع وساهمت في سد احتياجاته واحتياجات جماعته، وثبتت إلى النهاية، فكانت مع يسوع وقت الصلب والدفن، وكانت من جملة النساء التي أتينا إلى القبر ليحنطنا جسد الرب يسوع. شرفها يسوع بأول ظهور له بعد قيامته، كلفها بأول رسالة تبشير: اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. وقد اكتفى يوحنا هنا بذكر مريم المجدلية ولم يشر إلى النسوة اللواتي ذهبنا معها، إذ وقفت بجوار الرب يسوع حتى موته على الصليب، وجاءت إلى القبر دون أي اعتبارات لما تواجهه من مصاعب. فحبها للسيد الرب يسوع المسيح نزع عنها كل خوف من الموت والقبر، وتمتعت بأول أخبار القيامة المفرحة المجيدة: القبر فارغ. أما عبارة الظلام لم يزل مخيما، فتشير إلى الظلام الذي يكتنف الأرض منذ أن مات الرب يسوع ورقدت الحياة نفسها في القبر طوال السبت. وعبارة عند الفجر فتشير إلى اشتياق مريم المجدلية للقاء مع القائم من بين الأموات في أول فرصة ممكنة، باكرا دون تراخ أو تأجيل. عبارة الفجر والظلام تشير إلى مقارنة بين الظلمة والنور، النور الذي يشرق في الظلمات، وفجر القيامة يطلع ليبدد ظلمة القبر. فالنور والظلمة واليوم الأول في فجر القيامة والبستان في جنة عدن جميعها تلمح إلى قصة الخلق في سفر التكوين. فالقيامة هي بمثابة خلق جديد أما عبارة الحجر قد أزيل عن القبر فتشير إلى باب القبر المفتوح، مع أن يسوع كان بإمكانه الخروج من القبر دون الحاجة إلى تحريك الحجر، ربما أزيل حتى يتمكن الآخرون من الدخول إليه ليروا أن يسوع قد قام. ويدل الحجر على أن قبر المسيح كان منحوتا في الصخر وكان مستدير يسد بابه حجر كبير. وداخل القبر وجدت مصطبة توضع عليها الجثة، وكان القبر خارج باب أورشليم في بستان، ويدل القبر الفارغ على أن عمل الله في يسوع لم ينتهي في الموت. لذلك فأن موت الرب يسوع بالجسد ودفنه في قبر نزع عنا الخوف من الموت. أسرعت وجاءت إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي أحبه يسوع، وقالت لهما: أخذوا الرب من القبر ولا نعلم أين وضعوه. تشير العبارة وجاءت إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر إلى تقدمهما بين الرسل في الغيرة والإيمان والمحبة، وكونهما أكثر اهتماما بأمر يسوع من غيرهم من الرسل. عبارة بطرس تشير في معناها الأصلي إلى صخرة أو حجر. كان اسم أبيه يونا واسم أخيه أندراوس واسم مدينته بيت صيدا، ولما تبع يسوع دعاه صخرة: أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. بطرس الصخرة، هذه الصخرة هي الأساس، اعترافه بالرب يسوع المسيح هو الأساس. الإنجيل لا يذكر اسم التلميذ الآخر، التلميذ الآخر الذي أحبه يسوع تشير إلى يوحنا الرسول وهو أحد تلاميذه، لكن لا يشير إليه في الإنجيل في هذه القصة. عرف الإنجيل أنه الذي أحبه يسوع، وربما الكاتب لا يفصح عن اسمه ليجعل كل واحد مستعدا، ليجعل كل واحد مستعدا مثل ذاك التلميذ الذي يحب يسوع ويحبه يسوع. نعم لم يذكر اسمه، لكنه ذكر الصفة، ذاك التلميذ الذي كان يسوع يحبه. يليت هذه الصفة تنطبق علينا اليوم ونحن ما زلنا في أجواء القيامة والفصح، نقول يا رب نعم نريد أن نحبك. أحبائي دعونا نخرج لفاصل أول مع ترنيمة لكل الحمد يا إلهي مع فريق التسبيح، ونعود ونكمل في موضوع حلقتنا، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم جميعا، وأرحب بكم بعد هذه الترنيمة وهذا الفاصل. لكل الحمد يا إلهي، نجتني من الموت وبدمك اديتني حياة، أنقذتني من الموت يا إلهي الحبيب يسوع بموتك على الصليب وقيامتك المجيدة. ونتحدث في هذه الحلقة عن قيامة المسيح وأبعادها، أبعادها الثلاثة: التاريخية، الإيمانية، والروحية. يقول في القراءة في أصحاح القيامة: فخرج بطرس والتلميذ الآخر وذهبا إلى القبر. تشير عبارة خرج بطرس والتلميذ الآخر إلى تأثر التلميذين من الخبر، فأسرعا يتفحصا الأمر، ويدل عملهما هنا على علاقة الصداقة الروحية الجادة، كما نجدها مرارا في إنجيل يوحنا مثل الأصحاح 13، 23، 18، و15. وعبارة ذهبا إلى القبر تشير إلى تدافع الحركة، خرجا، ذهبا، أسرعا، وصلا، حيث توحي هذه الكلمات إلى ذكريات تاريخية لشهود عيان. يسرعان السير معا، ولكن التلميذ الآخر كما ذكرنا قبل الفاصل هو يوحنا، سبق بطرس فوصل قبله إلى القبر. وهذه العبارة يسرعان السير معا تشير إلى سرعة العمل المشترك بين التلميذين لاكتشاف حقيقة الأمر الذي نقلته مريم المجدلية لهما، وهذا العمل المشترك دليل الصداقة الروحية الجادة التي تحمل روح العمل الجماعي دون إعاقة الواحد للآخر. وكما يقول الحكيم سليمان في سفر الجامعة: اثنان خير من واحد، لأن لهما خير جزاء عن تعبهما. ومرة أخرى أحبائي المستمعين، ننوه هنا أن القراءات من الترجمة التفسيرية للكتاب المقدس. وعبارة التلميذ الآخر الذي سبق بطرس تشير إلى سرعة لكل منهما قدر طاقته، مما يلمح أن يوحنا كان أصغر سنا من بطرس، وإلى سرعة إيمان يوحنا التي تجعله يرى ويؤمن قبل بطرس. دخل، انحنى، فأبصر اللفائف ممدودة، ولكنه لم يدخل داخلا إلى الداخل. تشير عبارة انحنى إلى انخفاض مدخل الغرفة الخارجية للقبر. كانت النسوة تجتمع للتحنيط والبكاء، وجرت العادة في صنع أبواب القبور منخفضة لتسهيل سدها بالحجر. أما عبارة فأبصر في الأصل اليوناني تشير إلى نظرة عابرة، واللفائف هي قطعة من الكتان، قطعة ثمينة تصلح لدفن الأموات. هذا الكفن الذي اشتراه يوسف الرامي ليلف فيه جسد الرب يسوع المسيح الميت بعد إنزاله عن الصليب. كان يوسف واحدا من أعضاء السنهدرين، المجلس اليهودي، وآمن بيسوع، وعند القيامة ظلت الأكفان بالقبر. قام خبراء إيطاليون من جامعة البولتينيك في تورينو سانت 2014 بإجراء فحوصات، فوجدوا أن كفن تورينو يعود بالفعل إلى يسوع المسيح، إذ أنه يحمل آثار الصلب وملامح دم المسيح، وعدم وجود أي أثر لاهتراء الجسد الذي لف بهذا الكفن. وهذا يعني أن الجسد خرج من الكفن في وقت مبكر، ولم يترك مجالا كي تبدأ عملية التحلل للأعضاء كما يحصل عادة لغيره من أجساد الموتى. يحصل هذا بعد مرور وقت معين على الوفاة. ولو أن التلاميذ فعلوا هذا، أي سرقوا الجثة، لما سمحوا بتعرية الجسد وإهانته. ووصل سمعان بطرس وكان يتبعه، فدخل القبر وأبصر اللفائف موضوعة، والمنديل الذي كان حول رأسه موضوع لوحده بدون اللفائف. عبارة المنديل تشير إلى قطعة صغيرة الحجم من القماش الخفيف كانت توضع على الرأس، رأس الميت، بحيث يلف وجهه بالمنديل، كما حدث مع لعازر بعد دفنه. يقول: فخرج الميت مشدود اليدين والرجلين بالعصائب ملفوف الوجه في منديل. ويقول القديس يوحنا الذهبي الفم: لماذا توضع الأكفان الكتانية منفصلة والمنديل وحدها ملفوفة؟ لكي تتعلموا أن التصرف لم يحدث في تسرع أو بطريقة صاخبة. هكذا عندما تسمعون أن المنديل في موضع وحده، لا تسلكون كالقائلين بأنه سرق، كل تفاصيل اللفائف والمنديل تدل على أن حقيقة موت يسوع ودفنه في القبر وغيابه منه إشارة إلى قيامته. نعم، المنديل وضع لوحده، فهذه تشير إلى عادة يهودية. كان اليهودي حينما يقوم عن المائدة أثناء الأكل يترك المنديل، أي الفوطة التي يستخدمها في مسح يديه، ملفوفة مرتبة، وذلك في حالة عودته ليستكمل طعامه، وإلا يتركها بلا ترتيب. ويكون المعنى أن المسيح قام دون العودة إلى الموت ليكفن مرة ثانية، لكن يعلن أنه سيعود ثانية في مجيئه الثاني. آمين. أحبائي، سنكمل في الحديث بعد هذه الترنيمة مع فريق الحياة الأفضل، ثقتي إن أنت غلبت العالم والضيقات. نعم، غلب العالم والضيقات وغلب الموت وأعطانا الغلبة معه. فاصل ونعود ونكمل وإياكم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: نعم أحبائي، عدنا إليكم بعد الفاصل وترنيمة ثقتي إن أنت غلبت العالم والضيقات. فلتعلن الغلبة في هذا الموسم، وبينما نحن مستمرين في الاحتفال بذكرى من أعظم الذكريات، القيامة. ونعم هي ليست فقط ذكرى عابرة، لكن القيامة غيرت الحياة وغيرت التاريخ. أبعاد قيامة المسيح التاريخية. نعم، قيامة المسيح هي حدث تاريخي. لم يشرح لنا أحد من الإنجيليين كيف قام، ولكن كشفوا لنا أبرز علامات قيامة المسيح كحدث تاريخي، وهو القبر الفارغ. لماذا كان فارغا؟ هناك احتمالان، إما أن هناك تفسيرات مزعومة، وأما أن المسيح قام حقا. إذن احتمالان، تفسيرات مزعومة وإما أن المسيح قام حقا. ما هي التفسيرات المزعومة؟ أهم التفسيرات المزعومة للقبر الفارغ هي أن يسوع كان مغمى عليه ثم استرد وعيه، لكن إنجيل يوحنا يرد على هذا التفسير بقوله: لم يكسر الجنود الرومان ساقي يسوع لأنه كان قد مات فعلا، فواحد من الجنود طعن جنبه بحربة كما جاء في نص الكتاب المقدس. أما يسوع فلما وصل الجنود إليه ورأوه قد مات لم يكسر ساقيه، لكن واحدا من الجنود طعنه بحربة في جنبه فخرج لوقته دم وماء. التفسير الثاني أن النسوة أخطأت وذهبنا إلى قبر آخر، فيجيب متى الإنجيلي أن مريم المجدلية ومريم أم يوسي رأتا يسوع وهو يوضع في القبر كما جاء في الإنجيل. أخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان خالص ووضعه في قبر له جديد كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر وانصرف، وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر. يؤكد إنجيل يوحنا أن بطرس ويوحنا ذهبا إلى نفس القبر، فخرج بطرس والتلميذ الآخر وذهبا إلى القبر. التفسير الثالث: سرق لصوص مجهولون جسد يسوع، ويجيب على هذا التفسير متى ويقول إن القبر كان مختوما وعليه حراسة من حراس الهيكل كما جاء في الإنجيل في الأصحاح 27. ذهب عظماء الكهنة والفريسيون معا إلى بيلاطس فقال لهم: عندكم حرس؟ فاذهبوا واحفظوه كما ترون. فذهبوا وحفظوا القبر فختموا الحجر وأقاموا عليه حرسا. التفسير الرابع: سرق التلاميذ جسد يسوع، لكننا نجد في أعمال الرسل أن أفرادا من الجماعة المسيحية الأولى كانوا على استعداد للموت لأجل إيمانهم في المسيح المقام، إذ قبض الملك هيرودس على بعض أهل الكنيسة ليوقع بهم الشر، فقتل بحد السيف يعقوب أخا يوحنا، فلما رأى أن ذلك يرضي اليهود قبض أيضا على بطرس. لذلك فإن سرقوا جسد يسوع لكان إيمانهم بيسوع باطلا واستشهادهم لأجله لا معنى له. واقع الأمر أن بطرس ويوحنا أبصرا الأكفان والمنديل وتأكدا أن القبر فارغ، وهكذا المسيح قام حقا. التفسير الخامس: سرق رؤساء الكهنة والفريسيون جسد يسوع للاحتفاظ به. من ناحية يبين متى الإنجيل أن القبر كان محروسا ومختوما، ومن ناحية أخرى لو أخذ رؤساء اليهود جسد يسوع لأظهروه لمنع الشائعات عن قيامته، لأنهم كانوا يتآمرون كيف يحجبون أخبار قيامة يسوع. التفسير السادس: قيامة المسيح خرافة. لو كانت القيامة خرافة لما استطاع المسيحيون أن يبشروا بها في المكان نفسه في أورشليم دون أن يتوقعوا التكذيب. والواقع أن رؤساء اليهود لم يكذبوا الأمر، بل اكتفوا بالبحث عن تفسير آخر له، وهو التلاميذ سرقوا جثمانه. قيامة المسيح من بين الأموات هي معجزة كبرى يؤكدها التاريخ، حقا حدث تاريخي، حيث يتساءل القديس يوحنا الذهبي الفم بقوله: فما الغرض في أن المنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضع وحده؟ أجبتك لتعلم أن هذا الفعل ما كان فعل من كان مسرعا ولا مضطربا، من هذا الفعل صدقوا قيامته، من هذا الفعل صدقوا قيامته. وبهذه القيامة نحن منتصرون، وبهذه القيامة سيسحق الشيطان. فاصل مع ترنيمة باسمك نحن منتصرون، ونعود ونكمل وإياكم، ابقوا معنا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل مع فريق التسبيح باسمك نحن منتصرون، ونتشارك الآن في نظرات للقيامة. النظرة الأولى الشك والنظرة السطحية. مريم المجدلية هي أول من رأت الحجر مرفوعا عن القبر واكتشفت أن القبر فارغ. رأت كما يرى كل إنسان بحاسة النظر، ولم تقفه بسبب القبر الفارغ. بالرغم من ذلك ظنت أن قيامة المسيح مجرد تلفيق أو اختلاف من المستحيل تصديقها، إذ كانت تعتقد أن الجثمان أخذ كما كان شائعا في ذلك الوقت. لذلك قالت إلى بطرس ويوحنا الحبيب: أخذوا الرب من القبر ولا نعلم أين وضعوه. حسبت مريم المجدلية أن كل شيء قد انتهى، ولكن قضية يسوع لم تنتهي، بل دل القبر الفارغ على أن عمل الله في يسوع ما انتهى في الموت. فكيف نرى الحياة الجديدة فيما وراء الموت؟ كما كان توما رمز لهؤلاء الذين يحتاجون لأن يروا لكي يؤمنوا، كذلك مريم المجدلية هي رمز للنساء اللواتي يحتاجن إلى أن يرين كي يؤمن. يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن مريم المجدلية وإن لم تكن بعد تفكر بوضوح في القيامة، بل ظنت أن الجسد قد أخذ، إلا أن يوحنا في إنجيله لم يحرمها من المديح عما فعلته. رأت مريم المجدلية أن القبر فارغ. هذا الفراغ للقبر هو معنى الحياة. يسوع الحي كشف وأعلنت قيامته من خلال القبر الفارغ. النظرة الثانية هي التحقق والنظرة التحليلية. تقوم هذه المرحلة بتحقق المرء من الحقائق. لما رأت مريم المجدلية الحجر قد أزيل عن القبر أسرعت وأخبرت سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي أحبه يسوع. الغرض من دحرجة الحجر أمام القبر لا يقصد به فتح الطريق أمام المسيح ليخرج، لأنه كان بإمكانه الخروج منه دون الحاجة إلى تحريك الحجر، كما دخل إلى العلية والأبواب مغلقة كما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 20. دحرجة الحجر أمام القبر غايتها إعطاء المجال لمريم المجدلية ولبطرس ويوحنا أن يدخلوا. جاء بطرس ودخل القبر فأبصر اللفائف ممدودة وتأكد أن القبر فارغ، ورأى الأكفان مرتبة في مكانها على الأرض، واستدل من كل ما رأى أن جسد يسوع قد تحرر من اللفائف والمنديل، ولكنه ظل مذهولا متعجبا متحيرا مما حدث. يصف ذلك في إنجيل لوقا: بطرس قام فأسرع إلى القبر وانحنى فلم يرى إلا اللفائف، فانصرف إلى بيته متعجبا مما جرى. النظرة الثالثة هي النظرة الإيمانية. لم يكتفي يوحنا أن ينظر نظرة تحليلية، بل نظرة إيمانية أيضا كما صرح في الإنجيل: رأى وآمن. فهم يوحنا فورا لغة القبر الفارغ والأكفان الموضوعة والمنديل ملفوفا على حدى. هذه التفاصيل تنفي سرقة الجسد أو نقله إلى موضع آخر، لأنه ما من سارق يترك الأكفان في مثل هذه الحالة. فحملته هذه العلامات على الاعتراف في الإيمان بقيامة يسوع: رأى وآمن. والجدير بالذكر أن الإنجيل لم يفصح عن ذكر اسم يوحنا ليجعل كل واحد منا مستعدا لأن يكون ذاك التلميذ الذي يحبه يسوع ويحب يسوع ويؤمن بقيامته. كيف يمكن أن يكون لدينا إيمان يوحنا الحبيب الذي أبصر ما وراء اللفائف التي كانت تحيط بالجثمان؟ انتقل يوحنا من العيان إلى الإيمان، والإيمان برهان الحقائق التي لا ترى. ذاك التلميذ الذي سبق ورأى الجرح في جنب يسوع المطعون بالحربة، كتب يوحنا في إنجيله عن يسوع: لكي نؤمن أن يسوع الذي من الناصرة هو ابن الله. وظهر يسوع في رؤى شخصية أيضا، ولن يقدر

أن يقبل حقيقة القيامة إلا بظهور يسوع القائم من بين الأموات ومقابلته ليسوع شخصيا، الأمر الذي يبدد كل الشكوك ابتداء من مريم المجدلية مرورا بسمعان ثم الرسل ثم توما الرسول ووصولا إلى بولس الرسول. ظهور يسوع للمجدلية قال لها مريم، فالتفتت وقالت له يا معلم ربوني بالعبرية. لم يتقبل بطرس حقيقة القيامة مع أنه رأى علامات القيامة التي شاهدها يوحنا، ولم يؤمن بالقيامة إلا عند ظهور المسيح القائم ومقابلته شخصيا. كما ورد في إنجيل لوقا أن الرب قام حقا وتراءى لسمعان، وعندئذ قدم بطرس تعهده أمام الرب يسوع وكرس حياته لخدمته وبدأ في إدراك واقع حقيقة وجود يسوع الحي. إن هذا الذي يظهر هو يسوع الناصري، والرسل جميعهم يرونه ويلمسونه كما حدث مع توما، يأكلون معه، إنه ليس خيالا بل ظهر في جسده إذ أراهم يديه وجنبه. آمين. سنكمل في الحلقة بعد هذه الترنيمة فاصل مع ترنيمة كسرت سهام العدو مع فريق الحياة الأفضل، ونرجع ونكمل وإياكم، ابقوا معنا. كسرت سهام

0: أشكره على عمله معاك النهاردة مجدا للرب.
1: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
2: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذه الترنيمة الرائعة والمباركة. كسرت سهام العدو، عظمت الانتصار، أنت قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. رجاؤنا مستمد من قيامة الرب يسوع المسيح، كما تحدثنا في هذه الحلقة التي بعنوان قيامة المسيح وأبعادها التاريخية الإيمانية والروحية. ظهر الرب يسوع المسيح لبولس الرسول على طريق دمشق كما جاء في تصريحه: حتى تراءى آخر الأمر لي أيضا. إنه يختار من شهوده رسلا له فيظهر نفسه لهم ولا يظهر نفسه للعالم، لأن العالم لا يعرفه كما جاء في الكتاب المقدس. حقيقة القيامة تثبت في إيمان الرسل بعد ترائي الرب يسوع لهم. ترائيه هو يسوع المقام من بين الأموات، أي ظهوره لهم. يسوع احتفظ بظهوراته للشهود الذين اختارهم هو بنفسه، كما جاء في عظة بطرس الأولى في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني. فيسوع هذا قد أقامه الله، ونحن بأجمعنا شهود على ذلك. وهكذا إن أساس الإيمان المسيحي هو أحداث جرت بالفعل ونعترف بها من خلال شهادة شهود عيان جديرين بالثقة. فعيد قيامة الرب يسوع هو عيد قيامتنا، لأننا نؤمن بالمسيح وبقدرته الإلهية وبقدرة الله على إقامة الأموات، ولأن القيامة هي الانتصار والغلبة لكل مؤمن. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح، آمين. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. صلاتي في نهاية هذه الحلقة لكل إنسان ما زال يبحث عن الأدلة والبراهين لقيامة الرب يسوع المسيح: هل قام بالفعل؟ هل سرق جثمانه؟ هل كذب تلاميذه كما درسنا ورأينا في هذه الحلقة؟ كل هذه الادعاءات سقطت، لأن الرب يسوع المسيح حقا قام من الأموات، قام وانتصر. هذا أعظم خبر. صلاتي أن يلمس الرب العيون ويزيل عنها القشور لتبصر نور القيامة وتعرف حقيقة الرب المقام من بين الأموات. تعرف أن الرب يسوع قام وسيرجع ثانية، سيرجع ليدين الأحياء والأموات. فهل أنت مستعد لهذا اللقاء؟ هل أنت مستعد للقاء يسوع المسيح على السحاب ثانية؟ سيأتي كديان، سيأتي ليدين كل الشعوب. إن كنت لم تختبر ميلاد ثاني أو ميلاد جديد أو حياة جديدة مع الرب يسوع المسيح، بإمكانك أن تأتي الآن. الباب ما زال مفتوحا، والرب يسوع يرحب بكل إنسان يريد أن يعود من جديد إلى حضن الآب. قل له: يا رب يسوع، أشكرك على محبتك لي، أشكرك على صلبك، موتك، قيامتك حتى تعطيني حياة أبدية. أقبلك ملكا وسيدا وربا على حياتي. أعلن أنني سأخضع لك بالكامل. أشكرك على القيامة، أشكرك على النصرة، أشكرك على الحياة. يا رب، أصلي من أجل كل أحبائي المستمعين الذين انضموا إلينا ورافقونا في هذا البث الحي والمباشر، وكل من تعذر عليهم الاشتراك لأي سبب. إن كان مرض، أنت تعرف يا رب، أنت تلمس كل جسد مريض وتقيمه وتشفي بالتمام. تلمس كل حزين منكسر يبكي من أجل فقدان، من أجل أي أمور يمر بها. تعال يا رب بقوة القيامة، شجع وعزي والمس. انهض يا رب كل إنسان فتر وبردت محبته لك. إلهب القلوب من جديد بروحك يا رب، بروح الحياة والقيامة، آمين. أحبائي، إلى هنا أختتم هذه الحلقة، ولنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد بنفس المكان والزمان عبر إذاعة صوت الأمل. وأترككم مع ترنيمة: إبليس تحت أقدامنا يسوع قام حول الظلام، مع المرنم المبارك زياد شحادي. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: أهلا أهلا مجدي، إزيك؟
1: ازيك يا استاذ سمير؟
0: اتفضل اتفضل.
1: ازيكم يا جماعة؟
2: أهلا يا أستاذ مجدي، ازيك؟ صحتك؟
1: الحمد لله. معلش يا جماعة، أنا بعتذر، اتأخرت شوية عن الزمن لأني كنت بجيب الجاتو ده من المحل.
3: جاتو؟ ليه؟ المناسبة شنو؟
1: أصله يا ناصر، بعد ما صليته معي المرة الفاتت عشان بوادر الفشل الكلوي الكانت عندي، حسيت بتحسن في صحتي، وعشان كده مشيت عملت التحاليل زي ما اتفقنا، والدكتور اندهش جدا من نتيجتها وقال لي إنك سليم 100%.
0: يا سلام، نشكر ربنا على سلامتك يا مجدي وعلى المعجزة اللي عملها معاك.
2: رايع، نحن كنا واثقين إنه الصلحة تعمل معاك عمل عظيم. أنا استمريت طول الأسبوع ده في الصلاة، وخصوصا يوم الجمعة.
1: على فكرة يا منال، أنا عايز أقول لك إن يوم الجمعة ده هو اليوم اللي مشيت عملت فيه التحاليل.
0: يا رب ليك كل المجد، فعلا نحن لازم نحتفل بالخبر ده.
2: أنا حوزع الجاتو. ناصر، ممكن تعمل لنا شاي؟
3: جدا، حاضر يا أمي.
0: يا سلام يا مجدي، أنت ما عارف أنا فرحان قدر شنو بالخبر ده.
1: وأنا كمان فرحان جدا، وعلى فكرة أنت هستها فرصة إنه التحاليل طلعت ممتازة، وكلمت الدكتور عن قوة الشفاء اللي عندنا في المسيح.
4: طيب كيف كان رد فعل الدكتور لما سمع كلامك؟
1: طلب مني إني أكلمه عن الله الشافي، ففكرت إني أدي ورق موضوع الله الشافي اللي اتكلمنا عنه مع بعض المرة الفاتت.
4: نشكر ربنا اللي بيستخدم كل الظروف لمجد اسمه.
3: تفضل يا أستاذ مجدي، الشاي بتاعك.
1: شكرا يا ناصر.
3: اتفضل يا رانيا.
4: شكرا يا ناصر.
3: اتفضل يا أبوي.
0: شكرا.
2: اتفضلوا يا جماعة الجاتو.
3: شكرا.
4: متشكرين يا منال.
5: متشكرين يا منال.
4: لحد ما ناكل حسمحكم ترنيمة جميلة من الشريط.

0: أها يا جماعة، في زول لسه بياكل؟
1: لا يا أبوي، كلنا خلصنا.
0: طيب تعالوا نبدأ كنيستنا ونبدأها زي كل مرة بالتسبيح لاسم الرب إلهنا. والليلة زي ما اتفقنا انتي تغودينا في التسبيح يا منال، بس يا ريت فترة التسبيح تكون قصيرة شوية عشان عندنا دراسة طويلة الليلة.
2: أيوة فعلا، أنا نفسي نسبح ربنا ونبدأ بالشكر لإلهنا على الشفاء المنح لمجدي، وإحنا بنرنم ترنيمة حمد وشكر. ممكن يا مجدي بس من فضلك تعزف لنا على الجيتار؟
3: أيوة أنا جاهز يا منال.

0: آمين يا جماعة. نشكر ربنا على فترة التسبيح دي. الأسبوع الفات اتفقنا إنه أنحنا حندرس رسالة بولس إلى أهل فيليبي مع بعض ونجي نتأمل فيها الليلة.
1: على فكرة يا سمير، فكرة الدراسة دي فكرة رائعة، لأني كنت دائما بقرأ الرسالة بسرعة، وطبعا كنت بفرح واستفيد شوية، ولكن بعد ما بدأت أدرس استفدت حاجات كثيرة.
0: رائع يا رانيا. تمام، أنا شايف كل واحد منكم في يد مفكرة مليانة بالتأملات من الرسالة، عشان كده الليلة حنتعلم حاجات كثيرة. منو يحب يدينا فكرة سريعة عن رسالة فيليبي؟
2: ممكن أنا؟
0: اتفضل يا منال.
2: رسالة فيليبي طبعا كتبها بولس رسول المسيح سنة 62 ميلادية، وكتبه وهو كان في سجن روما، كتبه للإخوة في كنيسة مدينة فيليبي. وكل رسالة في الإنجيل لها موضوع بيتكلم عنه، ورسالة فيليبي أنا لاحظت إنه الموضوع اللي بيتكلم عنه هو الفرح.
3: تمام يا منال، وأنا كمان لاحظت كده برضو.
2: وفيها بيدعو معلمنا بولس الإخوة في فيليبي لسر الفرح الحقيقي، ورغم إن ظروف بولس ما كانت بتدعو للفرح، لأنه زي ما قلنا كان في السجن وكتا ومنتظر الحكم في قضيته، ويمكن يواجه حكم بأنه يقطع راسه، لكن في الرسالة دي نلقاه بيتكلم عن الفرح لدرجة أنه كرر فيها كلمة الفرح ومشتقاتها حوالي 19 مرة في الإصحاحات الأربعة.
4: يا سلام، 19 مرة؟
2: أيوة، أصله عايز يقول لنا من خلال الرسالة أنه الفرح الحقيقي ما مبني على الظروف، لكن أقدر أفرح من داخلي مهما كانت الظروف اللي بمر بيها صعبة.
0: شكرا يا منال، مقدمة رائعة. في زول تاني عايز يضيف حاجة على الكلام اللي قالته منال؟
3: أيوة يا سمير، أنا كان نفسي أقول القديس بولس هنا بيقدم لنا سر الفرح الحقيقي، وهو شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد. السيد المسيح هو الوحيد اللي بيقدر يملى القلب بالفرح والسلام الحقيقي.
0: شكرا يا مجدي، كلامك تمام. انت ومنال عملت لينا مقدمة يعني رائعة. تعالوا هسه مع بعض نبتدي الأصحاح الأول. منو يبدأ ويشاركنا؟
1: ممكن أبدأ أنا؟
0: اتفضل يا رانيا.
1: الرسول بولس هنا بيقدم لينا مثال عن كيف تكون الشركة بيننا وبين أخواننا المؤمنين. بنلقاه رغم بعد المئات الأميال بين سجنه وبين الأخوان في فيليبي، لكن بيقول لهم في الآية رقم 3، أشكر إلهي عند كل ذكر إياكم، يعني كان طوالي بيتذكرهم. وكان في الآية رقم 14 بيصلي من أجلهم، ورغم أنه بولس في الوقت ده كان محتاج لزول يسأل عنه ويخفف آلام السجن عنه، ولكنه كان مشغول بهم في كل وقت. أنا أول ما قريت ده اتمنيت أنه اتحادنا ببعضنا واهتمامنا يزيد يوم بعد يوم، بتكون أذهاننا مشغولة ببعض ويحب كل واحد منا أخوه من كل قلبه، وكمان نصلي من أجل بعض.
0: آمين يا رانيا، خلونا نصلي إنه ربنا يحقق فينا ده هسا.
1: يا رب أنا بصلي إنك تجعلنا نفس واحدة، ودائما نهتم ببعضنا البعض أكتر من اهتمامنا بنفسنا. ليك كل المجد، آمين.
0: آمين. منو يشاركنا بحاجة تانية كمان؟
4: أنا في جزء لفت نظري عايز أشارككم به.
0: اتفضل يا ناصر.
4: القديس بولس هنا رغم كل آلامه كان همه الأول هو امتداد الإنجيل لكل الناس، وكان بيقول إنه مهما كانت الظروف اللي بمر بيها مش حتوقفني عن خدمتي. لما قعدت أفكر لقيت إنه أن إحنا أحيانا لما تواجهنا ظروف صعبة أو هموم تبدأ تطلع مننا كلمات شكوى وتذمر، ونبدأ ننشغل بالأمور التعبانة، وبالتالي بننسى هدفنا وخدمتنا والمسؤولية الربنا وضعها علينا، ونقضي أوقات حزن كثيرة. القديس بولس لأنه ما نظر لهمومه ومتعبه قدر يتمتع بالفرح الكامل له من الله، وقدرت خدمته تستمر.
0: فعلا يا ناصر، وما بس كده، القديس بولس قدر أنه يستخدم ظروفه دي لمد رسالة الإنجيل. بيقول في نفس الأصحاح والآيتين رقم 12 و13، ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى أن وزغي صار الظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. والكلام ده بيذكرني بقصة تانية للقديس بولس لما كان مسجون هو وسيلة. وفي اليوم ده بولس وسيلة كانوا مضروبين بالعصي شديد جدا جدا، وكانوا مغيدين رجلينهم مع بعض. وبرضو رغم الظروف الصعبة دي بولس وسيلة قاعد يسبحوا الله بصوت عالي وبكل قوة. وحصلت مفاجأة عظيمة انه كل ابواب السجن اتفتحت، وما بس كده لكن القديس بولس كلم حرس السجن عن قوة الخلاص والحرية في المسيح. ونتيجة لكده آمن حارس السجن بالمسيح هو وكل أهل بيته. يكبى تاني حاجة نتعلمها إنه مهما مرينا بظروف وآلام ما توقف خدمتنا ولا يتعطل هدفنا، بل على العكس نحاول استخدام الظروف دي لمجد المسيح. منو كمان يا جماعة يحب يشاركني بحاجة تانية؟
3: أيوة يا سمير، أنا عندي حاجة عاوز أشارككم بيها.
0: يتفضل يا مجدي يتفضل.
3: أنا نفسي أقرأ الآية 27، آية جميلة جدا بتقول فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. أنا هنا فهمت أن الرسول بولس بيقول عيشوا زي ما إنجيل المسيح بيقول لكم، وإنكم تصهروا كل اللي اتعلمتوه من الإنجيل في حياتكم العملية، وبالطريقة دي الناس هيعرفوا رسالة المسيح لو كل المجد من خلالنا.
2: وإنت بتتكلم يا مجدي ذكرتني بقصة جميلة. زمان كان في واحد من المؤمنين مشى لقرية من القرى المشهورة بأكل لحوم البشر عشان يكلمهم عن المسيح، ولأن الناس هناك صعبين جدا الزول ده لقى إنه الكلام معهم شبه مستحيل، فاكتفى بإنه يعاملهم بالمحبة، ولأنه طيب بدأ يعالج ويداوي مرضاهم ويشتري لهم أكل ويوزع لهم. في كثير من الأوقات كان بيتعرض لمضايقاتهم وكذا مرة سرقوا بيته، لكنه في كل مرة كان بيواجه الإساءة دي بالمحبة وبكل ابتسامة. ولما بدأ أهل البلد يشعروا أنه في حاجة مختلفة عنهم بدوا يسألوه عن سير اختلافه، فكانت البداية أنه يكلمهم عن السيد المسيح ليه كل المجد. وفي الوقت ده ناس كثيرين آمنوا بالسيد المسيح بفضل حياة الزول ده، لأنه كان عايش زي ما إنجيل المسيح بيقول.
0: فعلا يا منال، لما نعيش زي ما الإنجيل بيقول الناس حولنا بيتغيروا بسببنا. هسا أنا عايز ألخص ليكم اللي تعلمناه من الأصحاح الأول. أول حاجة إنه أن إحنا نزود الشركة بيننا وبين أخوانا في الكنيسة. تاني حاجة إنه مهما كانت الظروف اللي بنمر بيها ما ممكن الظروف دي توقف خدمتنا ولا ابتهاجنا بربنا. تالت حاجة إنه لازم نعيش ونطبق تعاليم المسيح في حياتنا لأنها بتأثر في الناس اللي حولنا.
1: مجدا للرب. نستي قبل ما نبدأ في الإصحاح الثاني من الرسالة إن يرنم عدد من ترنيمة نشكر به ربنا على التعاليم الأدانة ليها

0: تعالوا مع بعض نبدأ الأصحاح الثاني. منو يبتدي ويشاركنا؟
1: ممكن أنا؟
0: اتفضل يا منال.
1: بولس في الإصحاح الثاني بدأ يكلمهم عن التواضع، وإنه الفرح الحقيقي إنه الشخص يضع نفسه لخدمة الآخرين، وإنه يفضلهم على نفسه. وقدم لهم مثال على كده، الرب يسوع المسيح له كل المجد. قال لهم في الآيات 4 و5: لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. السيد المسيح على الأرض ما كان بيفكر في نفسه أبدا، لكنه كان بيهتم بالآخرين لأنه كان جاي مخصوص عشانه. ورغم أنه هو الله نفسه جاء على الأرض وأخذ صورة بشر زينا في منتهى الاتضاع، وعاش من أجل الآخرين في كل حياته على الأرض، بيفكر في مشاكلهم ويشفي أمراضهم ويصهر محبته لهم. ومحبته دي هي اللي خلته يبذل نفسه على الصليب من أجلهم عشان يغفر لهم خطاياهم.
0: تمام يا منال، أنا دائما بتأثر لما أتذكر العمل المسيح عشاننا، وإنه كيف مات لأجلنا على الصليب وفدانا بدمه وغفر لنا كل خطايانا. فعلا مستحق يا إلهنا كل تمجيد وتعظيم لكل المجد. تعالوا يا جماعة هسه ندخل في الأصحاح الثالث. منو عايز يشاركنا؟ أها منو عايز يشاركنا يا شباب؟
2: أنا.
0: اتفضل يا رانيا.
2: نفسي أشارككم بالآية رقم 13 اللي بيقول فيها: أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي إني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد لما هو قدام. وأنا بقرأ الآية لقيت إننا أوقات كثيرة بنتكل فيه على أمجاد الماضي، وبنقول إننا حققنا وحققنا وعملنا حاجات كثيرة، وبنحس إننا فهمنا وأدركنا وعرفنا كل شيء، ونتيجة لكده حياتنا بتقيف عند الحد ده من غير ما نتقدم لقدام. وأحيانا بنقيس نفسنا على الآخرين، وبنلقى نفسنا في وضع روحي أفضل منه، وبنشكر ربنا وبنكتفي به كده. الليلة القديس بولس عايز يعلمنا إنه ما في درجة، أقدر أقول عند إني أنا أدركت كل شيء. الرسول بولس رغم كل خدمته العظيمة وكل المعرفة العرفة، لقى نفسه قدامه حاجات كثيرة لازم يعرفها، وكل المعرفة العرفة كانت شوية جدا. عشان كده سعى نحو إنه ياخد أكتر من معرفة الرب ويخدم الرب أكتر.
0: فعلا يا رانيا، كثير من المؤمنين حياتهم بتقيف لأنهم بعينوا وراهم وبيفتخروا بالحققه. أنا محتاجين كلنا إننا نتعلم كيف نزعى نحو معرفة أعمق عن الرب. تعالوا نتشارك مع بعض في الإصحاح رقم 4.
3: أبدأ أنا يا أبوي؟
0: تفضل. تفضل يا ناصر.
3: عايز أقول لكم الطريقة الإبليس بيفكر بها ناحيتنا، وهي إنه يجعلنا دائما مهمومين وفكرنا مشغول طوالي، وبالتالي ما نقدر نعبد الرب بحرية. عشان كده الرسول بولس في الآية رقم 6 بيقول: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. يعني عايزنا نريح بالنا من المشغوليات ونصلي لله دائما ونشكره مهما كان. ولو عملنا كده حيتحقق فينا الكلام الموجود في الآية رقم 7: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع.
0: بالضبط يا ناصر، لما نخد كل اهتماماتنا ومشغولياتنا في ربنا ونصلي عشانه، في الوقت ده الله بيملأ قلوبنا بسلامه العجيب، والسلام ده بيدينا هدوء وصيغة داخلية، وبالتالي ما بنصاب بحالة القلق والهم اللي إبليس

0: كده اتعلم الاكتفاء في حياته، وأصبح السيد المسيح هو كفايته الوحيدة، وعاش دائما تحت عناية الله، واثق فيه إنه حيسدد له كل احتياجاته. فمثلا نلقى هنا إنه الله رسل له ناس من الكنيسة في فيليبي واهتم بيه، وده بيسهر في العددين 14 و16. أنا عايز أقول إنه ربنا ما عايزنا نشيل هم أكلنا وشرابنا وكل احتياجاتنا، إنما عايز يكون كل اهتمامنا بخدمته، وهو كفيل بسداد كل احتياجاتنا.
1: تمام يا ميدي، آمين. شكرا للرب يا جماعة من أجل كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها الليلة، والتعليم ده لو عشناه حيكون هو سبب الفرح الدائم لينا في كل أوقات حياتنا، وده ربنا عايزنا نعيش فيه طوالي. أنا ذكرت هسة آية جميلة موجودة في العهد القديم بتقول لأن فرح الرب هو قوتكم. عارفين قبل ما يقول لأن فرح الرب هو قوتكم قال شنو؟ ولا تحزنوا. في ضعف بيصيبنا لما نحزن، والليلة الرسالة دي الرب عايز يعلمنا منا إنه أن إحنا نمتلي من الفرح لأنه فرح الرب هو قوتنا. تعالوا مع بعض نرنم، بس قبل ما نرنم بذكركم إنه مواعيدنا هنا في البيت الأسبوع الجاي في نفس الزمن، ما في زول يتأخر يا جماعة.
0: في نفس الزمن يا سمير.
1: في نفس الزمن أي؟ يلا يا مجدي ساعدنا بالجيتار نرنم فرحانين ويسوع فرحتنا.

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص. فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم. فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض، فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكي.

0: ألم. من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
1: فقال له الفريسيون:
2: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
1: فأجابهم يسوع:
0: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد. وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي، والآب الذي أرسلني يشهد لي.
1: فقالوا له:
3: أين أبوك؟
1: فأجابهم:
0: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
1: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد، لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
0: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
1: فقال اليهود:
4: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
1: وقال لهم:
0: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، وما أنا من هذا العالم. لذلك قلت لكم: ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
1: فقالوا له:
2: من أنت؟
1: فقال يسوع:
0: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
1: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
0: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب. والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
1: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
0: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
1: قالوا له:
4: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد، فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
1: فأجابهم يسوع:
0: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
1: فقالوا له:
3: أبونا هو إبراهيم.
1: فأجابهم يسوع:
0: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
1: قالوا له:
4: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
1: فقال لهم يسوع:
0: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق.

0: فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
1: فقال اليهود:
2: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
1: فأجابهم يسوع:
0: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
1: فقال له اليهود:
3: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
1: فأجابهم يسوع:
0: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا. أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي فرآه وابتهج.
1: قال له اليهود:
4: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
1: فأجابهم يسوع:
0: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
1: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سما،

0: يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي ومعاكم على راديو سما في برنامج جوه الشبكه الموسم الثاني. وتحت كلمة موسم تاني دي خطوط كتيرة جدا جدا جدا، لان الامانة ما كنتش متوقع انه احنا يعني نعدي بكل الرحلة الكبيرة والجميلة جدا اللي احنا قضيناها مع بعض في الموسم الاول، كانوا 13 حلقة. ففتحنا مواضيع كتير واتكلمنا في تحديات كتيرة جدا جدا جدا بتواجهنا احنا كشباب. وعلى نفس النهج وعلى نفس المواضيع وعلى نفس كل حاجة هنمشي برضو في الموسم التاني. طبعا اللي ما خدش باله غيرنا الانترو ومزيكا جديدة علشان يعني موسم تاني وكده. فطبعا عجباني جدا ومبسوط جدا جدا جدا، فأتمنى تكونوا متحمسين بهذا يعني بنفس الشكل، فتبقى حاجة جميلة قوي. طيب تعالوا النهاردة نكون بندي في البداية بريف عن ايه هو البرنامج. اوكي، دايما دايما بصدعكم بايه هو البرنامج في البداية، ولكن انا بحب جدا جدا ادي البريف بتاع البرنامج قبل ما نخش في الموضوع اللي هنتكلم فيه ليه. لان ممكن يكون في حد كده بيسكرول في الفيسبوك او في اي سوشيال ميديا او اي حاجة ومش فاهم او مش عارف ايه ده. فانا احب من يعني من هذا المنطلق ومن مكاني اقول لك احنا بنعمل ايه وايه هو البرنامج. البرنامج باختصار اسمه جوه الشبكة، تمام؟ وجوه الشبكة ده برنامج بيتكلم عن تحديات الشباب. واحنا شباب بتقابلنا حاجات كتير قوي في حياتنا، ودي مرحلة بيتم فيها التجارب وبنمر بأوقات ولحظات فشل كتير قوي. فالتحديات دي بتبقى عبارة، لو قسمناها بتبقى عبارة عن مواضيع، والمواضيع دي بنحب ان احنا نكون بنفتحها ونتكلم فيها، مش بس بغرض انه ندي اجابات يعني عن انه لو حصل كذا هنعمل كذا ولو حصل كذا هنعمل كذا. احنا مش جايين بس عشان نقول حلول، ولكن في كتير من الاحيان اللي بيحصل انه احنا بنشارك نفس الاختبارات، ومن جوه الاختبار ده او من جوه التجربة دي نقدر نطلع بفايدة نستفيد بيها بعدين في خطوات حياتنا بعد كده. فلو تحطينا في نفس الموقف ده احنا خلاص بقى عندنا خبرة، لانه احنا عدينا بالتجربة دي قبل كده، وده اللي بيعلمنا. مش لازم يبقى فيه احنا داخلين نقول لك نصايح، مش لازم، ولكن يكفي جدا ان احنا نكون بنتشارك التجارب مع بعض. وطبعا في نص الحلقة بيبقى فيه أسئلة، بيبقى فيه نوع من المشاركات، وبحب جدا جدا جدا وبنبسط جدا لما مثلا أسأل سؤال وألاقي فيه ناس بتبقى كاتبة في الكومنتس أو في التعليقات يعني أنه إجابات للأسئلة دي، بتبقى حاجة مشجعة جدا، وبشوف أنه إحنا كده فعلا بنوصل للغرض اللي إحنا عاملين علشانه البرنامج ده. تمام، ده باختصار شديد جدا جدا في تقريبا 4 دقائق عن ايه هو البرنامج والديسكريبشن او البريف بتاع البرنامج ايه. طيب بما ان احنا في موسم جديد وموسم تاني، فاحنا اكيد هنتكلم طبعا في مواضيع جديدة وحاجات برضو في تحديات وكده. فتعالوا نكون بنبتدي الرحلة بتاعتنا بموضوع وكأني انا بحط نقط على الحروف، وكأنها نقطة انطلاق لبقية المواضيع التانية اللي احنا حابين تكون بنفتحها ونتكلم معاكم فيها. واول موضوع هنتكلم فيه النهاردة هو انا مين. اعتقد من واحنا صغيرين كتير قوي قوي قوي بنبحث عن احنا مين، هو هويتنا ايه، والناس شايفانا ازاي. كتير قوي قوي بنبقى مشغولين بالحتة دي جدا جدا جدا، وبنبقى عايزين ليها إجابة. لأنه أعتقد، وده اللي أنا كمان مريت بيه في حياتي في وقت ما وأنا صغير شوية، إجابة سؤال أنا مين وبحب إيه، فببقى عايز ليها إجابة بس ببقى تايه شوية. فتعالوا نكون بنشوف الموضوع في أول محور، لأن احنا دايما بنقسم الحلقة بتاعتنا لأربع محاور. فتعالوا نشوف أول محور عايزين نتكلم فيه معاكم بيتكلم عن إيه بالظبط. وفي رحلة إنه أنا مين، كتير قوي قوي قوي قوي اللي بيحصل إنه الناس بتعرف أنا مين. الناس دايما بتحب تعلق للأشخاص التانية هو مين، حتى لو الشخص التاني مش قاصد، بس ده ممكن يحصل بشكل أوتوماتيك. من واحنا صغيرين. والحته دي بتبقى صعبه شويه ليه؟ لان انا وانا صغير في السن الصغير حتى ما لسه ما وصلتش لسن المراهقه ما عنديش هذا النوع من المقدره ان انا احلل كل حاجه بتخش جوه عقلي، فبستقبلها وبالطبيعي بصدقها وبكبر بيها الى حين ما اوصل لمرحله اشوف واصطدم بانه انا مش كده، فاقرر ان انا امشي رحله اغير فيها من الافكار اللي دخلت لي من وانا صغير. فمن واحنا صغيرين الناس بتحب، او مش بلاش نقول بنحب بتحب، ولكن اللي بيحصل انها بتعلق بالشكل الاوتوماتيك لينا شويه عناوين او ليبلز بكبر بيها وبصدقها. زي انه كتير جدا واحنا صغيرين في وقت المدرسه بنلاقي شخص شاطر جدا ودحيح وقاعد في اول ديسك ولابس نظاره كده ومسبسب شعره وجايبه على جنبه وحاجات كده جميله ومعاه اللانش بوكس بتاعه وحاجات كده حلوه، فبنشوف انه دايما بيتقال له حتى واحنا مع بعض في الفصل نسقف للشخص الفلاني لانه الشخص الفلاني ده شاطر جدا، ونقوم نسقف له مش عارف ايه ومهتم جدا بدرجاته وشاطر جدا، فبنلاقي الناس والمدرسين بيقولوا له انت شخص انت يعني انت ولد شاطر جدا، انت بنت شاطره جدا، برافو وحاجات كده. اوكي دي بتبقى طاقه ايجابيه كبيره جدا جدا كلنا بنحتاج ان احنا نكون بنسمعها. فالولد ده بيكبر ومصدق جدا في نفسه ان هو شخص شاطر، شخص بيعرف يجيب درجات، مع انه الحياة مش بس درجات حلوة. وانا مش قصدي ان انا اقلل من انه الشخص ده بيبذل فعلا مجهود وشخص عنده الملكة انه ذكي الذكاء الاكاديمي اللي بيعرف بيجيب درجات كويس، مش بقلل خالص من ده، بالعكس دي حاجة حلوة جدا جدا جدا وده نوع من الذكاء عامة، فدي حاجة كبيرة وتقدر. ولكن ده مش معناه خالص انه الشخص ده ممكن يكون شاطر في جانب من جوانب تانية في حياته، زي انه مثلا بيعرف يعمل صداقات كويسة مع الناس التانية، شخص علاقاتي اجتماعي شاطر في ذكاء اسمه ذكاء عاطفي، فممكن يكون شخص فعلا عنده هذا الذكاء. لكن ممكن على الناحية التانية ولد تاني في الفصل او بنت تانية في الفصل ما عندهاش هذا النوع من الذكاء، فبتبتدي المدرسين يقولوا له او تقول لها انت ليه مش شاطرة زي فلان، انت ليه ما عندكيش المقدرة انك انت تكون، طبعا انا بقولها بطريقة كويسة، ما عندكيش المقدرة انك انت تلمي درجات زي ما فلانة بتعمل او فلان بيعمل، او انت ليه كده في العموم، او انت شخص شقي جدا، او لما بابا يجي مثلا في يوم من الايام يجي ياخدني من المدرسة مدرس يقابله يقول له ابنك ده مغلبنا. فالولد بيسمع الكلام ده كله، بيلقط الكلام ده كله، فبيكبر وهو فعلا مصدق انه بشكل او باخر شخص فاشل، ما عندوش هذه المقدرة انه يبقى زي فلان بيعرف يجيب درجات، فيسمع كلام ايجابي من المدرسين. وطبعا بتبتدي بقعة، عارفين البقعة السوداء اللي ما بتنزل على التيشيرت او القميص بتاعك اللي بيحصل ايه، ممكن تفضل ايه تنزل نقطة وتفضل ايه تنفش واحدة واحدة واحدة وتكبر واحدة واحدة واحدة. فممكن فكرة صغيرة زي دي، او هي الأمانة مش صغيرة، ولكن ممكن فكرة جاية من كلمة واحدة صغيرة قد كده تبقى عاملة زي البقعة، فلما بتنزل بتبتدي تنفش وتكبر. فالولد فعلا بيكبر او البنت فعلا بتكبر حسب انها فعلا فشلة او مش ذكية زي فلانة صاحبتها في الفصل. فالناس بتبتدي تعلق عناوين من واحنا صغيرين عن انت مين وبتعمل ايه، فبكبر وببقى مصدق أنا مين من خلال كلام المدرس بتاعي، صاحبي في المدرسة، صاحبي في الكنيسة، صاحبتي في الدروس. فدي أول نقطة، بربط القيمة بتاعتي وبربط أنا مين بحاجة معايا أو حاجة أنا بعملها. زي مثلا كتير جدا جدا دلوقتي ناس كتير قوي في السوشيال ميديا زي ما بتدافع تقولك انه قيمتك مش فلوس، على المحور التاني في ناس كتير قوي بتطلع على السوشيال ميديا بتقول انه قيمتك في الفلوس، انت ازاي قاعد كده وما بتعملكش كل 10 دقايق ملايين، او بتعرف تستثمر فلوسك في الحاجة الفلانية والفلانية والفلانية. فاللي بيتصدر لك طول الوقت في السوشيال ميديا انك انت لو مش بتدخل دخل معين انت شخص بلا قيمة، لانك انت للأسف يا حرام ما بتعرفش تعمل فلوس زي ما الناس التانية بتعرف تعمل. وطبعا انا مش هتكلم في ايه نوعية المصدر للدخل ده، مش دي حتتي خالص ومش عايز ادخل في الحتة دي خالص، ولكن اللي بيحصل انه كتير جدا من الناس في السوشيال ميديا بتصدر الصورة دي بانه قيمتك في الفلوس، قيمتك في الحاجة اللي بتعملها، قيمتك في الحاجة اللي معاك. لو مش معاك الناس هتدوس عليك، الناس هتعرف تكون بتعمل كذا وكذا وكذا. والحقيقة انه العالم طول الوقت هيكون بيصدر لك الفكرة دي، لانهم ما عندهمش حاجة يبعوها او يتسمعوا بيها غير الفكرة الغريبة الأمانة المزيفة دي. فده اللي بيحصل. فمن كتر ما أنا محاط بهذا الكلام فبكبر وأنا شايف فعلا أنه أنا قيمتي في الفلوس. وطبعا في عصر التكنولوجي اللي احنا بنعيش فيه ممكن لقي ولد أو بنت عندهم 10 سنين ماسكين موبايل وفاهمين فيه أكتر من شخص ماسك نفس الموبايل عنده 30 سنة. فطبعا كمية السكرولينج وكمية الفيديوز اللي بتيجي وبنشوفها والأولاد بتسمعها كبيرة جدا. وكل اللي داخل أنا بكونه في أي إنبوت بيخش، أي حاجة بتخش جوه دماغي بتشغل دماغي كتير وبفكر فيها كتير، دي الحاجة اللي أنا بكونها. فما بالك إنه في شخص دلوقتي ولد أو بنت صغيرين في السن بيسمعوا كم من الناس اللي بتقول إنه قيمتك في الفلوس، فبيكبروا على الفكرة دي وبيصدقوها وبيقولوا إن أنا فعلا أنا مين بفلوسي. فإذا لو مش معايا في المعدل الفلوس الكافية اللي تعيشني العيشة اللي أنا بشوفها على السوشيال ميديا، إذا أنا لا بلا قيمة بلا قيمة. كنت شفت فيديو على السوشيال ميديا برضو بمناسبة أننا نتكلم في الموضوع ده، ولد طالع في برنامج، فالمذيع بيسأله بيقول له هو أنت سبت البيت بتاعك ليه؟ فبيقول له أنا سبت البيت بتاعي لأنه أنا قيمتي أعلى من البيت ده. فما فهمش الراجل الإجابة وقال له ممكن تفهمني أكتر؟ فالولد قال له بالأمان علشان مامتي ما عندهاش الفولورز أو كمية الفولورز اللي عندي. فالمذيع قال له يعني أنت سبت البيت ومعتبر نفسك شخص منفصل ومنفرد عن البيت بتاعك، يعني أنت مش معترف بأنه دول بابا ومامتك بسبب أنه هم ما عندهمش الفولورز اللي عندك؟ فقال له آه. فالشخص ده رابط قيمته بإيه؟ بكمية الفولورز، بكمية اللايكس، بكمية الرياكت اللي بتجيله على السوشيال ميديا، لكن دون عن ذلك هو شخص بلا قيمة. فطبعا الموضوع كبير مش هين. فكرة ان انا طول الوقت بحاول ارضي الناس علشان احس انه انا كفاية. طبعا لو واحد دخل في كمية الحوارات اللي بتحصل بسبب الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي ده، هو طول الوقت بيحاول يجري، وكل ما بيجري بيشوف إن في حد سبقه، فطول الوقت جواه هذا الإحساس بأنه شخص غير كافي، فبيفضل يجري بيفضل يجري بيفضل يجري ومش بيعرف يدي نفسه وقت إنه يرتاح. ليه؟ لأنه ما وصلش. وللأمان هو عمره ما هيوصل، لأنه مش كل اللي بيتصدر على السوشيال ميديا هو بيبقى حقيقي، كتير قوي بيبقى فيك وبتبقى بس مجرد حاجات دعائية مش لازم تبقى حقيقية خالص. فأنا طول الوقت بحاول أحس أنه أنا كافي وأنا مش كافي، فبكبر برضو بعرف بيها أنه أنا مين. أنا شخص مش كافي، مهما أعمل أنا مش كافي ولسه في أكتر عشان أقدمه. إمتى هعرف أوصل لده؟ مش عارف. وبتبقى أوحش حاجة لما تبقى صورتي جاية من كل الحاجات اللي أنا اتكلمت فيها دي، سواء من كلام الناس عني وأن أنا بصدقه، أو من حاجات أنا بملكها، درجاتي، فلوسي، شكلي، حاجات كتير قوي. تعالوا نكون بنطلع فاصل بسيط ونرجع تاني نكمل كلامنا في الموضوع. وأحب جدا لو عندكم أي مشاركات أي أفكار دلوقتي وإحنا بنتكلم شاركوها معنا في الكومنتس أرجوكوا، دي حاجة بتبقى مشجعة جدا جدا جدا. فتعالوا نكون بنعمل كده مع بعض، نطلع فاصل بسيط ونرجع لكم تاني.
1: انت دلوقتي

0: الأفكار بلون جديد على راديو سمت.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنتكلم في تاني محور معانا في حلقة النهاردة، انه ليه أنا ساعات ببقى تايه ومش عارف أنا مين. أفتكر كتير قوي في وقت في حياتي وأنا صغير شوية في سن المراهقة، كنت أكتر وقت أنا كنت تايه فيه وأكتر وقت أنا كنت مش عارف نفسي فيه وبلبس أو خلي الحتة دي بعدين عشان ليه علاقة باللي أنا أتكلم فيه بس مش عايز أقوله دلوقتي. بس ده أكتر وقت كان مرهق فعلا جدا جدا جدا في حاجات كتير قوي، في جوانب كتير قوي في حياتي. وللأمانة بعد وقت طويل وبعد ما كبرت شوية ومشيت رحلة يعني بحاول فيها أنه أنا أكون بهدم أفكار كتير قوي بتشديني جدا لورا، كانت رحلة جميلة جدا جدا للأمانة. وبشجع أي شخص هو حاسس أنه لسه تايه ولسه مش عارف يعمل إيه أنه يكون بياخدها، وده هيبان أكتر لما نتكلم دلوقتي في الموضوع. كتير قوي علشان أحس بأنه أنا كافي، وأن أنا بربط مثلا قيمتي بالأشخاص وبالناس وبأعجابهم ونظراتهم ليا، فأنا طول الوقت بحاول أن أنا أرضي الناس، طول الوقت أن أنا بحاول أقدم لهم أحسن حاجة عندي علشان أقبل منهم أو أتقبل سوري منهم وأسمع منهم كلمات إعجاب، فأبان قدام نفسي أن أنا شخص كويس لأن أنا رابط قيمتي بأن الناس تبصلي بصة إعجاب. فاللي بيحصل أنه، وده الوقت اللي أنا هكلم فيه دلوقتي لأنه كان إرهاق كبير قوي بالنسبة لي، أن أنا ببتدي ألبس شخصيات تانية. وعارفين أنتوا الفيديوهات اللي بتيجي أنه شخص تعيس مكشر قايم من النوم وبعدها بيفتح الدولاب بتاعه وفيه وشوش كتير قوي، والوش اللي بيضحك، الوش العصبي، الوش الجميل، الوش المبتسم ابتسامة فيها كده سلام وأمان ومش عارف ايه، وبعدها الراجل ده بيقرر انه ياخد وش من الوشوش دي وبيلبسها وينزل يكمل بقية يومه بيها ويعامل الناس كلها على نفس الوش اللي هو لبسه. لما يرجع البيت بياخد الوش ده اللي بيبقى تحتيه وش تعيس وحزين ويحلقه تاني ويقفل الدولاب ويرجع تاني الأوضة بتاعته وينام. فاللي بيعمله الشخص ده ايه؟ كتير جدا مننا بنعمل نفس الموضوع ده بشكل يومي. فأنا كتير قوي وافتكر انه علشان اكون برضي الناس وبرضي الاشخاص اللي انا كنت وسطها والناس اللي انا كنت بأمل ان هم يكونوا صحابي حتى لو هم بالنسبة لي ما كانوش مناسبين بالمناسبة، ولكن أنا ما كنتش بفكر في كده خالص إلا أنه أبقى وسطهم. حتى بص فكك من هم يكونوا شبهي أو أنا شبههم، نفس الحاجات اللي أنا بحبهم ما بيحبوها، مع أن ما كناش كده خالص، كنا مختلفين تماما ما ينفعش، بس أنا كنت متمسك قوي بده لأن أنا كنت رابط قيمتي بده بأنه أنا شخص مش عارف أكون بكون صحاب، ولو أنا مش عارف أكون بكون صحاب هبقى لوحدي، فأنا محدش بيحبني، محدش بيحبني، إذن أنا بعمل إيه؟ فمع الوقت الإحساس ده كل ما بيزيد اللي بيحصل إنه مش ببقى عارف أنا مين، فبحاول ألبس شخصية تناسب كل مكان وكل شخصية حتى لو هي مش شخصيتي. ولكن اللي بيحصل انه في نهاية الوقت ده بوصل لمرحلة انه بسكت، بهرب، مش بعرف اتعامل مع حد. وافتكر انه انا جيت قعدت قبل كده مع شخص كنت بتكلم معاه وبقول له انا مش عارف انا مين، انا مش عارف، يعني انا بتعامل مع الناس اوكي، بس انا بوصل لمرحلة وجواي احساس انه مش انا هذا الشخص، انا بقدم حاجة مش بتاعتي، مش انا، ده مش انا، في حاجة غلط. فالموضوع بيبقى صعب جدا جدا، وطبعا الخوف من الرفض بيخليني امثل. طول ما انا حاسس بانه انا مرفوض كل ما انا بمثل انه انا شخص تاني علشان انول الرضا، والموضوع ده بيبقى صعب جدا لانه انا اللي بنفسي بعمل كده في نفسي وبنزل نفسي قوي قوي كده، لانه انا شايف انه قيمتي تحت قوي كده مع انه انا مش كده. فالخوف من الرفض بيخليني أمثل، بشكل صعب. والصدمات والفشل بيغيروا نظرتنا لنفسنا، لأنه أنا مع الوقت طول ما أنا حاسس أنه أنا بفشل أنه أنا أكون بعجب الشخص ده أو أن أنا أنول رضا الشخص ده، اللي بيحصل أنه بصطدم كل شوية بالواقع وحس أنه أنا فشلت، فبالتالي أنا بدون قيمة بسبب أنه أنا فاشل. فطبعا نظرتنا لنفسنا بتتغير بشكل كبير جدا جدا، وكل ما المدة بتكبر كل ما الفكرة دي بتترسخ جوايا أكتر، فإن أنا أكون بنزعها بتبقى أصعب وأصعب. مش مستحيلة خالص، لأن أنا مريت بده وعديت بده، فقدر أحس بكل شخص بيعدي بالوقت ده أو عدى بالوقت ده، فتبقى حاجة جميلة إن احنا نقعد بنتكلم أكتر. وطبعا أحب جدا لو واحد بيسمعني دلوقتي يحب يشاركني عدى بوقت زي ده ولا لأ، أو بوقت شبهه، يبقى شيء جميل جدا إن احنا نكون بنتشارك فيه. وده بيبقى وقت ان احنا حلو نكون بنفضح ده، وكأن الموضوع بقى برانا، انا خدته وهو قدامي، انا مش متضايق ان هو كان موجود، بالعكس انا دلوقتي فرحان ان هو دلوقتي بقى برايا وانا بواجهه بدون خوف، فبتبقى حاجة كويسة جدا. اوقات كتير بنفقد نفسنا واحنا بنجري ورا توقعات المجتمع، لانه افتكر انه بعد سن الارهاق انت بتخش بقى علشان تكون بتختار الجامعة بتاعتك وكده، فطبعا انت تبقى شخص مثلا بتحب الرسم جدا جدا جدا، واهلك للأسف مش معك قوي في الموضوع ده، فطبعا بيصطدموا بالواقع اللي بيقول انه ابننا عايز يخش فنون جميلة، ملهاش مستقبل يا ابني، ما بتجيبش فلوس يا ابني، وحاجات كتير قوي، فلا احنا لازم ندخلك في الحاجة المعينة. فحتى بتكتشف انه حتى حاجات اللي انت بتحلم بيها الناس بسبب انها حتى توقعات عالية قوي قوي قوي قوي، او مثلا انت في ثانوية عامة ما عرفتش تكون بتحقق الدرجة الكبيرة لأهلك وكل الناس متوقعها منك، which is the عادي. واكتر حقيقة بتقول انه ثانوية عامة مش هي اللي بتتحكم في مسار حياتي، اسأل اي شخص بعد ما تخرج وبيشتغل دلوقتي، هل ثانوية عامة نفعتك في حاجة؟

من واحدة من الحاجات اللي بتفرق جدا جدا ان انت ممكن تكون مصدق ده عن نفسك, بس انت ما بتجيش في وقت وبتقف مع نفسك وقفة فيها بتتكلم مع نفسك بصدق بجد. انت محتاج تعمل كده عشان تعرف تخش على الستيج اللي بعدها اللي بيها بتفلتر كل الافكار اللي في دماغك دي وبتحاول تجيب محلها, تجيب افكار مكانها. وده تاني جزء في الحلقة بتاعتنا عايزين نكون بنتكلم فيه. تعالوا نكون بنطلع فاصل تاني ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. طبعا يعني ببقى قاعد دلوقتي وبيبقى في شغل فتقولي ماسك الموبايل كتير لو الناس بتتفرج علينا، ف يعني تبقى حاجات كتير قوي.

مع بعض. فأمين بس إيه نكون بتصلولي والدنيا تبقى أخف وألطف كتير. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا عن الناس ممكن تكون بتعلق أنا مين والمجتمع وأنا واتكلمنا في أنه أنا مين بسبب حاجات بتحصل في حياتي. أوكي، صورتي الأصلية بقى كانت عاملة إزاي؟ صورتي الأصلية عاملة إزاي؟ هنقول شوية حقائق ونتكلم في بعض النقط اللي فيها، تعالوا نكون بنكشف واحدة واحدة، ممكن يبقى في منها البديهي أيوة، وممكن يبقى في منها حاجات تبقى مختلفة. فتعالوا نكون بنشوف الأفكار دي ونتناقش فيها ونتعرف عليها أكتر، لأنه ممكن تبقى حاجات فعلا بديهية ولكن محتاج ان انا اكون بقولها وانت محتاج في وقت تكون بتقولها لنفسك، لانه جزء كبير قوي من الحاجات اللي بنصدقها هي الحاجات اللي احنا بنعرف نقولها، ولما نقولها دماغنا تسمعها فتصدقها. فتعالوا نكون بنتكلم في الحتة دي. اول حاجة تعالوا نكون بنقول انه الانسان مش مجرد انجاز، مش مجرد حاجة بيعمل. الانسان مش قيمته بس في الحاجة اللي بيقدمها، مش قيمته في درجات، مش قيمته في فلوس. الانسان لو انا ربطت القيمه بتاعته بالحاجات دي فانا بقللها جامد قوي، ويمكن ده عكس اللي العالم بيتكلم فيه، عكس اللي ناس كتير قوي بتحاول تصدر وتوصل، مختلف تماما عن الناس بتقوله. قيمتي مش بس الحاجات اللي بعملها، مش بس لحظات تجاربي او فشلي. الفشل بيحصل في الحياة، لأنه احنا كتير قوي طول حياتنا بنتعلم وبنخش في تجارب، حتى الكبير جدا وعدى بحاجات كتير قوي في حياته لسه صدقوني في حاجات ما عداش بيها قبل كده وهيجي فيها، وفي حاجات منها هيفشل وحاجات منها ممكن تعدي، وده اللي بيحصل. فأبقى قاسي جدا وشخص صعب جدا لو ربطت قيمتي بكل حاجة أنا بعملها. قيمتي مش بتقل بسبب فشلي او اخطائي، لانه اعتقد لو انا كبرت مصدق، بالذات في وقت ارهاق، في وقت اللي بيبقى فيه مراهقة السن الشباب ده، بمر بلحظات فشل كتير قوي قوي قوي. واحنا اتكلمنا في ايه هو الفشل في الموسم اللي فات، فاحب جدا ترجعوا في الصفحة هتلاقوا الحلقة دي بتتكلم عن الفشل. ابقى شخص قاسي جدا جدا في مرحلة مرهقة زي المرحلة دي بتتكلم فيها عن الفشل، وانه انا اكيد لسه في سن بخش في تجارب جديدة، بتعرف على الحياة، لسه بدخل في حاجات انا معرفش اولها من نهايتها، لسه ما عنديش المقدرة دي، لسه بحاول، لسه بتعرف، واربط كل لحظة فشل بانا مين. اكيد بشكل كبير جدا جدا هطلع في عين نفسي انه انا في حاجات كتير قوي وحشة، مع انه دي طبيعة وسمات سن إن انا لازم اكون بعدي بده، حتى الكبير بيعدي بده، بس يمكن بشكل اقل شوية لانه ما عنده الخبرة شوية بيها يعدي جزء من الموقف، بس لسه في جزء من الموقف ثاني لسه ما تعرض لهوش، فبيخش وبيحاول يجرب ويشوف. ففي فترة بتبقى اصعب من فترات تانية، او كل فترة تعالوا نقول بيبقى فيها حاجات الصعبة. فلو ربطت كل لحظات فشل، كل لحظة تجربة أنا بمر بيها في حياتي في السن ده وبربطها بأنا مين، الموضوع يبقى قاسي جدا جدا وصعب أن أنا أكون بستحمله، ومش ده حق نفسك عليك. عارف أن دي بتبقى فكرة صعبة، وعارف أنه ممكن يبقى صعب إدراكها في الوقت ده ومش الطبيعي، أنا عارف، بس ربنا من دلوقتي يعني أو يعني بسبب أنه ربنا مدينا عقل فبقى فيه تكنولوجيا، يعني أقصد عارفين نكون بنوصل المعلومات دي لبعض. دلوقتي احنا اي حاجة بتحصل في العالم بتعرف توصل لنا، فيمكن الكلام اللي بيتقال دلوقتي ده يمكن ما تقالش في سن اصغر شوية لناس تانية، عندنا فرصة انه يتقال دلوقتي، عندنا فرصة ان احنا نعرف الحقيقة دي دلوقتي فنعرف نتعامل معها. ربنا خلق كل شخص بشكل مختلف وليه رحلة خاصة، فابدا ابدا ابدا ما تربطش رحلتك الخاصة برحلة شخص تاني، لانه ممكن اتنين يخشوا في نفس التجربة
في نفس السن اللي هو المراهقة ده واحد يعدي والتاني لا، هل ده معناه ان الشخص اللي معداش شخص فاشل او ناقص؟ لا مش لازم، على فكرة ممكن في نفس او في نفس السن موقف مختلف نفس الاشخاص، اللي كان فشل في اللي قبله ينجح واللي كان نجح يفشل، على حسب الشخصية وعلى حسب الرحلة اللي مرسومة. هات اتنين رسامين كبار ينسخوا رسمة معروفة ويرسموا نفس الرسمة 100%، حتى لو كانت تفاصيل صغيرة هتلاقي الشخص ده بيرسمها بطريقة والشخص ده بيرسمها بطريقة، الشخص ده بيبتدي الرسمة بتاعته بطريقة والشخص ده بيبتدي الرسمة بتاعته بطريقة. ممكن تلاقي نفس الرسمة من بعيد هي هي، بس لو قربت تلاقي التفاصيل مختلفة. ليه؟ لأن الشخص ده مختلف أو الرسام ده مختلف عن الشخص الرسام ده. فكل واحد ليه الرحلة الخاصة بتاعته، ليه شخصيته الخاصة. فأبدا أبدا أبدا أرجوك أو أرجوك للمرة التانية ما تربطش أبدا الحاجات اللي بتمر بيها في حياتك سواء كنت نجحت فيها أو فشلت وتقارنها بشخص تاني، هيبقى صعب ومختلف تماما. فافهم انك انت ليك رحلتك الخاصة وشخصيتك المختلفة عن الشخصية التانية. وصدق انه في شخص حقيقي جواك بعيد جدا جدا على كل لحظات خوف وكل لحظات تمثيل ممكن تكون بتمثلها دلوقتي بدافع الخوف او الرفض او انك انت تشعر بالقبول من شخص تاني. ده مختلف تماما. اعرف ان جواك شخصية حقيقية، واعتقد انا على فكرة دي يعني محدش قالها لي قبل كده ولكن دي عشان اختبرتها، وزي ما قلت لكم قبل الفصل اللي فات انه انا جيت في وقت قعدت فيها مع شخص وبقول له انا حاسس انه ده مش انا، انا في حاجة غلط. اوكي انا بتعامل مع الناس وفي ناس ببقى عايز اوصلها وبوصلها فعلا، بس انا جواي احساس بيقول لي انه ده مش انت يا فادي، ده مش انا، في حاجة غلط، انا مش عارف ايه هي، في حاجة غلط. وما كنتش عارف ايه هي لان انا ما كنتش صادق مع نفسي في الوقت ده وبقول لنفسي انا يا فادي انت بتمثل دلوقتي، انت حاطط وش غير الوش الحقيقي بتاعك لانك انت خايف من الرفض، ولانك خايف من الرفض بتمثل، ولانك بتمثل وبقالك وقت في الحتة دي بترهق بشكل لا واعي، بس مرة في مرة في مرة ومع طول الوقت بتوصل لمرحلة ان جواك مش قادر. ف ممكن توصل لمرحلة انك انت تنعزل عن العالم كله، مش عايز تقرب من حد، مش عايز تكلم من حد، وفي نفس الوقت ممكن توصل للكونكلوجن انه انت مش قابل نفسك باخطائك بفشلك، انت مش طايق نفسك، بتبص قدام يعني بتبص في نفسك في المراية وبتقول يعني ليه أتخلق كده؟ ما في ناس تانية في سني بيعرفوا ينبسطوا ويخرجوا ويعملوا صدقات ويوصلوا للناس اللي نفسي أوصلها، أنا ما اتخلقتش كده ليه؟ لأن أنا فيه أكيد حاجة غلط. ومش بحط طبعا اعتبار لحاجات كتير قوي ممكن تخرجني برا الحتة دي. فصدق إنه جواك شخص حقيقي بعيدا عن التمثيل والخوف. الرجوع للنفس الحقيقية محتاج صدق ان انت لو شايف نفسك بتمثل تقول قدام نفسك انا دلوقتي دي مش شخصيتي، انا بعمل حاجة بعيدة عني، في حاجة غلط محتاجة تقف، في ناس انا مش عارف افت ان، مش عارف ابقى وسطهم لانهم مختلفين عني، فبالتالي انا محتاج ابعد. صعبة شوية ادوس على نفسي عادي، بس الدوسة دي دوسة إيجابية مش سلبية زي التانية. ومحتاج شجاعة إن أنا أواجه نفسي بالحقيقة دي وبطل التمثيل أو الخوف أو الاسترضاء بإن أنا بحاول أسترضي الشخص اللي قدامي عشان يبقى صاحبي. ولو عندي مشكلة أقولها لنفسي أو أعطيها مع حد. وحاجة أخيرة إن أنا أكون بقبل نفسي. طبعا
الكونكلوجن بتاع الموضوع ان اقبل فيها نفسي دي، دي بتيجي بعد رحله طويله مش كده، تاخد وقتها لحد ما توصل لها. لازم هتوصل لها لو انت شغال على نفسك كويس وصح. وساعتها بس بحس بالسلام النفسي انا ببقى كتير قوي مفتقده وعايزه. فلما ببطل بعيش بالشخصيات الكتير قوي اللي انا بمثل بيها وبحاول اتعامل بيها مع الناس، لا الموضوع بيختلف. بعرف اتنفس، بعرف ابقى شخص افضل حتى مع نفسي، بقبل نفسي، بقف قدام المرايه واقول شخص جميل. انا ليه كنت بفكر في نفسي كده؟ بالعكس انا عندي ميزه 1 2 3، واللي انا كنت فاكره عن نفسي وحش طلع مش وحش. ولو انا كنت فاكر نفسي ان انا مش دمي خفيف زي ما في ناس تانية دمها خفيف، لا انا طلع دمي خفيف على فكره، بس انا ما اتحطتش وسط الناس اللي شبهي ومناسبين ليا، فالموضوع ما كانش كويس. بس وكان محتاج مني لحظات شجاعة ان انا ابعد وابتدي من جديد. دي كانت صعبة جدا عليا مثلا وقتها. طبعا انا بشارك بحاجات شخصية ليه، لانه انا مش مكسوف ان انا اكون بقولها، ولانه ممكن يكون شخص تاني انت او انتي بتمر بنفس الوقت اللي انا مريت بيه. فالتجارب دي من يعني انا بشوف انه ربنا خلقنا لبعض زي ما خلق ادم لحواء، وربنا شايف انه مش حاجة كويسة انه ادم يفضل لوحده، ومش حاجة كويسة ان انا اكون بمر بالتجارب دي وما بشاركهاش مع شخص ممكن يكون بيعدي بنفس التجربة دي ومحتاج يسمع الكلمتين دول. وما عنديش مشكلة، ممكن يكون ده غرض اللي ربنا او ده واحد من الاغراض اللي ربنا خلقني من خلالها او خلقني علشانها. فمحتاج استخدم التجارب بتاعت الشخصية دي لغيري ولنفع غيري. ونوصل لاخر محور هنتكلم فيه مع بعض. تعالوا نكون بنطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: أمين أمين. من الترنيمة اللي أنا بحبها قوي قوي قوي. طيب أرجع لنفس إزاي نفس الحقيقية طبعا. شوية تيبس and tricks نكون بنديها إزاي ترجع لنفسك في 15 دقيقة. لا طبعا بلزر، بس يعني هديكم شوية حاجات كده ممكن نكون بنشتغل فيها مع بعض الوقت اللي جاي، اللي بيها ممكن نكون بنساعد نفسنا في رحلة طويلة، وطبعا يبقى محتاج فيها مساعدة ومتابعة. فطبعا اللي هقوله دلوقتي ده يعني حاجة بسيطة جدا جدا على المجهود للأمانة اللي هتبذله أو هتبذليه لو أنت في الحتة اللي بنتكلم فيها من شوية، إن أنت لسه بتبحث عن شخصيتك الحقيقية وهوايتك الحقيقية. أول حاجة بطل تقارن نفسك بغيرك، وكفاية مقارنة سوشيال ميديا. أرجوك، سوشيال ميديا كل ما هي بتعمله إنها بتكون بتقول لك عكس الواقع، وبتقول لك أحسن حاجة. فيش حد هيصحى من النوم بشكل وحش، شعره منعكش، مش غسل وشه، مش عامل أي حاجة، هيصور نفسه بكل فخر وينزلها على السوشيال ميديا. فيش حد يعمل كده، بالعكس ده انا يعني هلبس احسن حاجه عندي، هغسل وشي، ههتم بنفسي، ممكن احط برفان مع انه مش هيطلع في الصوره، بس برضه يعني عشان اخد بس ايه الحركه واصور نفسي وانزل. ده بالظبط اللي بيحصل، كل اللي بعمله كل الناس بتعمله دلوقتي انها تكون بتماركت لنفسها وشخصيتها على السوشيال ميديا. فلو انا عايز ماركت نفسي اكيد هطلع نفسي احسن حاجه في الدنيا واصور احسن حاجه عندي، حتى لو هي فعلا مش امتلكها خالص، يعني ممكن تكونش حاجتي انا، بس اصورها على السنه بتاعتي عادي، عادش هرجع ورا يعني. بس بطل تقارن نفسك بالناس دي او باي حاجه على السوشيال ميديا. عندك هذا التطلع وعندك جواك ليميت بيقول لك لا ده حاجه وحياتك حاجه، مفيش مشكله. مش عارف اللي حصل، ده غلط، انا متاسف جدا. بتحصل بتحصل، ولكن ما تحاولش تكون بتعمل كده، لانه هيبقى مفروض يعني صعب جدا جدا جدا عليك، لانك انت هتحس انك انت بتجري وبرضه مش بتوصل، لانه كل ما هو احسن في احسن منه، وبرضه ده اللي بيعمله السوشيال ميديا. واجه نفسك بسؤال مهم جدا جدا جدا، انا بعمل ده عشان انا عايزه ولا عشان ارضي حد؟ انا وسط الناس دي هم شبهي فعلا، ولا انا دايما بعمل الحاجات اللي هم بيحبوها اللي هي عكس شخصيتي وعكس مبادئي لمجرد بس ان انا استرضي او انور رضاه؟ السؤال ده مهم جدا جدا جدا، والاجابه عنه بتوضح حاجات كتير قوي، بالذات لو اتحطيت في موقف زي موقف العلاقات اللي احنا لسه بنتكلم فيه او اتكلمنا فيه من شويه. اسال نفسك السؤال ده، جاوب عليه بكل صدق وشجاعه، هتوصل لحاجه صدقني وقرار. والقرار ده عشان حد يشجعك عليه ممكن يبقى صعب في البداية، ولكن انت لو بتتبع مع حد طبعا يكون شخص موثوق فيه يتبعك، يبقى شيء كويس جدا جدا جدا وافضل كتير قوي قوي قوي قوي قوي. فده بيبقى شيء مهم جدا جدا جدا. حاجة صعبة، تقبل ضعفك وما تكرهش نفسك. ربنا خلقنا ذو قيمة كبيرة قوي، وما فيش حد يخلو من غير ضعف. دورك انك انت تبقى عارف ايه نقاط ضعفك ومتقبلها وشغال عليها على قد ما تقدر، وتقبل نفسك في الاخر. ده دورك، ودورك انه تفلتر كل فكر غلط او مغلوطة بتعكس حاجة عنك مش حقيقية. ده دورك، وشارك في حد، خلي في حد يكون بيتابعك. احنا بنبذل مجهود في حاجات كتير قوي في حياتنا، معلش حاجة من الحاجات اللي مهمة قوي هو احنا، فنبذل شوية مجهود مع شوية معافرة نعرف نتقبل فيها نفسنا بضعفاتنا عادي. ناس كتير قوي اعتقد ممكن بقى تستخدم السوشيال ميديا وقتها وتشوف الناس دي ممكن تكون قبلت نفسها ازاي او كانت شايفة نفسها ازاي ودلوقتي هي بقت ايه. اعمل كده. ادي لنفسك وقت بعيد عن الزحمة والدوشة، اكتب، ارجوك اكتب في كل اخر يوم، طلع ورقة وقلم واكتب، لمجرد ان الموضوع ده يبقى عادة. صدقني عمرك ما هتستغنى عن الورقة والقلم، بتطلع كمية حاجات كبيرة قوي. ممكن يبقى في دماغك افكار كتير قوي وكلهم مغلوطين، وونس انك انت تكون بتطلعها وبتكتبها تحس هو ايه ده، اكيد لا طبعا انا ازاي فكرت في التفكير ده. بتحصل صدقني، وونس انك انت بتطلع الحاجة براك وبتكتبها وبتقراها بتحس انه ايه ده، لا ما حصل واحد اتنين تلاتة يقول عكس ده، اذن ده مش صح. لو القلم والورقة بقوا اصحابك الموضوع بجد بيفرق جدا جدا جدا معك، ومش بتقدر تستغنى عنهم. ولو انت قاعد وقت مش بتكتب بتحس بحاجة غلط. خلي الورقة والقلم صحابك، لان هما لو الحاجات متنعكشة الورقة والقلم بيجبروك انك انت تكون بترتبها، فلما بترتبها بتعرف تتعامل معها كويس. فلو في لحظات فشل او يأس مش بتعلق ده على قيمتك على قد ما بتقول انه انا محتاج اتعامل مع ده وده وده. طبعا ده بتبقى ادراك ونضج، بس احنا في رحلة بنتعلم فيها وبنعرف، فده كويس. علاقتك مع ربنا بتفرق جدا جدا طبعا. وقت خلوتي، الوقت اللي فيه بتعرف او بعرف فيها ربنا من خلال كلمته المقدسة، من خلال الكتاب المقدس، كلمة ربنا الحية، من خلال ان انا اكون بقرأ الكتاب المقدس وباخد وقت عميق مع الله، وهو وقت خلوتي، الوقت اللي فيه بتبقى اكتر وقت بيبقى فيه قرب بيني وبين ربنا، وانه الشخص ده هو اللي خلقني فهو عارف يكون بيعكس الصورة بتاعتي الحقيقية ازاي. والسلام النفسي اللي انا ببقى مفتقده بيرجع لي تاني وانا جوه الوقت ده، وانا قاعد قافل باب غرفتي او اوضتي وفتح الكتاب المقدس وبقرا فيه وبصلي وبطلع كل حاجة لربنا بدون ما اخاف، بدون ما اتكسف، بكل افكاري. طبعا الموضوع ده بيبقى اسلوب بيختلف من شخص لشخص. في شخص يبقى يائس وحزين يجري يعمل حاجات تانية غلط، في واحد بيرجع لربنا، في واحد يكون بيصارع في حياته مع حاجات غلط بس هو عارف ان النقطة اللي لازم يكون بيعدي عليها هو ربنا، لازم يتكلم معاه فيها، ده بيفرق. علاقتي بربنا بتحل حاجات كتير قوي في حياتي حتى لو انا مش لمسها بالشكل اللي انا متوقعه. الله نفسه مش متوقع وبتعمل وبيعمل حاجات وبيتدخل بطرق عجيبة ومختلفة وممكن ما تخطرش على البال. فدي الوقت ده بيفرق جدا جدا في حياتي. من هنا بترجع لي امتي، من هنا بعرف امتي ايه، فمع الوقت بعرف اتلامس معاه. واحدة من الامثلة اللي موجودة في الكتاب، شخص من الاشخاص اللي كان شايف نفسه حاجة والله كان شايف في حاجة تانية خالص، موسى من أكتر الأمثلة اللي بتتقال. موسى من أكتر الناس اللي كانوا شايفين نفسهم إن هم ربنا عمال يقول له هتعمل كذا وكذا، هتروح مصر وهتكلم فرعون وهتخرج شعب إسرائيل من أرض مصر ويتوديهم الأرض اللي أنا وعدت بيها أبائك وإبراهيم إن كنتوا هتملكوها كنعان. وموسى واقف قدام ربنا وبيقول له أنا هعمل ده ازاي، انا عارف اعمل ده ازاي، انا شخص ثقيل اللسان، انا مش بعرف اتكلم، فانت عايزني اروح مصر واكلم فرعون اللي هو بيعتبروه اله هناك واخد شعب اسرائيل بكله وخرجه من ارض من اكتر البلاد كانت قوية جدا في الوقت ده وانا اصلا مش عارف اتكلم. ولكن ربنا كان شايف في موسى حاجة مختلفة تماما، ومن قصة موسى بنكتشف ان موسى كان فعلا اكتر شخص مناسب للمهمة اللي ربنا كلفه بيها، انه يخرج شعب اسرائيل من ارض مصر، رغم ان هو نفسه كان شايف انه مش مناسب ومش عارف يتكلم. جدعون اللي ربنا قال له جبار البأس، وهو بيكلم ربنا بيقول له انا اصغر واحد في عشرتي، وزي ما جدعون بيقول احنا بنقول برضو بالمثل، بنقول انا اكيد مش هعرف اكون بعمل الحاجة الفلانية، انا مخلوق مش بعرف اعمل ده ولا ده ولا ده، ممكن اكون بعرف اعمل حاجات بس مش كتيرة يعني، بس انا في الاغلب دي قدراتي. فتلاقي بعد كده ربنا بيستخدمنا استخدام بشكل غريب ومختلف، فبجي بقف وبقول انه وانا بعرف اعمل كده. لو علاقتي كويسة جدا او علاقتي او لي علاقة بالله، بكتشف انه ربنا شايف في هذا الشخص فعارف يطلع مني ده. وصلنا لنهاية حلقتنا، كانت حلقة جميلة واستفدنا، وانا نفسي شخصيا استفدت، وبتبقى حاجة جميلة ان انا اقول الافكار دي برضو وبطلعها من بقي وعقلي بيسمعها، انا بنفسي اعمل كده لان ده بينفعني جدا جدا جدا. وهنا تخلص حلقتنا في اول حلقة في الموسم الثاني من برنامج جوه الشبكة على راديو السما. استناكوا يوم الثلاثاء اللي جاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 9:05 يعني مش هينفع 9 بالظبط. فألقاكوا الثلاثاء اللي جاي، وكانت حلقة جميلة وانبسطت جدا، واتمنى تكونوا انبسطتوا وما تكسفوش خالص وما تفكروش مرتين ان كنتوا تكونوا بتبعتوا لنا على الماسنجر. لو في اي حاجة مشغولين بيها نكون معاكم بنساعدكم ونتشارك معاكم اكتر. اشوفكم الحلقة اللي جاية، ربنا معاكم، مع السلامة.

0: كنا بنتابع أعد البرنامج جوه الشبكة.
1: لو متضايق وعايز حد يسمعك، اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 33.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سما.
1: إجابات الناس على قضية الألم ما اختلفتش كتير عن التاريخ وعن الناس زمان لما كانوا بيجاوبوا على قضية الألم دي. فمثلا أيوب كان ليه 3 أصحاب، كان كل واحد بيجاوب على قضية الألم بتاعت أيوب بطريقة مختلفة. واحد زي مثلا أليفاز التيماني كان كل اللي يهمه أنا اختبرت ربنا، أنا شفت ربنا في حلم وطلع قال لي مش عارف إيه، وساب أيوب. كانت إجابات أيوب وأسئلة أيوب لأليفاز التيماني: من فضلك حس بيا، حس بالمصيبة والخسارة اللي أنا خسرتها. جاله واحد تاني صاحبه اسمه بلدد، وده كان راجل لطيف جدا، قال له بص للي حواليك واشكر ربنا على اللي عندك، لأن اللي عندك ده مش عند ناس تاني. وبدأ يتكلم معاه وكأنه يعني ارضى باللي ربنا عمله، وهو حر يعمل اللي هو عايزه، عايز يجرح يجرح، عايز يعصب يعصب، عايز يعمل أي حاجة هو حر. كانت إجابة أيوب أنا مش مستني تقول لي كده، لكن مستني إيد تسندني وإيد تفهمني وتقومني عشان أكمل المشوار. جاله صاحبه الثالث اللي كان يعني أصعبهم، اللي وصف أيوب بأنه أحمق وأنه مدعي على الله، وأنه واحد زي أيوب ده يستاهل كل الشر اللي فيه، زي ما في ناس كتيرة قوي بتبتدي تقول كده على الناس المتألمة اللي بتسأل ليه الألم. أعتقد أنه في ناس كتيرة قوي بيشوهوا صورة ربنا في عيون الناس المتألمة. فريق منهم عامل زي أليفاز التماني، كل اللي يهمهم أنه يتكلموا عن ربنا ومش مهم الألم اللي فيه الشخص. أو نوعية تاني زي بلدد اللي كل اللي يهمه أنه يدافع عن ربنا لكن ما يسندش ويقوم الشخص المتألم. أو نوعية ثالثة اللي يبتدي يقول ويوصف الشخص أنه ده نتيجة لشر هو حصل له كده، يبتدي يدعي أن الشخص المتألم ده شخص أحمق ويستاهل، وأنه الألم ده نتيجة خطية هو عمله. والحقيقة أن الله ظهر وقال أن كل ده غلط، وأنه أيوب هو الوحيد اللي قال الصواب عنه. مش كل اللي بيتقال هو الحقيقة عن ربنا في وقت الألم، مش كل اللي بيتقال هو الصورة الأصلية عن الله. أنا محتاج أن أتقابل مع الله عشان أفهم الصورة الأصلية زي ما فهمها أيوب.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: السابع عشر.
1: وقال يسوع لتلاميذه:
2: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا على حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ سبع مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال: أنا تائب، فاغفر له.
1: وقال الرسل للرب:
3: زد إيماننا.
1: فأجاب الرب:
2: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل، وقلتم لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم، إذا رجع من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له: هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم، إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: نحن خدم بسطاء، وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل.
1: وبينما هو في طريقه إلى أورشليم، مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله عشرة من البرص، فوقفوا على بعد منه وصاحوا:
4: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا.
1: فتطلع وقال لهم:
2: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم.
1: وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع:
2: أما طهر العشرة؟ فأين التسعة؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟
1: ثم قال له:
2: قم واذهب، إيمانك خلصك.
1: ولما سأله الفريسيون متى يجيء ملكوت الله، أجابهم:
2: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم.
1: وقال لتلاميذه:
2: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم: ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم. أو كما حدث في أيام لوط، كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان. فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط. من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم، سيكون في تلك الليلة اثنان على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا، فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر.
1: فسأله التلاميذ:
5: أين يا رب؟
1: فأجابهم:
2: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
6: الصباح الثاني عشر.
1: وكان اجتمع عشرات الألوف من الناس حتى داس بعضهم بعضا، فقال أولا لتلاميذه:
2: إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما

0: بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها، لا بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم، من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.
1: فقال له رجل من الجموع:
2: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث.
1: فقال له:
0: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
1: وقال للجموع:
0: انتبهوا وتحفظوا من كل طمع، فما حياة الإنسان بكثرة أمواله.
1: وقال لهم هذا المثل:
0: كان رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه: لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها، فأضع فيها كل قمحي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ هكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله.
1: وقال لتلاميذه:
0: لهذا أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام، والجسد خير من اللباس. تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها، وكم أنتم أفضل من الطيور. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور فلماذا يهمكم الباقي؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم، ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد. فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم. كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم، إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم. بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال. واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها.
1: فقال له بطرس:
2: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟
1: فأجابه الرب يسوع:
0: من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئا.

0: لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله، ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه سيتأخر سيدي في رجوعه، وأخذ يضرب الخدم رجالا ونساء ويأكل ويشرب ويسكر، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين. فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده يلقى قصاصا شديدا، وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص فيلقى قصاصا خفيفا. ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون اشتعلت. وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تتم. أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل الخلاف. فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة، فيخالف ثلاثة منهم اثنين واثنان ثلاثة، يخالف الأب ابنه والابن أباه، والأم بنتها والبنت أمها، والحمات كنتها والكنة حماتها.
1: وقال أيضا للجموع:
0: إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب قلتم في الحال سينزل المطر فينزل، وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد. يا مراؤون، تفهمون منظر الأرض والسماء، فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان؟ ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق؟ فإن ذهبت مع خصمك إلى الحاكم فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق، لئلا يسوقك إلى القاضي فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن. أقول لك لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم.
2: راديو سما معك طول السنة. الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي، اللي نفسه في كلمة حلوة، واللي نفسه في اهتمام حقيقي، واللي عايز الفلوس والشهرة والسلطة، وفي اللي عايز يلاقي قيمته بجد. الكل عطشان، محدش يقدر يقف يقول أنا مش عطشان، بس ده طبيعي لأننا بني أدمين. لكن يا ترى كل واحد بيروي عطشه منين؟ من مية مرة كل ما تشرب منها تعطش وتعطش، ولا من مية عذبة تروي بجد؟ الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وانت بتحفر وتحفر أبار وأبار والنتيجة واحدة، مفيش شبع. السيد المسيح قال: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يا ترى هتفضل تدور عن مية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: ما تستغربش، ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
6: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
5: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
8: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
8: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
9: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
7: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
10: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
11: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
12: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
9: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
9: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
13: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
14: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
15: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
1: الأفكار بلون جديد على راديو سمت.

0: الرابع.
1: ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس:
2: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا.
1: فأجابه يسوع: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان. وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
2: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له:
2: إن كنت ابن الله فألقي بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر.
1: فأجابه يسوع:
3: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك.
1: وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه:
3: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
1: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
3: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
1: فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
4: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع:
3: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
1: وقال لهم:
3: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
1: فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته:
2: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع قال:
3: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض:
5: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
1: وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه، وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ:
2: أنت ابن الله!
1: فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم:
3: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت.
1: ومضى يبشر في مجامع اليهوديه.

0: أهلا وسهلا طل القمر، خير؟ شو بدها أمك هالمرة؟
1: عمو بدي 3 كيلو رز وعلبة حليب، وبدي صابونة حمام حجم كبير وشوية معسل للأرجيلة، وأنا كمان بدي علبتين شوكولاتة.
0: وأكيد هسجلهم على الدفتر؟
1: طبعا عمو، الماما بتقول لك سجلها على الدفتر، ولما بيجي آخر الشهر أبوي بمر عليك وبدفع لك.
0: الله يعين هالدفتر، بس قولي لأمك وأبوك إنه الشهر الماضي ما سددوا إلا نص الحساب، وهلا كمان الحساب عم بيزيد والشاطر يفهم.
1: طيب طيب، وأنا شو دخلني بتبهجل في؟ بس يجي عندك احكي له بخاطرك.
0: الله معك. آه يا زمن، كيف بدنا نكسب ونعيش كل فلوسنا بهالدفتر؟
2: مسيك بالخير يا أبو عامر.
0: يا هلا بالوجه الحلو، وجهك ولا وجه القمر هذا؟ وين هالغيبة يا زلمة؟
2: مشغوليات بتعرف، أنا بروح من شغلي بالليل ويا الله تعشى وأنام وصبح رايح، وهاي حال الدنيا.
0: يعني هل بيشتغل هالقد لازم يكون ساتر حاله؟ مش
2: إيش قصدك يا أبو عامر؟ إذا على الحساب هيني جاي أدفعلك، وربنا ساتر علينا والحمد لله.
0: طيب إذا هيك معناته راح تسدد الحساب كامل هالمرة.
2: حاضر يا سيدي، هات هالدفتر أشوف شو حسابنا هالشهر.
0: وكمان في نص الشهر الماضي، ما هي أم وليد ما دفعت لي لنص الحساب.
2: كيف نص الحساب؟
0: هي قالت لي إنه بدها تشتري شغلة ضرورية للبيت، وطلبت مني أأجل نص الحساب للشهر هذا.
2: طيب طيب، هات من آخره، قديش حسابنا هسا؟
0: يا سيدي 45 20 150، يا سيدي عليكو 275 ليرة، ومسامحينكو بالفراطة.
2: 275 دينار؟ ليش احنا مشترين عندك جمال؟
0: يا زلمة لا جمال ولا شي، هاي الكشف قدامك، خذ قراءة وتأكد منه.
2: هات أشوف.

0: كبريت رز ورق محارم وكروت خلوي وعجم من الأرجيلة كريم وصبغات شعر. شو هاد؟ هاي أشياء كلها فارطة ما إلها داعي.
1: أنا خيو اللي بطلبوا عيلتك ببيعهم إياه وما تحملني أي مسؤولية الله يخليك.
0: بس بصير يا أبو عامر تبيع الولد 4 كروت خلوي بعشر أيام؟ شو هاد؟ طيب ليش تبيعه؟ أنت مش عارف إنه جاهل؟
1: صدق بلا مؤاخذة يا أخوي يا أبو وليد، هذا باب رزق وأنا ببيع الرايح والجاي. بدك الصح بتروح عند أولادك ومرتك وبتتفاهم معهم مش معي، وأنا بدي فلوسي وحقي.
0: يا سيدي هاي 100 دينار هسا وما معي غيرهم، واصبر علي شوي حتى أدبر لك الباقي. بس الله يرضى عليك توقف لي الشراية على الدفتر حتى أشوف اللي حل مع العيلة.
1: الله يصبرني على هيك زباين. ماشي يا سيدي ماشي، بس ما تطول علي بالفلوس الله يخليك، معك أسبوع وبس.
0: يابا يا ريما هاتي لي كاسة مي باردة، ترى النار طالعة من راسي.
2: حاضر يابا، بس استنى شوي عم بحكي مع صاحبتي على الخلوي.
0: أم وليد وينك؟
3: انت هون يا أبو وليد؟ مالك بتنادي؟
0: بنتك المصونة على التلفون إلها ربع ساعة. هاتي لي كاسة مي باردة وجيبي الأولاد، بدي إياكوا كلكوا هسا قدامي.
3: يا ساتر يا رب، شو اجتماع عاجل؟
0: اسمعوا يا جماعة، الله بحب الستر وأنا ما بدي الناس تأكل لحمنا، وزي ما بقول المثل صبرك على حالك ولا صبر الناس عليك. أنا مستعد أعيش على الخبز والبصل بس، ولا يكون للناس علينا دين وإحنا مش سادينه.
3: أي دين يا أبو وليد؟
0: طبعا يا ستي، ما هو أنتم مش حاسين بإشي، المي نازل من تحت جريك وما معكو خبر. ليش حساب الدكاني ما بيخوف؟ هاي فلوس العالم والرجل بده فلوسه قبل نهاية الأسبوع. لو تعرف المبلغ بتقدري ليش أنا رايح أفقع يا أم وليد، المبلغ أكثر من راتب اللي بقبضه.
3: طيب يا رجل أعطي اللي بتقدر عليه والباقي للشهر الجاي.
0: آه هذا اللي كنت حاسب حسابه، إنكم مش عارفين اللعب بالنار شو بيسوي. بدل ما أعطي اللي بقدر عليه أنتوا أصرفوا اللي بتقدروا عليه، ولا أنا غلطان يا أم وليد؟
3: أنا معك. طيب شو الحل هلا؟ هات دبرها.
0: الحل إنه نوقف الشراي بالدين فورا، وخلينا نقعد سوا ونحط ميزانية للبيت ونوزع هالقريشات على حاجاتنا المهمة مش على الكماليات الفارطة، لأنه هاي شغلة الدفتر علمتكم التسيب والبهورة.
3: أي تسيب يا رجل؟ يعني إحنا شو منجيب غير أغراض الأكل ومستلزمات البيت؟
0: كروت الخلوي والفراطة الثاني هاي منقدر نخفف منها، وبعدين خلينا نتعلم من أبو هاني جارنا اللي حجزوا على بيته، لأنه معطي أولاده هذا اللي بيقولوا له كروت الفيزا والدفع على الكرت، وصاروا كل شي بالسوق يشتروه بلا حساب وبلا تفكير.
3: أي إحنا زي أبو هاني، ما هو مش عارف وين يروح بالفلوس. أولاده ما بيشتروا كروت موبايل، بيشتروا تذاكر طيران وبيسافروا برا كأنهم رايحين زيارة.
0: بس يا أم وليد المي بالبير بدها تدبير، وهيك شايفة حتى اللي معاه فلوس كثيرة بيوصل للإفلاس إذا ما انتبه وعمل لحاله حدود.
3: طيب يا أبو وليد شو العمل هلا؟
0: أنا رايح أحدد المصروف اللي لازم نصرفه على البيت، ورح ألغي شغلة الدفتر هاي، وهاي الفلوس معك من أول الشهر، بدك تدبريها بشطارتك وما بدي دين بالمرة، مفهوم؟
4: عزيزتي المستمعة، ليس هناك أجمل من أن نردد على مسامعك كلمات الحكيم سليمان الذي كتب خلاصة حياته المليئة بالاختبارات والتجارب والتي زادت من حكمته. فرغم امتلاكه لثروة اعتبرت من أكبر ثروات الأرض، إلا أنه اكتشف أن السعادة الحقيقية هي في الحكمة في إدارة الموارد التي باركه الله بها في حياته. فقد قال في سفر الجامعة الأصحاح 2 والعدد 13: رأيت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل، كما للنور منفعة أكثر من الظلمة. الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. وهذا ما يحذرنا منه الكتاب المقدس، إن السلوك بالظلام لا بد أن يقود إلى التعثر والوقوع، ولكن السلوك في النور يحمي ويرشد للطريق. وهذا ما ينطبق تماماً على إدارة المال بنور ووضوح وتعقل، لا بظلمة المجهول. إن التعامل بالمال يحتاج لحكمة كبيرة حتى لا يصبح المال سبباً للدمار. فالديون المتراكمة والعجز المالي من أهم أسباب الخراب للعائلة. لذلك نحب أن نذكر ما يقوله المثل الشعبي: على قدر فراشك مد رجليك. فليس الاكتفاء فيما نستطيع أن نشتريه ونحصل عليه فحسب، بل فيما نستطيع أن نستغني عنه ونتدبر أمورنا بدونه. عزيزتي، إن دورك كأم وربة منزل يحتم عليك بالتأكيد أن تقومي بتوزيع النفقات بكل دقة ودراية لتسديد حاجة عائلتك وتفادي الدخول في متاهة العجز المالي. والتدبير هو من صفات المرأة الحكيمة التي تبني بيت زوجها بالفهم والمعرفة، وقد ميزك الله بهذه الموهبة التي تساعدك في إدارة شؤون عائلتك عندما قال في سفر الأمثال والأصحاح 14 والعدد 1: حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها. لقد ورد موضوع بناء البيت مرتين في الكتاب المقدس، ويا لعجب ما كتب بوحي من الروح القدس، حيث أن كلمة الله تذكر أن الرب يبني البيت، وفي موضع آخر تقول أن حكمة المرأة تبني البيت. فيا له من امتياز عظيم للمرأة بأن تشارك الله في عمله تجاه عائلتها وأهل بيتها، وهذا الأمر يتطلب الاحترام لهذه المسؤولية بموجب هذا الامتياز. لذلك عزيزتي، تحتاجين أن ترفعي قلبك إلى الله بالشكر وطلب المعونة لكي تحصلي على الحكمة لإدارة أمور عائلتك المالية وتسديد حاجاتهم ومساندة زوجك في كل الأحوال، كونك المعين النظير له في مشوار حياته. تعالي إلى الرب يسوع الذي يزودك بالمعرفة والحكمة، وهو لن يبخل عليك في الإرشاد، فإن كان قد دفع ثمن جميع خطايانا على عود الصليب، فكيف لا يهبنا أيضا كل شيء لنكون في أفضل صورة ونعكس صورته فينا أيضا. إلى أن نلتقي ثانية عزيزتي المستمعة، نصلي أن يحفظ الرب عائلتك ويسدد كل احتياجاتك الزمنية والروحية بنعمته الكاملة. وإلى لقاء قريب في الأسبوع المقبل، نتركك في رعاية الله.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أرضنا.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني في كل مكان. أنا مدحت ماهر، هكون معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما، وإحنا بنحكي عن بعض السلوكيات في حياتنا واللي ممكن تتحول لسلوكيات إدمانية. حابب أقولك إن فيها بعض السلوكيات اللي مش ممكن تتوقع إنها مضرة أو إننا نقول عليها إدمان. طبعا في حاجات احنا فاهمين انها سلوكيات مضرة وانها سلوكيات ادمانية او مواد ادمانية زي المخدرات، الكحول، السجاير، او حتى سلوكيات زي الجنس والاباحية وافلام البورن والعادة السرية والقمار، لكن ان السعي للكمال والمثالية يكون بيتحول لادمان صعبة، مش كده؟ صعب المجتمع يتقبلها، بس هي حقيقية. في شوية سلوكيات كده بنسميها سلوكيات ممدوحة او ممتدحة من المجتمع، محبوبة، فصعب نتخيل إنها ممكن تتحول لإدمان زي السعي للكمال والمثالية مثلا، لكن الحقيقة إنها ممكن تتحول لإدمان. النهاردة هنتكلم عن إدمان الكمالية، وزي ما قلنا المجتمع وأصحاب الشغل والشركات والأباء والأمهات بيبعوا لنا فكرة إن إدمان المثالية أو الكمالية ده حاجة عظيمة وممتدحة ونجاح، إنك أنت تكون شخص كامل، إنك أنت تكون شخص مثالي، إنك أنت تكون شخص آيديال. ونلاقي حتى الشغل، عشان الشغل دلوقتي أغلبه بقى قطاع خاص، فكلمة ايديال دي ومفيش فرصة للخطأ ومفيش فرصة للتصحيح، وإنه في ظل المنافسة اللي بين الموظفين واللي بيعملوا انترفيوهات، فدايما الشخص اللي بيصدر فكرة الكمالية أو المثالية شخص بيبقى ممتدح وبيبقى محبوب. بس الحقيقة لا، هو المثالية والكمالية ده واحدة من الإدمانات المضرة جداً. اسأل نفسك أسئلة مهمة عشان تحس أو عشان تتأكد أنت شخص مدمن كمالية ولا. تعال مثلا نسأل بعض 3 أسئلة. مثلا هل بتشعر أن اللي بتنجزه مش جيد بما يكفي؟ دايما حاسس الإحساس ده أن اللي بتعمله مش جيد. هل بتأجل تحويل أفكارك وأحلامك لمشاريع لغاية ما تتأكد أنها هتتم صح 100%؟ وده عرض مهم قوي عند الناس الكماليين أو الباحثون عن المثالية، إنه لما يكون عنده فكرة أو أحلام يفضل مأجل مأجل مأجل إن هو يبدأ فيها، أصله هستنى لغاية لما الظروف مش عارف تحصل إيه، لغاية لما الفلوس تبقى إزاي، لغاية لما فلان يساعدني مش عارف إيه. كل ما يحس إنه الموضوع هيبقى ناقص ملي ما يعملوش، ويفضل سنين طويلة قوي ما بيعملش الحاجة لأنه مش متأكد إنها تحصل 100%. على فكرة بنلاحظ ده في الناس حتى اللي مقبلين على الزواج، يعني تلاقي الولد مثلا يقول لك أصله لسه ما لقيتش بنت الحلال اللي أنا عاوزها، وبعد 7-8 سنين تسأله يقول لك لا أصل أنا لسه ما لقيتش بنت الحلال، وبعد 5 سنين ويفضل كده مثلا، ويجي لك تاني بعد في سن 60 يقول لك أصل ما لقيتش بنت الحلال. هو الموضوع ما بيبقاش كده، مش إن بنت الحلال مش موجودة، هو الفكرة إن هو بيحط مقاييس عالية جدا كاملة ايديال، لما ما يلاقيهاش ما يتجوزش. فطبعا دي فكرة مش مظبوطة. البنت نفس الفكرة، تقول لك أصله اللي بيتقدموا لي فيه اختيارات كتير بس ما فهمش الشخص اللي أنا متأكدا هو مناسب. تكتشف بعد سنين طويلة إن الموضوع مش حكاية مناسب ومش مناسب، حكاية إنها عاوزة ايديال أو كمالي أو مثالي أو مفهوش غلط، وده مش هيحصل. طيب هل بتشعر إنك أنت لازم تدي 100% من المجهود والوقت وإلا تبقى فاشل؟ الثلاث أسئلة دول لو أنت بتجاوبهم بنعم يبقى خلي بالك صح صح، لأنه أظن أنك أنت شخص ماشي في سكة إدمان الكمالية. الشيء الصعب والمدهش بقى أنه المجتمع حواليك يفضل يقولك إيه بقى؟ مفيش حد كامل، وبعدين نصايحهم وتدريباتهم موجهة أصلاً لهدف أنك أنت تكون كامل، يعني بيقولولك عكس ما بيطلبوا منك. حاجة غريبة جداً المجتمع ده على فكرة، لأنه إذا أنت مشيت شوية مع سكة المجتمع هتحس بإيرور كده في دماغك. صعوبة الكمالية وإدمان العمل كمان بتيجي منين؟ إنها حاجات المجتمع بيمتدحها، هي في سلوكيات محدش بيعتبرها مضرة بس هي ممكن تتحول لإدمان. طيب إيه هو تعريف إدمان الكمالية عشان نفهم أكتر ليه هي إدمان مضر؟ خلينا أقول لك الجملة وهكررها لك مرتين عشان نحاول نفهمها مع بعض. هي مجموعة من الأفكار والسلوكيات هدفها الوصول لأهداف غير واقعية وغير منطقية بشكل مبالغ فيه. يعني عندك أهداف مش واقعية، مش هتتحقق بسهولة، مش منطقية، مبالغ فيها، فأنت بيكون عندك مجموعة من الأفكار والسلوكيات عشان توصل للأهداف المبالغ فيها دي
والأفكار والسلوكيات دي هي بقى دي إدمان الكمالية. يبقى مجموعة من الأفكار والسلوكيات هدفها الوصول لأهداف غير واقعية وغير منطقية بشكل مبالغ فيه. يعني بتحط لنفسك أهداف مش واقعية وبتسلك سلوك مبالغ فيه عشان توصل لها، وطبعا ما بتقدرش، وبتحدد مقاييس للناس كمان مش لنفسك بس، أكبر من إمكانياتهم، وبتستنى يحققوها وطبعا ما بيحصلش. يعني بتحط مقاييس لنفسك عالية أكبر من إمكانياتك ما بتوصل لهاش، وبتحط مقاييس للناس أعلى من إمكانياتهم ما بيوصل لهاش. لأنت بتوصل للي أنت عاوزه ولا أنت بتشوف الناس بيوصلوا للي أنت مستني منه. غالبا الناس في المجتمع بتفهم الكمالية خطأ على أنها شيء مرغوب فيه وضروري للنجاح، في حين أني عاوز أفاجئك بقى بمعلومة مهمة، أن الكمالية فعلا ممكن تتعارض مع النجاح. لأن الرغبة يا صديقي يا صديقتي الغالية أنك تصبح كامل بتسرق منك شعورك بالرضا، وده أهم حاجة موجودة في الكمالية، أنه عشان تبقى كامل أنت دايما مش راضي عن نفسك، وعدم رضاك عن نفسك بيسبب لك غالبا الفشل في إنك تحقق اللي بيحققوه الآخرين لما حطوا أهداف أقل منك، أو بمعنى أدق مناسبة لإمكانياتهم. تمام؟ خليني أشرحها لك بطريقة سهلة. يعني أنت بتحط أهداف عالية ما بتقدرش توصل لها، فما بتكونش راضي عن نفسك، فبتفشل مش بس في إنك توصل اللي أنت عاوزه، ده كمان أنت بتفشل إنك تعمل اللي بيعملوه الآخرين من نجاح لما حطوا أهداف هي أقل منك بس مناسبة لإمكانياتهم. فأنت لو وصلت للي أنت عاوزه ولا حتى وصلت للي حققوه الآخرين، أنت بتسمي ده فشل، بس هو ده واحد من أعراض الكمالية يعني. طيب تعال نتشارك عن أسباب الكمالية، هو ليه أنا في الحتة دي. خليني أقول لك كام سبب وأنت تقدر تشاور لنفسك على السبب اللي أنت حاسس أنه موجود عندك. غالبا أنت تعلمت من زمان أن الناس بتقيمك وبتدي لك قيمتك بناء على ما حققته أو أنجزته، وطبعا أنت عاوز قيمتك تبقى عالية، وانت مستمد قيمتك من نظرة الناس، فانت عاوز الناس تبقى راضية عنك، واللي بيتمنوه يتوقعوه حاجات عالية جدا، فانت تعلمت تحط مقاييس عالية لإنجازاتك وشغلك وعملك وعلاقاتك علشان تاخد القيمة دي. النتيجة انك بتقيم نفسك بناء على استحسان الناس، وبالتالي ثقتك في نفسك هتتبني على معايير خارجية مش بناء على رضاك عن نفسك، لكن معيار جاي من بره، فبالتالي هتكون شديد الحساسية لرأي الناس ونقدهم. وعلشان تحمي نفسك من رأي الناس ونقدهم هتضطر تبذل مجهود جبار وتمشي ورا الكمالية. تعال نتنقل لنقطة تانية كده في الكمالية. الكمالية فيها شوية مشاعر وأفكار سلبية مصاحبة ليك لما بتكون شخص باحث عن الكمال أو المثالية. تعال شاركك بشوية المشاعر والأفكار دي وانت شوف إيه اللي موجود منهم عندك علشان تقدر تكتشف وتبقى واعي أكتر بحتة الكمالية أو المثالية اللي انت بتدور عليها. الخوف من الفشل، خوف رهيب من الفشل عند الشخص الكمالي. ليه؟ لأنه الكمالي بيربط ما بين الفشل وما بين أنه طالما هو فشل فهو غير مستحق وهو قليل القيمة، فعنده خوف فظيع من الفشل، لأنه الفشل مرتبط بعدم الاستحقاق ومرتبط بقلة القيمة، وبعدين عنده أفكار ومشاعر دايما مرتبطة بعدم الاستحقاق أثناء الفشل. كل ما يفشل مشاعر بعدم الاستحقاق، كل ما يفشل مشاعر بعدم القيمة. الحاجة الثالثة، بتخاف من ارتكاب الأخطاء لأن الخطأ عندك يساوي الفشل، وده معتقد خاطئ. يعني الخطأ لا يساوي الفشل، الخطأ هو الخطأ لازم يتحط في حجمه، والفشل هو الفشل، لكن أنت بتساوي ما بين الخطأ وما بين الفشل، وبالتالي بتفضل طول حياتك تلهس ورا أنك ما تغلطش، فبالتالي ما بتتعلمش وبتفقد فرص النمو. هو إحنا بننمو إمتى؟ لما تعلم حاجة جديدة أو لما أتعلم من أخطائي. طول ما أنا بجري وبلهس أنه ما غلطش، وده مش هيحصل طبعا، فما عنديش فرصة أتعلم، لأني مش باصص على الخطأ على أنه حاجة موجودة، على أنه حاجة واقعية، على أنه حاجة محتاجة أقبلها، فبالتالي ما بتعلمش منه، فبالتالي بفقد فرص النمو. في كمان صفة تانية، شوية مشاعر تانية وأفكار تانية، الخوف من عدم استحسان الآخرين. أنت خايف دايما أن الآخرين مش بيمدحوك لأنك بتخاف أن هما يشوفوا عيوبك، فدايما عندك خوف من عدم استحسان الآخرين. هو أنتوا راضين؟ هو أنا اللي عملته كويس؟ هو ده تمام؟ وبعدين طبعا بتخاف من النقد، أنت لا تحتمل النقد، ودايما النقد مرتبط عندك بآليات دفاعية، يعني دايما تدافع عن نفسك لما تيجي تنتقد، دايما بتتبنى وجهة نظر دفاعية لأنك مش بتقبل النقد. دايما عندك إحساس بالرفض، كل ما تغلط تحس إن الناس مش مستحسناك فأنت مرفوض، فعندك خوف من الرفض. طيب في حاجة تانية بقى عند الكمالي أنا مخليها للآخر كده نفكر فيها مع بعض.
الشخص الكمالي ده بقى عنده مبدأ مشهور جدا في حياته، اللي هو قانون كل شيء أو لا شيء، سموه الإنجليز all of none rule، يعني لو ما عملتش كل حاجة بالطريقة المثالية دي فأنا فاشل تماما، فبرمي كل حاجة واجري. يجي طالب مثلا عاوز يذاكر المادة كويس قوي علشان مثلا ويدح علشان يوصل إن هو ياخد يقفل الدرجة، والمادة صعبة ومحدش بيقفلها، فدي مقاييس عالية جدا في وقت اللي بيذاكره أو في النوعية اللي بيذاكرها، أكبر من إمكانياته أكبر من قدراته، فبالتالي ما بيوصلش للي هو عاوزه. فيعمل إيه؟ ما يكتفيش بأنه يجيب جيد جدا أو جيد، ممكن ما يدخلش الامتحان، يرمي كل حاجة، يرمي الفوطة، يستسلم، أو يخش ويجيب درجة مش على مزاجه فيحس إنه فاشل، فيا كله يا ما فيش حاجة، أو يتعرض لضغوط هنا وهنا وهنا وهنا. الشخص يبقى عنده ضغوط عائلية وضغوط أسرية وعلاقات وشغل أو مذاكرة، وعاوز يعمل كل حاجة 100% ما بتطلعش 100%، يروح سايب كل حاجة ويستخبى تحت اللحاف والبطانية وينام، أو يروح يهرب لسوشيال ميديا أو لإباحية أو عادة سرية أو أفلام بورن أو للنوم أو لأي سلوك إدماني آخر علشان يهرب بيه من إحساس الفشل، اللي هو إحساس فيك أصلاً، هو مش فاشل بس هو متخيل كده. مش بيرضى باللون الرمادي، مش قادر يتخيل إن الدنيا مش أبيض وأسود بس، النجاح الجيد مش بيبسطه، إن ما كانش امتياز فكأنه ما عملش حاجة خالص، عنده ألفاظ من نوعية إيه بقى؟ حياته مليانة ألفاظ من نوعية لازم، كل حياته مبنية على كلمة لازم، لوازم لوازم لوازم، لازم ويجب، لازم ويجب، have to must، have to must، قائمة طويلة من لازم ويجب، قواعد صارمة بتتحكم في حياته، بينسى تماما في وسطيها رغباته الخاصة وإمكانياته الفعلية واحتياجاته الشخصية، كل ده منسي، بيبقى أحيانا معتقد إن الآخرين بينجحوا بسهولة وبأقل مجهود وبأقل أخطاء، مع إنه ده مش حقيقي، محدش بينجح بسهولة ومفيش أقل أخطاء، الناس بتغلط وبأقل ضغط نفسي، لا أكيد الناس بتمر بضغط نفسي، فأنت معتقد إنه الناس بتنجح بسهولة بأقل مجهود وأقل أخطاء وبأقل ضغط نفسي وبثقة عالية، في حين إنه أنت دايما شايف إن مجهودك مش مكفي، ودي الحقيقة مقارنة ظالمة ليك ومظالمة للناس برضو. ولو أنت بقى من الشخصيات دي هتلاقي نفسك بتدور في حلقة مفرغة بنسميها دايرة الكمالية، أنا وإنت عاوزين ندخل جوة الدايرة دي نشوف بتدور فينا إزاي أو بتدور حوالينا إزاي، تعالى بعد الفاصل ندخل جوه دايرة الكمالية.

قبل الفاصل قلنا ان احنا هنتكلم على دايرة الكمالية، دايرة مفرغة عجلة بتدور بينا، تعالى ندخل جوه الدايرة دي ونشوف احنا ممكن ندور فيها ازاي لو احنا من الاشخاص الباحثون عن الكمالية. وانت بتدور جوه الدايرة دي طول الوقت، شوف الدايرة دي بتمشي ازاي. اولا هتلاقي نفسك بتحط مقاييس واهداف لحياتك عالية جدا جدا صعب تحقيقها. الجزء التاني في الدايرة طبعا هتفشل في تحقيق الاهداف دي لانها صعبة واكبر من امكانياتك، فالفشل اكيد هيحصل. الجزء التالت من الدايرة، الفشل المتكرر بيقلل التأثير بتاع اللي انت بتعمله، بتاع المجهود، بيقلل الفاعلية، مفيش productivity، مفيش انتاجية، مفيش effect، وبيقلل الكلام ده كله سواء كان شغل او دراسة او رياضة او علاقات او اهداف اسرية او عائلية، كل الاهداف اللي في الحياة، يعني مش لازم مذاكرة او شغل بس. طب الخطوة الرابعة في الدايرة دي بيحصل ايه؟ تبدأ بقى في عملية نقد ولوم لنفسك، طبعا بتلوم نفسك، فتبدأ بتكرار القصة تاني، تحس بعدم ثقة في النفس لأنك كررت القصة كذا مرة، بذلت مجهود أكبر، لومت نفسك، حسيت أنك أنت المقصر فبذلت مجهود أكبر، ففشلت مرة تانية لأنه المقاييس مازالت عالية عن إمكانياتك وعن وقتك وعن كل حاجة. تبدأ بقى تحس بعدم ثقة بعد تكرار الفشل في الموضوع ده، وتبدأ تحس بعدم تقدير لذاتك، فتدخل في إيه بعدها؟ إحباط، قلق، اكتئاب. وإحباط وقلق واكتئاب يعني عصبية ونوبات غضب وعلاقات مكسورة ومش مهتم بنفسك وتدخل وتسلم الفوطة بقى ترمي الدنيا وحاجات كده. تيجي بقى للمرحلة الخامسة، على عكس المنطقي بدل ما تصلح المقاييس تبدأ تحط أهداف تاني أعلى، تنتفض كده في مرحلة من الإحباط والقلق والاكتئاب، تقول لأ أنا مش الشخص ده، أنا لازم أنجح بالمقاييس اللي أنا حطيتها، ده أنا هحط مقاييس أعلى وأجرب نفسي. تروح حاطط مقاييس أعلى وتتخيل انك انت لو بذلت مجهود اكبر هتنجح، وتدخل جوه الحلقة المفرغة تاني من جديد وتعيش نفس اللي احنا قلناه. بتكرار دورانك في الحلقة دي هتبدأ تلاحظ انك بتتعامل مع الاخرين بطريقة مش كويسة. ليه؟ لانك عاوز تحتفظ بصورتك اللي انت عاوزهم يشوفوك عليها، لانك متخيل ان هما بيقيموك على انجازاتك، فبتبقى من اكتر الحاجات اللي بتفرق معاك صورتك قدامهم، فتبدأ تخش في عملية دفاع عن النفس، تفضل دايما تدافع عن نفسك قدام الناس لانك خايف من الرفض. وده يقودك لإيه بقى؟ للنفور، للابتعاد عن الآخرين بدون وعي، أنت مش قاصد تبعد بس أنت خايف من الرفض، خايف من النقد فبتبعد، بتنعزل. طيب غالباً أنت رافض أن الآخرين يشوفوا أخطائك الشخصية أو ضعفاتك، وأنت مش واخد لبالك أنه حقيقيتك يعني كينونتك بضعفاتك وبأخطائك بتخلي الناس تشوفك أكثر إنسانية. هم بيشوفوا ضعفات وهشاشية ويمكن بعض الأخطاء، لكن بيشوفوك أكثر إنسانية. يعني عاوز أقولك قول لنفسك دايما إنه هذا الكون ليه إله وهذا الإله لست أنا، فأنت عشان تبقى إنسان فأنت محدود القدرات، مش محدود يعني وحش، محدود يعني ليك آخر، يعني في يعني محدد القدرات والمشاعر والأفكار، الدنيا عندك مش مالة نهائية. فالناس لما بتشوفك أكثر إنسانية هتتحب أكثر، والحميمية هتكون أكثر في العلاقة. طب اسمع كمان الحتة المهمة دي، الشخص الكمالي مش بس بيحط مقاييس عالية لنفسه، ده بيحط مقاييس عالية للناس اللي حواليه أكبر من إمكانياتهم برضو، وبالتالي هم مش عارفين يوصلوا لها. فتلاقي الشخص الكمالي أو تلاقي نفسك كثير النقد للآخرين زي ما أنت كثير النقد لنفسك، هم مش عاجبينك، هم مش واصلين للي أنت عاوزه. تنتهي الحلقة المفرغة دي بعواقب صعبة. من ناحية نفسك هتبقى بتستخدم قانون الكل أو لا شيء، غالبا هترمي الفوطة، هتبطل تعمل حاجة لأنك مش راضي بالنتائج الواقعية، فهتتخلى عن كل حاجة، هتستسلم للفشل. وفي علاقاتك هتلاقي صعوبة في الاقتراب من الناس لأنه علاقاتك خلاص يعني أنت مش قابل إن هما مش واصلين اللي أنت عاوزه، ومش قابل إن هما يكونوا بينقدوك، فأنت هتلاقي نفسك علاقاتك مكسورة. طب وعيلة الكمالي وأسرته دي بتبقى إزاي؟ طبعا أكيد بتبقى في حال وحش قوي، أنت حطت لهم مقاييس عالية أو الكمالي حطت لهم مقاييس عالية مش بيوصلوا لها، فبتغضب، بتنتقد، بتلوم. فالولاد والبنات يطلعوا ازاي بقى؟ يطلعوا متوترين، مش واثقين في نفسهم، بيفشلوا كتير، عندهم غضب مكبوت، عندهم عدم ثقة في النفس، عندهم اكتئاب. نفس اللي بيحصل لك بيحصل لهم، لان هم طبعا شاعرين بالرفض منك او شاعرين بالرفض منك لو انت ام، لانهم مش واصلين للمقاييس اللي انت عاوزاها، فبيحصل عندهم كل ده. وبعدين لما يكبروا يتقمصوا نفس النمط في تعاملهم مع نفسهم والآخرين، لان هو ده النموذج اللي هم شافوه في البيت،
وعاوز أقولك وعاوز أقولك إن الأولاد ما بيتعلموش من النصايح أو من الكلام، الأولاد بيتعلموا بالموديل اللي هم شافوه بيطلعوه. مثلا هقولك على مثال غير موضوع الكمالية، قلت لعيالك ما تشربوش سجاير وانت بتشرب سجاير، هيشربوا سجاير لأن هم شافوا ده في البيت. قلت لابنك ما تكدبش وانت بتكدب، فهو هيكدب لأنه ده الموديل اللي هو شافه. قلت لابنك اهتم بلبسك وانت ما بتهتمش بلبسك، فهو مش هيهتم بلبسه لأنه هو ده الموديل اللي هو شافه. فهم بيتعلموا بالموديل مش بيتعلموا بالنصايح، فهم هيتعلموا نفس النمط في تعاملهم مع نفسهم والآخرين. ووارد كمان ان هم يطلعوا مدمنين علاقات او عندهم علاقات اعتمادية، لأن هم معتمدين على رضا الآخرين عنهم، لأنهم اتعلموا منك ان هم معتمدين في قيمتهم على رضاك عليهم. وهم كمان لما هيتجوزوا ويخلفوا هيعملوا كده مع عائلتهم الجديدة. عندك استعداد تتخلى عن فكرة الكمالية أو تتعالج منها؟ برافو عليك. صعب؟ صعب. سمعك بتقول جوه نفسك إنه صعب إنه أتخلى عنه. صعب. تعال أشجعك إزاي ممكن تاخد القرار ده. اسأل نفسك الطريقة دي في الحياة خسرتني إيه طول عمري؟ وأنا عاوزك وأنا بقولك على بعض أمثلة الخسائر اللي أنت ممكن تكون خسرتها، أنت كمان هات نوت بوك وافضل اكتب وأنت معايا. لو وافقت على حاجة من اللي أنا بقولها اكتبها، وأنت كمان ممكن تحط خسائر تانية. أحب ألخص لك شوية حاجات ممكن تكون خسرتها وأنت زود عليها براحتك. فشل متكرر، فأنت ما دقتش طعم النجاح لأنك بتحط مقاييس غير واقعية ما بتوصل لهاش، فأنت ما اختبرتش طعم النجاح، أنت على طول مختبر طعم الفشل المتكرر. مش بتستمتع بالنجاح بتاع كل خطوة بتاع المشوار، أنت دايما باصص على الاستمتاع لما توصل للنتيجة الأخيرة فقط، في حين أنك فقدت كل استمتاع بكل خطوة أنت نجحت فيها حتى لو خطوة صغيرة. يعني مثلا الطالب اللي بيبص على النجاح لآخر سنة في الكلية والتقدير العام التراكمي إن هو عاوز يكون مثلا امتياز مع مرتبة الشرف، هو ما اتبسطش بكل سنة نجح فيها لأنه هو باصص على البكالوريوس بس. حتى لو باصص على سنة واحدة، هو ما اتبسطش بامتحان الميدترم أو أعمال السنة أو الكويز اللي عمله في النص أو البروجكت اللي عمله مع مجموعة من أصحابه، لأنه هو باصص على نجاح آخر السنة بس. فاتحرم وانت اتحرمت من النجاحات اللي هي step by step. انت كمان رافض احساسك باي فشل، فمش بتتعلم من اخطائك، دي خساره برضو. انت لانك رافض الفشل فانت مش معترف بيه، فانت مش شايفه، مش شايف الخطا، فما بتتعلمش منه، انت رافض ان هو يكون موجود اصلا. بتروح متخلي في وقت عن كل الاهداف تبعا لقانون الكل او لا شيء، وتصاب بقى بالقلق والتوتر والاكتئاب والعزله وعلاقات ضعيفه غير حميميه. ايه رايك، الخسائر دي عندك ولا لا؟ لو انت كنت شاورت على حاجه فيها زود عليها كمان لو انت كنت خسرت حاجات تانية. ده بقى عكس الطريقة الصحية في الحياة، وخلينا نسميها السعي الصحي. اللي انت بتعمله ده اسمه السعي الكمالي، اللي انا هقوله لك دلوقتي اسمه السعي الصحي. ده بيكون موجود عند الناس اللي هي مدركة ووعية بقدراتها ومحدوديتها، وبتحط اهداف واقعية مش بناء على انتظارات الاخرين، لكن بناء على انا عاوز ايه من الحياة، وانا احتياجاتي ورغباتي ايه، وانا اقدر اعمل ايه وما اقدرش اعمل ايه. فبيحققوا اهداف، بيستمتعوا بالمشوار، وإذا حصل فشل بيتعاملوا مع كل موقف فاشل على حدة، يعني كأنه ده موقف فشل مش أنا فاشل. في فرق كبير بين أنا أكون عملت حاجة غلط وأنه أنا غلطة، بين أنه أنا فشلت في موقف أو أنه أنا فاشل. هو مش بيعمم الفشل على نفسه ولا بيشخصنه ولا بيقلل تقديره لنفسه، لكن بيتعامل مع موقف الفشل على أنه موقف في حد ذاته، بيشوفه في حجمه. طيب لو أنت أدركت بقى بكل اللي احنا قلناه أنك أنت باحث عن الكمالية، تعمل إيه؟ تعالوا نفكر في خطوات العلاج. الخطوة الأولى في العلاج علشان تتحرر من الكمالية وتروح ناحية السعي الصحي اللي احنا قلناه، انك تدرك ان الكمالية ده اتجاه وهمي، ده حاجة فيك في الحياة مش ممكن تحصل، وتقول لنفسك كده الجملة دي انه الكمال لله وحده. دي جملة مهمة جدا، هي بتتقالك من المجتمع بس هم بيجرجروك بعد كده انك انت تبقى إله، وده طبعا مش هيحصل. وتتبنى معتقد جديد ان الكمال الحقيقي يبدأ عندما تدرك أنك لست كاملاً. تاني أقولك تاني، الكمال الحقيقي في الحياة يبدأ عندما تدرك أنك لست كاملاً ولن تكون. الخطوة التانية أنك تتخلى عن الأفكار والسلوكيات الدفاعية اللي بتشعل الكمالية في حياتك، اللي هو اللوم لنفسك والتقصير، وأنك أنت مش مستحق غير لو عملت كل حاجة صح، وأن قيمتك مرتبطة بنظرة الناس وتوقعاتهم، وأنك أنت لازم تكون بصورة معينة، وانك انت مش مستحمل النقد. كلها دي افكار وسلوكيات دفاعيه بتولع الكماليه جواك، بتغذي الكماليه. لازم تتخلى عن ده وتفكر في معتقدات وافكار اكثر صحيه. طبعا الخطوتين اللي فاتوا دول خطوتين ليهم علاقه باتجاهاتك في الحياه، يعني ابدا دور على قيمتك جايه منين، مش جايه طبعا من نجاحك المبالغ فيه
وابدأ دور على السلوكيات والأفكار الدفاعية عشان تقللها، كل الكلام ده. لكن في خطوات مرتبطة بدلوقت، يعني تعمل إيه بطريقة قصيرة المدى عشان تتغلب على فكرة الكمالية. ودي الخطوة الثالثة، إنك أنت حط أهداف واقعية تتناسب مع رغباتك، مع احتياجاتك، وعلى إمكانياتك، وعلى ما أنجزته في الماضي. مثلاً أنا سي إن أنا بحب القراية وعاوز أقرأ كتاب. أنا طول عمري مثلاً بقرأ كتاب في شهر، وبعد كده لما ضغطت على نفسي شوية، أنا بتكلم على الكتب اللي هي شبه بعض في عدد الصفحات، يعني سي إن الكتاب مثلاً 200 صفحة بياخد مني شهر، ولما ضغطت على نفسي شوية قدرت أقرأه مثلاً في 25 يوم. ما جيش أحط لنفسي هدف إني أقرأ كتاب 200 صفحة في يوم أو في يومين، ده هدف مش واقعي. فأنا اللي أنجزته في الماضي إن أنا قريت كتاب 200 صفحة في 25 يوم، ممكن لو حبيت أجتهد زيادة أقول هخلصه في 22 يوم، لكن ما حطوش في يوم أو في يومين. وراعي كمان رغباتك واحتياجاتك، ودي حاجة مهمة قوي، فهتختبر شعور النجاح وثقتك في نفسك هتزيد. يعني كل ما تنجح في الحاجة اللي انت حاططها بناء على إمكانياتك رغباتك واحتياجاتك هتنجح فيها، شعور النجاح ده هيديلك ثقة في نفسك. خطوة الرابعة، حط أهداف مرحلية صغيرة للهدف الكبير. أنا عاوز أخلص في الشغل في خلال الشهرين دولة أو في خلال الكوارتر ده 3 شهور ال 15 تاسك دولة، فأنا هقسمهم 3 شهور، يبقى أنا ممكن كل شهر أخلص 5 تاسكات. 5 تاسكات في الشهر، يعني أنا ممكن كل مثلا 5 أيام أعمل لي تاسك. فأقسم الهدف الكبير لأهداف صغيرة وأبدأ أشتغل على كل هدف بعد ما أنجز اللي قبله، ما فكرش في اللي جاي بقى، أشتغل على الهدف بعد اللي قبله ما يخلص. خطوة الخامسة، استمتع بكل خطوة. أنا مش هستنى 3 شهور عشان استمتع بال 15 تاسك لما أخلصهم، أنا هستمتع بكل تاسك في خلال كل 5 أيام، وهقول لنفسي برافو وهكافئ نفسي على التاسك ده، ومش هستنى الفرحة للنتيجة النهائية. كل ويك إند هروح أكافئ نفسي على اللي عملته طول الأسبوع. المكافأة دي بتزود ثقتك في نفسك، بتزود شعورك بالنجاح وبالفرح. خطوة السادسة، اختبر مقاييس النجاح وفرحتك لما تحقق 80% من أهدافك. يعني حطيت هدف، حطيت مجموعة أهداف، اتبسط لما تعمل 80% مش لما تعمل 100%. شوف أنت في الأول حطيتهم بما يتناسب مع إمكانياتك، بعدين هتتبسط لما تعمل 80%، شوف بقى ممكن تتبسط كم انبساط وانت بتحقق أهدافك. واحتفل، وده هيخليك تتبنى وتدرك فكرة أن العالم مش هينتهي لو أنا مش كمالي، العالم مش هينتهي لو أنا مش مثالي. خطوة السابعة، فكر لو جالك مشاعر قلق واكتئاب، اسأل نفسك طب احتمال حطيت مقاييس أعلى؟ يعني وأنا عامل كل ده اكتئبت وكان عندي قلق، طب حطيت مقاييس أعلى من قدراتي؟ أعيد حساباتك تاني، اسأل نفسك هو أنا خايف من إيه؟ طب إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ هتلاقي إن أسوأ حاجة ممكن تحصل يمكن التغلب عليها، وهتكتشف إن مخاوفك ممكن السيطرة عليها. خطوة رقم 8، ابدأ اتعلم من أخطائك، لأنك هتبدأ تقبل إنها موجودة، فاستخدم أخطائك بطريقة إيجابية واسأل نفسك ممكن أتعلم إيه من الخطأ ده، بدل ما أفضل ألوم نفسي وأحس بعدم القيمة والاستحقاق، فتبقى الأخطاء فرصة بقى للتعلم. خطوة 9، تجنب طريقة تفكير اللي هو all or none أو الكل أو لا شيء، وابدأ اقتنع إن في نجاحات وسط وفي ألوان رمادي محتاجة أقبلها، مش كله أبيض وأسود. عاوز أتبنى فكرة إن ممكن أنجح جيد أو جيد جدا أو مقبول، مش لازم يبقى امتياز. تبنى الاتجاهات دي في التفكير، فهتوصل لقناعة وطريقة عيشة تحس فيها إن الكمالية دي مش حاجة ضرورية، وهتكتشف إنك بتنجز أكتر، ورضاك عن نفسك هيكون أفضل، وعلاقاتك هتكون صحية أكتر. كلها دي مكاسب. أتمنى تعمل اللي احنا اتفقنا عليه، أتمنى تتكلم مع نفسك عن الموضوع ده، تشارك آخر، تشارك طبيبك النفسي، تشارك المعالج بتاعك، اكسر الضلمة. لما تعمل كل ده هتحس بالنتائج اللي احنا اتكلمنا عنها. تعالوا نختم وأقول لكم شكرا لوجودكم واستماعكم، هنتكلم تاني عن السلوكيات الإدمانية في حلقات تانية. أنا مدحت، كنت مبسوط جدا وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة لغاية ما نتكلم تاني.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: مساء الخير لكل اللي بيتابعوا راديو سما، لكل اللي بيتابعوا قالوا عنه. احنا راديو سما معاكم النهارده وبرنامج قالوا عنه. قالوا عنه كل يوم اثنين من الساعه 5 لغايه الساعه 6 بتوقيت القاهره. والنهارده هنتكلم عن ايه اللي قالوه تاني عن المسيح. كل مره بناخد حاجه بنتكلم فيها وبنقول قالوا عن المسيح كذا، ويا ترى اللي قالوه دوت حقيقة ولا مش حقيقة، ولا أنصاف حقائق، ولا محتاجين إن إحنا نصحح الأفكار اللي اتقالت عن المسيح ولا نأكد عليها. النهاردة في الحلقة بتاعتنا هيكون موضوعنا إني قالوا عنه إن هو بيفرض نفسه على الناس، يعني يا تقبلوني يا لو ما قبلتونيش هتروحوا النار، هتروحوا جهنم، مش هيبقى لكم حياة أبدية، فأنتوا مضطرين تقبلوني، لو ما قبلتونيش تحت التهديد هيكون حياتكم فيها مرار، وحياتكم مش هتكون فيها سلام، وحياتكم مش هيكون فيها راحة، فأنتوا مضطرين تقبلوني. فاتقال عنه الطريقة اللي جه بيها المسيح، جه بيفرض نفسه على الناس ومش بيديهم حرية الاختيار أو حرية الإرادة. هل اللي اتقال ده حقيقة ولا كذب ولا لف ودوران حوالين الحقيقة؟ بالظبط هو إيه؟ ده اللي هنحكي فيه النهاردة في الحلقة مع ضيف الحلقة فادي كمال. ازيك يا فادي؟
2: أهلا يا ليدي، أخبارك إيه؟
1: بجد وحشني يعني وحضرتي قوي بجد وحشني انك انت يعني تطلع معايا كده، ووحش الكاميرا والراديو وانك تكون معانا يعني.
2: وانا جدا انا بحب الراديو جدا وحب اكون موجود، واتمنى انه النهاردة يكون هو الموضوع شيق جدا.
1: ايوه

0: أتمنى الناس برضو تشاركنا كده وتحكي معانا في شوية الأفكار اللي هنقولها في الموضوع.
1: الموضوع شيق وشائك، يعني شيق وشائك في نفس الوقت، وفي ممكن يكون في جزء منه حقيقة لكن في جزء منه افتراء، مش عارفين هياخدنا لفين الحقيقة، لكن هنحكي مع بعض أكتر وهنرجع لكتابنا المقدس، وانت هتكون بتساعدنا ان احنا نرجع للكتاب علشان نعرف الحقيقة فين.
0: صحيح.
1: من غير ما نكون بنقول احنا ليديا وفادي جايين نقول لكم إيماننا ايه، لا احنا مش جايين نقول لكم إيماننا ايه قد ما جايين نقول لكم كتابنا المقدس بيقول ايه عن الموضوع دوت. بس على ناحية بقى ان انت وحشت الراديو بجد، يعني يا فادي البرامج القديمة الكتير اللي انت كنت بتعملها في الراديو اللي كان اخرها غالبا الراجل الصح.
0: أيوة.
1: صحيح؟
0: صح.
1: يعني من البرامج الجميلة جدا اللي الناس كتير اتأثرت بيها وفرقت معيها، والمواضيع بتاعتها فيها احتياج كبير جدا. فانت وحشت فعلا الراديو، صوتك في الراديو وآرائك وأفكارك ومواضيعك اللي بتطرحها مواضيع مهمة جدا. فيلا بقى بلعب في دماغك علشان ترجع لنا مش بحلقة، ترجع لنا ببرنامج كده ويكون يعني مفيد جدا لكل الناس والجمهور بتاع راديو سما. تعال ندخل في الموضوع شوية ونقول فكرة ان المسيح جه، انا هاجي يتقبلوني وانا الوحيد اللي تقبلوني او لا. تعال ندخل بقى حتة وتقول لنا ايه رأيك.
0: وانا عايز اقولك انه ده بعيد كل البعد عن الحقيقة، انه ربنا بيفرض نفسه ده بعيد بس انا لو ربنا، يعني ده طبعا حاجة بعيدة، لو ربنا بياخد رأيي هقول له افرض نفسك. انا ساعات اقول لربنا في حاجات يا رب انت، انا لما بختارها لروحي ببوظ حياتي، فياريت تقود حياتي انت في الموضوع ده، لان انا مش عارف لوحدي، ومش عارف اختار، ومش عارف. وده فعلا اللي بيبقى قريب من ربنا، بيبقى واثق في ربنا جدا لدرجة انه بيطلب الطلب ده من ربنا، يا رب خد لي انت القرار، يا رب ساعدني في اني افكر، ساعدني اني اختار. انا عايز اقولك بقى في قصة رب يسوع وميلاد الرب يسوع، انت تعرفي ان هو حتى في تجسده في رحم العذراء مريم هو خد رأيها الاول. انه يبعت ملاك عشان يقول لها انت ربنا اختارك، موافقة ولا لا؟ يعني لولا انه مريم قالت هوذا انا امة الرب، تصريح انه انا موافقة ليكن ليك قولك، لولا ان مريم قالت كده ما كانش هيحصل. يعني عايز اقولك ايه، انه حتى الناس اللي استخدمهم والناس اللي هو تمنهم على فكرة التجسد عمل كده. يوسف لما مريم بتقول له انا حصل معايا 1 2 3 وملاك ظهر لي وانا حامل، على طول كرجل شرقي اصيل قال لك دي اشتغاله، واراد علشان هو يعني حد محترم وكويس اراد تخليتها سرا، وانت بقى ربنا معاكي لو انت غلطتي لنفسك، لو ما غلطتيش لنفسك انا مش لكن ربنا يحترم ارادته ويخليه يحلم حلمه، وملاك يظهر له ويقول له صدق مريم، وبرضه لولا قراره الإرادي انه خلاص انا هكمل وهرجع وهعمل كده. فعايز اقولك انه ابسط الامور ربنا كان بياخد موافقة الناس. في الإيمان هكذا، وهنتكلم في كل حاجة. يعني عايز أقول لك حتى في المعجزات اللي السيد المسيح عملها، ما عملش ولا معجزة إلا بإرادة،
1: مش بإجبار الشخص المريض، يعني مش بيجبره إن أنا هشفيك يعني هشفيك.
0: يعني حتى الراجل الأعمى، أنا كنت دايما بسأل السؤال ده، الراجل الأعمى اللي جاله بيقول له أنت عايز مني إيه؟ فقال له يا سيد أن أبصر، ما هي واضحة واحد أعمى هيجي لك، لكن لا أنا ما أعملش حاجة يعني إلا بطلب من الشخص. ودي الحاجة والروعة اللي ربنا هو مبدأ كده. عارفة يا ليديا أحيانا إيه إحنا بقى في الحياة وفي البيوت وكده, الست تقول جوزها مثلا يعني أنا أحب أسمع منك إنك بتحبني, فهو لا يعني أنت مش عارفة إن أنا بحبك, لا ده احتياج. الروعة إنه اللي خلق فينا هذا الاحتياج هو كمان بيتلذذ, مش هنقول بقى ربنا بيحتاج إنه إحنا نعظمه ونباركه ونشكره لكن ده مش احتياج عند ربنا على قد ما بيتلذذ بهذا الأمر. هو قال لذتي مع بني آدم. لما حد بيشكره, وقد إيه الكتاب المقدس علمنا عن الشكر وعلمنا عن الحمد وعلمنا عن التعظيم, إحنا لما بنعمل كده ربنا هو بيتلذذ وهو خلقنا في علاقة معاه. فهو مش بيجبر حد على العبادة, مش بيجبر حد على العلاقة, مش بيجبر حد على الإيمان حتى بيه. نوح لما راح لنوح قال له يا نوح هيحصل واحد اتنين تلاتة
1: انت هيخص الطوفان يعني
0: انت ايه رايك تبني لنفسك فلك. انا عايز اقول لك لو نوح ما كانش بنى لنفسه فلك خلاص كان الموضوع خلص. فلولا اراده الانسان في اي قصه بقى, ابراهيم يا ابراهيم اخرج من ارضك ومن عشيرتك لان انا هدي لك ارض وهيبقى ليك نسل وهيبقى
1: لو ما خدش هو خطوه وبدا يتحرك واخد العشيره بتاعته واخد مراته وبدا يتحرك يبقى خلاص انت اللي ما سمعتش الكلام يعني ده قرارك
0: بالظبط. فالله ليه اراده الله ليه اراده, الله ليه دعوه الله ليه دعوه, الله ليه قصد الله ليه مشيئة في حياة كل واحد فينا لكن لولا الإنسان هو اللي بيوافق وبيقبل هذه الإرادة وهذه المشيئة وهذا التدخل الإلهي ربنا يعمل كده. فحتى عايز أقولك على حاجة, حتى يعني هو برضو قال لنا على شوية حاجات كده زي مثلا إيه أوصوني على عمل إيديه. يعني أنا لو أنا هاخدها في العلاقات العادية أنا مش محتاج أقول لبابا روح اشتغل عشان تصرف عليا, أو مش محتاج ابني يقول لي يا بابا روح اشتغل عشان تصرف عليا, أنا بعمل كده أوتوماتيك. لكن العلاقة والروعة بتاعت العلاقة إنه ربنا يشركني معاه في عمل إيديه وأقول له يا رب ونصلي لأجل احتياجات بعض, يعني يا رب اشفي فلان, يا رب نجح فلان, يا رب خد بالك من فلان, ونروح نصلي لأجل المرضى ونروح نصلي لأجل بعض واحتياجات بعض. ربنا بيحركنا تجاه بعض والصلاة والعلاقة دي بتبقى علاقة قوية جدا. فهو ربنا مش عايزني أروح أقول شوية كلام هو كتبه في كتاب أو اتكتب في كتاب أو أعظم المصلين كتبوا صلوات منمقة في كتاب واروح أحفظ واحدة ولا اتنين واحدة أصليها. ربنا عايز علاقة حقيقية. في قصة إبراهيم لما كان بعت الملاكين علشان يهلكوا سدوم وعمورة, اتقال جملة كده أنا لو من ربنا مش هقولها يعني فهم قصدي. لما قال ايه أخفي عن إبراهيم ما أنا فعله, ما تخفي عن إبراهيم براحتك
1: انت ربنا هو إنسان في الآخر,
0: ما تخفي براحتك.
1: لا قوة العلاقة اللي بينهم كانت واضحة قوي اني أنا إبراهيم ده كأنه قريب ليا جدا زي ما تقال عليه خليل الله, يعني كأنه صديق لله
0: بالزبط.
1: فده أنا ما أقدرش أخفي عليه لأنه قلبه معايا, لأني بثق في فكره وقدسته وآرائه.
0: فكلمة يعني عارفة لما مدير ياخد قرار وانت تروحي تعاتبيه وتقولي له انت ما قلتليش ليه, يقول لك ايه
1: ده انا مدير
0: انا مدير انا حر
1: انا دي صلاحيات,
0: دي صلاحياتي انا اعمل اللي انا عايزه. فتخيلي ربنا بيدي الإنسان صلاحيات اكبر بكتير من حجمه ومن ليه, علشان ربنا مش شايفنا بأحجامنا, ربنا مش شايفنا زي ما احنا شايفين روحنا, ربنا مش شايفنا زي ما بنشوف بعض, ربنا مدينا اكبر من حجمنا بكتير جدا جدا جدا معاه. فلما يقول اخفي عن ابراهيم ما انا فعله، وربنا يجي في العباده وفي العلاقه وفي في الشركه، يبقى عايز انا اقرب لي واطلب منه انه يتدخل لحد، ولا اطلب منه انه يتدخل في حياتي ويبقى في علاقه وشركه راحه جايه. دي حاجه اكبر بكتير جدا من انه الانسان يتعبد او يبقى بيتعبد لله اللي هو غير محدود. فالإنسان المحدود اللي قد كده ليه علاقة مع الله الغير محدود خالق السماوات والأرض، يعني حاجة إحنا نشوف لا لا لا الموضوع، لكن الله هو
1: شايفها كبيرة وشايفها ده حاجة جميلة وهو عايز كده بالزبط. الله كمان عايز كده. تعالى نخرج لفاصل بس، وإحنا بنحكي برضو يا فادي بيتقال كالآتي، بيتقال المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يعني أنا الطريق الوحيد، أنا الحياة، أنا السكة. فلو أنت تبعتني هتبقى ليك حياة أبدية وهتعيش تمام، لو أنت ما تبعتنيش يبقى أنت ليك الهلاك. وكأني اتزنقنا في حتة أني مفيش طرق تانية غيره، فكده هو أجبرنا. نطلع لفاصل ونرجع نجاوب على الإجابة دي.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا معكم من جديد وبرنامج قالوا عنه على راديو سما مع كل ديا فرحان. والبرنامج كل يوم اتنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. تابعونا وبعتولنا أسئلتكم، بعتولنا لو عندكم كمان حاجات نفسكم تكتبوها وتقولوها عن المسيح، نحب قوي نسمع رأيكم عنه ونسمع أسئلتكم عنه. برنامجنا بيتكلم كله عن المسيح ما بين الحقيقة والأكاذيب وأنصاف الحقائق. معايا النهاردة فادي كمال اللي وحشنا كتير على راديو سما، والنهاردة هو معنا وبنتكلم هل المسيح أكبر الناس وفرض نفسه على الناس أنا يا بلاش، ما فيش طرق تانية غيري. وده كان سؤالي الفادي قبل الفاصل يا فادي. كنت بقول لك هو قال بلسانه قولا واحدا أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، فيا تقبلني يا ما تقبلنيش، فلو قبلتني ليك حياة أبدية، ما قبلتنيش ملكش. وآيات كتيرة يعني لما نرجع برضو لرسالة يوحنا ونقول إني وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله عن المسيح. طيب ولو عرفوك ليه حقهم حياة أبدية، ما عرفوكش ما لهمش حياة أبدية. ففي بعض الناس بتقول طب ليه يزنقنا المسيح في إني يا نقبله يا ويبقى لينا حياة أبدية ونمشي طريق معاه، يا إما ما نقبلهوش فيبقى حياتنا فكده هو فرض نفسه علينا. ده الكلام اللي بيتقال. يعني
2: هو ببساطة عايز أقولك إنه اللي ليه حياة أبدية هيقضي الأبدية كلها مع مين؟
1: مع المسيح نفسه.
2: فهو إذا هو رافض المسيح خلاص. وقبل كده كنت بتناقش مع حد فراح بقى فاجئني بسؤال بسرعة، قال لي ما ربنا بقى خالق الجهنم ليه؟ لما هو أنا ساعتها عجبني السؤال، يعني سؤال، بس لما فكرت شوية كده قلت له تصدق ربنا ما خلقش جهنم ليه نحنا للإنسان؟ ده خلق يعني عمل جهنم إنه ده العقاب الطبيعي لإبليس وكل اللي إبليس هيقودهم في الحتة دي. فهو ببساطة ربنا بيدينا طريقين، يعني كتير قوي في الكتاب المقدس يقولك انت قدامك طريقين، طريق نهايته كذا وطريق تاني نهايته كذا. الطريق ده ليه سمات 1-2-3 والطريق ده ليه سمات 1-2-3 واللي انت عايزه يعني لحد اخر وقت. انا عايز اقولك اللص اللي كان على الصليب جنب المسيح لحد ما اتصلب وخلاص بيلفظ انفاسه كان رايح فين؟
1: كان رايح جهنم
2: بالظبط. لولا وحتى التاني يعني هما اتنين، واحد قال له يا رب اذكرني متى جئت في ملكوتك، واحد تاني قال له قعد يتهكم مع اللي تحت. يعني ايه الغباء ده؟ انت في اخر نفس يعني موت وانت ساكت، تمام؟ يعني حتى لو ما طلبتش الخلاص موت وانت ساكت. ايه بتتهكم على لو كنت انت ابن الله انزل من على الصليب خلص نفسك وايانا، يعني عارفه يعني حتى بيموت وهو متعجرف. لكن التاني بصراحه كان ذكي، قال لك يا رب يعني اذكرني متى جئت في ملكوت، معنى كده كده ايه الموضوع بايظ. فلو فعلا مسيح كده يا رب اذكرني، فقال له الحق الحق اقول لك ان النهارده انت من الناس الاوائل اللي هتخش مع الفردوس. فهو الموضوع بكل بساطه يعني لما بنيجي نقرا كده الشاب الغني مثلا، الشاب الغني انا عايز اقول لك ايه لما راح للمسيح وقال له ايه، قال له اعمل ايه علشان اخد الحياة الابدية. وده بقى كان الفكرة، اعمل ايه، انا اقدر اعمل ايه. خدي بالك هو داخل بسؤال، وهو الشاب الغني هو معتمد على غناه وعلى ثرائه، قول لي حاجة اعملها. زي ما ناس كتير بتفكر اني هلخبط واجي في الاخر اروح اعمل لي حاجة ولا ما يرشي ربنا بقرشين والدنيا،
1: ادي عشور ادي صدقة اعمل اروح اصلي اصوم، المهم ان ايه الم دنيتي بشوية حاجات ترضي ربنا يعني.
2: بالظبط. فهو قال له ايه، قال له هو الموضوع مش انك تعمل، الموضوع انك تتخلى عن اللي هيخليك تعمل ايه بقى. يعني ايه هو يعني اكيد يعني ايه؟ قال له بص روح بيع كل اللي حيلتك، مش انت عايز تعمل حاجة، روح بيع كل اللي حيلتك ووزع على الفقراء وكده وتعالى ايه اتبعني. فالشاب الغني يقول كتاب مقدس في متى 19، فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا. ليه؟
1: انه كذا اموال كثيرة.
2: عارف انت اللي هو يسعبت عليه فلوس، مش تك عايز تعمل،
1: هو بيحب فلوسه. يعني هو ممكن يكون عنده اموال كثيرة بس مش غالية عليه، بس هو بيحب فلوسه. بس اللي انت كنت بتقوله المسيح اداله الاختيار
2: بالظبط. فحتى لما الشاب مشي حزين ما قالوش خد بالك او مش عارف ايه، او قال له لا تعالى، او قال له طب بيع شويه وسيب شويه، هو براحتك. انت عايز ايه؟ انت جاي تسكن ضميرك؟ يعني انت عايز تتكل على فلوسك ولا عايز تتكل عليا؟ انا كأب هتموتني بصراحه. يعني لو ابني جالي في يوم كده وقال لي انا معايا فلوس، فقول لي اديك كام يعني عشان تبقى مبسوط مثلا، مش هقول لك بقى اي حاجه تانية من الحاجات الكبيره، اديك كام عشان تبقى مبسوط؟ لا انا ما خلفتكش علشان تديني كام، انا
1: مش هتشتري محبتي بفلوسك يا حبيبي.
2: بس
1: انا محبتي موجودة حتى لو انت معكش فلوس.
2: انا يكفيني تيجي لي واقعد معاك وتكبر قدامي وما تتجوز
1: في علاقة.
2: ويبقى في علاقة،
1: عندنا علاقة سوية بيننا وبين بعض.
2: يعني ليه الناس مثلا اللي ولادها كبروا وصعبان عليهم قوي من ابنه؟ لأنه مش بيروح له، مش بيسأل عليه، هاجر وسابه. فالموضوع ده بيبقى كاسر قلبه أكتر بكتير من أي حاجة تاني. فهو الله كده، الله اللي حط جوانا مشاعر الأبوة وحط جوانا مشاعر الأمومة، هو صاحب المشاعر دي، هو السورس، هو الأصل. فهو الله هو عايز العلاقة. الله مش طالب عبيد، الله طالب أبناء. هو
1: مهمة دي قوي يا فادي. الجملة دي مهمة جدا، يعني معلش تكررها لنا تاني. الله مش طالب عبيد،
2: مش طالب عبيد، الله مش عايز عبيد. الله ما خلق الملائكة، والملائكة أرواح خادمة وبتخدمه وبتسبحه وبتعظمه وبتمجده، والجزء اللي تبع الشيطان وسقط ده جزء، يعني الكتاب المقدس بيقول ان التلت، لكن في تلتين الملائكة موجودين بيمجدوا ويعظموا ربنا. عايز اقول لك بقى تبان قوي في قصة الابن الضال. الراجل اللي كان يعني زي ما بيقولوا كده راجل من اعيان البلد وعنده غنى وعنده، لما ابنه طلب الميراث وادهوله، عايز اسالك بقى سؤال، هو كان الاب ده مش كل يوم كان بيقف يبص على ابنه ويبص على الطريق؟ الكتاب المقدس يقول لنا على تصرف عجيب، ده الابن ده باعك، ده الابن ده حكم عليك بالموت، ده ليه؟ طب ما انت عندك 100 عبد، عندك ابن تاني، طب ما انت عندك وعندك وعندك، ليه كل يوم منتظر اللي ضل ده ولا اللي بعد ده ولا انا عايز ابني، انا الله طالب ابناء مش طالب عبيد. الله يعني حتى لما الكتاب المقدس يعلمنا انه الله رقانا من مرحلة العبودية، يعني احنا لما بنكلم ربنا مش بنكلم ربنا واحنا عبيد، لكن بنكلم ربنا واحنا ابناء. طب مين اللي علمنا ده؟ المسيح نفسه هو اللي علمنا. يعني في العهد القديم كله ما تلاقيش التعليم ده او اللفظ ده انه حد يستجري يقول لربنا يا ابي او يا ابانا، لكن المسيح يعلمنا انه انا الطريق اللي خليك من عبد الى ابن، أنا الطريق اللي هرقيك، أنا الطريق وأنا الحق وأنا الحياة وأنا اللي هتعيش معايا الأبدية، فلو أنا مش مناسب بالنسبة لك بلاها وكده كده النهاية أنت اللي مختار، لأن أنا موريك النهاية.
1: بوبا أشرف بيقول أو بتقول: ليديا وفادي مساء الخير، ربنا يبارك وجودكم، وأنا مع ليديا جدا يا فادي، ربنا يديك فكرة تباركنا بيها. ده علشان في المقدمة كنت بقول لك يلا ادينا فكرة البرنامج جديد كده وتعالى بقى من تاني. لكن كمان هي بعتة بتقول أو بعت بيقول: ساعات بنسمع سؤال، هل من العدل أن يتحرم الناس الصالحة من الخلاص لمجرد عدم إيمانهم بي بي دي عايدة على المسيح؟ هل ده مش فرض؟ يعني بنلاقي ناس، عارف ايه يا فادي، بنلاقي ناس مؤدبين محترمين خيرين طيبين مش بتوع ازعاج ولا شر ولا بيضايقوا حد، يعني حياتهم جميلة، بس هم ما عندهمش الإيمان بالمسيح. فأوقات بنقول جوانا
2: حرام،
1: طب ما دولت بالظبط خساره، طب ما دولت ما عرفوش المسيح ومش او سمعوا عنه لكن مش مؤمنين بيه، فكده يعني مش هيكون ليهم حياه ابديه. فالسؤال بتاع بوبا مهم جدا، اني هل ده كده دولت ذنبهم ان هم ناس صالحين وكويسين بس ما قبلوش ما امنوش بالمسيح كمخلص، ما امنوش بيه كاله. ممكن يكونوا مؤمنين بيه كنبي أو مؤمنين بيه كرسول أو مؤمنين بيه كمعلم صالح، لكن مش مؤمنين بيه الإيمان اللي احنا مؤمنين بيه إنه هو مخلص، فما لهمش حياة أبدية. هنجاوب على السؤال ده بعد الفاصل.

0: ورجعنا معاكم من بعد الفاصل. وكان سؤالي لفادي قبل الفاصل اللي أساسا سأله أو سألاه بوبا، وإني يعني المسيح كده كأنه بيقولي أنا يا بلاش، طب الناس الصالحة الكويسين المؤدبين الخيرين الكرمة اللي مش عاملين مشاكل في الحياة بس هم مش مؤمنين بالمسيح كالله ظاهر في الجسد، هم مش مؤمنين بالمسيح المخلص، هم مش مؤمنين بالمسيح اللي اتصلب ومات علشان العالم أجمع، هم مؤمنين بيه بشكل تاني كمعلم كنبي، دولت ليه نهايتهم تكون الهلاك؟ فدي هيجاوب علينا.
1: هو بصي أقولك على حاجة، هو أي حد بيسأل السؤال ده أنا ببقى عايز أقوله هو أنت يعني عندك مشاعر اكتر من ربنا؟ هو انت يعني حنين قوي على الناس ده على الناس دي اكتر من ربنا؟ دي حاجه، بس تعال ناخدها بقى منطقيه. الكتاب المقدس بيقول انه الله لا يترك نفسه بلا شاهد، يعني تتعدد طرق اني اجيبك عشان تعرفني، تتعدد طرق الدعوة أو تتعدد طرق اللقاء أو تتعدد طرق
0: الأبواب اللي بتتفتح علشان أعرفك عليا أنت أنا مين وأنا سكتي إيه.
1: لكن الباب الواحد الوحيد للخلاص هو المسيح من خلال عمله على الصليب، ده الطريق الوحيد. لكن طرق انه احنا او الانسان يتعرف على الله، يعني في ناس تعرفت على ربنا من خلال ظروف صعبة، فالله بيستخدم الظروف الصعبة، الله بيتقابل مع ناس عن طريق احلام، الله بيستخدم الاحلام، الله بيتعامل، يعني في ناس ربنا
0: في عن طريق كلمته المقدسة بيقراها لقى ربنا كلمه وفتح له عينيه.
1: في ناس بتتعرف على ربنا من خلال الميديا، التلفزيون والساتلايت والسوشيال ميديا ومش عارف ايه، في ناس بتتعرف على ربنا كده يعني في حد كان بيحكي انه كنت سرحان وبتاع وجت في بالي حاجة، في حد كنت لسه بسمع يعني قصة انه في حد زمان وهو صغير واحد قال قدامه آية عن المسيح، حتى هو مش فاكر الآية، فترسمت في باله صورة حلوة جدا عن المسيح لما كبر ودرس ومش عارف ايه، وكأنه يعني بيدور على الشخص اللي هو رسمه في باله من خلال آية. فتتعدد الطرق انه ربنا
0: للمعرفة.
1: يوجه نظرنا بالظبط كده، يوجه نظرنا ليه والمعرفة بيه، دي تتعدد الطرق، لكن في النهاية هو طريق واحد. ليه؟ لأنه لو أنا ابني قرب يتجوز وأنا حضرت له فرحه، ما هو الداعي إن هو يروح هو يحضر فرحه من أوله جديد؟ يا ابني أنا حضرت لك الفرح خلاص، حجزت كل حاجة وعملت كل حاجة وأحسن حاجة وأقيم حاجة عملتها لك ورتبتها لك وزبطت لك الدنيا، أنتوا قولوا لنا، أنتوا بقى تقولوا على هذا الابن إيه لو هو اللي لسه عايز يلف يحجز قاعة ويلف يحجز بتاع وبابا عمل له كل حاجة؟ دي حاجة. الحاجة التانية إنه الله لما بيشوف حد كده الله بيروح لهذا الشخص، ولينا مثل قوي جدا في أعمال الرسل وإصحاح 10 المثل بتاع كرنيليوس. كرنيليوس بيقول كده، كان في قيصرية رجل اسمه كرنيليوس قائد 100 من الكتيبة التي تدعى الإيطالية، وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته، يعني رجل كويس وتقي ومحافظ على تقوى العيلة والولاد وبتاع، ماشي بيعمل إيه بقى؟ يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين. هو بيقدس هذا الإله، لكن هو ما يعرفوش معرفة إيه شخصية، مش بي زي ما أنت قلتي ممكن يكون بيصلي وهو مش عارف بالظبط إنه الطريق الخلاص هو المسيح. فربنا ما سابوش، ربنا عمل إيه؟ ربنا رقم واحد خلاه يشوف رؤية في نحو الساعة 9 من النهار، يعني الساعة 3 PM بتوقيتنا، الساعة 9 من النهار، لأن بتبدأ من الساعة 6 دي ساعة رقم واحد، فتسعة ساعات يعني الساعة 3. شاف ملاك في الرؤية بيقول له يا كرنيليوس، فهو انتبه، ماذا يا سيد، انت مين؟ قال له صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا امام الله. تمام،
0: يعني ما راحتش هادر، يعني الله بيقدرها
1: بالظبط.
0: لكن كمل لنا،
1: ولكن مش الصلوات ولا الاعمال الحسنه اللي انت بتعملها ولا التقواك هي اللي هتجيبك ليا. اللي يجيبك ليا حاجه واحده بس، وهقول لك مين اللي هيجي يعرفك علي. والآن ارسل إلى يافا رجل واستدعى سمعان الملقب بطرس. فانت عايز تعرفني وبتحبني وبتاع، انا هبعتك لحد تجيبه ويقعد يكلمك عني والطريق الوحيد اللي هيوصلك ليا. ولما تؤمن بالطريق الوحيد اللي يوصلك ليا هتبقى صلواتك ودي وصلتك للطريق الصح، وصدقاتك وكل ده وصلوك للطريق الصح، مش ان هم اللي هيدخلوك،
0: مش هم نفسهم الطريق، لكن هم كانوا وسيلة تخليك تقرب عشان تعرفني انا بشكل شخصي.
1: بالظبط. حاجة تانية بقى، يعني قصة تانية، انا بنقول يعني في قصة حلوة ونهايتها حلوة، وانه يعني كرنيليوس ده امن بالمسيح، وكان بالمناسبه من اوائل الناس الغير يهود اللي يبقوا مؤمنين ويبقوا. حتى بطرس اندهش، يعني هل ينفع انه غير اليهود يبقوا مؤمنين بالمسيح ويبقى ليهم نفس الامتيازات اللي احنا اخدناها كيهود وبتاع؟ وكانت الطريق ده بقى الطريق انه الكنيسه ما تبقاش بس من اليهود، لكن توسع وتكبر تبقى.
0: وعشان كده احنا كمان دلوقتي مؤمنين بالمسيح، ورغم اني مش اصلنا اصل يهودي يعني.
1: بالظبط. فالقصة التانية بقى قصة السامريين، السيد المسيح وتلاميذه بعتهم اتنين اتنين، وكانوا راحوا لمدينة السامرة. فمدينة السامرة قبل السامرية بقى رفضوه، يعني التلاميذ
0: احتدوا
1: او عايز اقول كلمه
0: ازاي يرفضوا
1: عايز اقول كلمه تانية، اتحمقوا
0: اتحمقوا للمسيح،
1: اتحمقوا للمسيح، يعني ازاي يعني اول لانفسهم، يعني ازاي يرفضونا وازاي يرفضوا الله، ازاي يرفضوا للمسيح. فقال له بص بقى يا رب، السامريين دول واحنا معانا معاهم مشاكل من زمان، وانت يعني عصرنا على نفسنا لمونه ورحنا علشان نقول لهم طريق الخلاص وهم رافضين، فهم جابوا لايه
0: لنفسهم.
1: فأؤمر انه تنزل نار من السماء وتهلك السامريين لان هم رفضوك. فقال لهم انتوا مش عارفين انتوا من اي روح انتما، لا انا ابن الانسان لم يأتي ليهلك الناس. المجيء الاولاني ده مش عشان اهلك، ومش عشان احاسب، مش عشان ادين، مش عشان اجيب عقوبات، مش عشان اللي يرفضني،
0: انا جيت عشان اخلص.
1: انا جيت اخلص. في مجيء تاني بقى، هو المجيء بتاع الدينونة بتاع الحساب. فمجيء الاولاني، فدايما في مقوله يقول كده، اللي مش هيقبل المسيح في مجيئه الاول المسيح
0: مش هيقبله في مجيئه الثاني،
1: او هيدينه في المجيء الثاني. فاللي مش هيستمتع بالمسيح في المجيء الاول، مش هيستفاد بالمسيح في المجيء الاول، هيقف قدام المسيح في المجيء الثاني. اللي هيستفاد بالمجيء الاول مش هيجي عليه المجيء الثاني، لان المجيء الثاني ده الدينونه. فهو هتبقى يعني الكنيسة راحت السماء. فالفكرة كلها إنه الله مش بيفرض نفسه على حد، ومش بيقول إنه يعني أنا يعني يتقبلوني أنا بالذات. وبكل بساطة الخطية أو مشكلة الإنسان مع الخطية، والخطية لم يعالجها إلا مجيء المسيح وصلبه موته وصلبه على الصليب وقيامته. فالإنسان قبل الصليب ياما حاول، ياما الإنسان حاول، ياما الإنسان حاول إن هو يعمل ويعمل ويعمل،
0: وما زال صدقني لغاية دلوقتي بيحاول. يعني أنا معاك جدا يا فادي إني في خطة الله الأزلية، إني كان الله عارف إن الإنسان هيعمل كل المحاولات علشان يوصل لله، خاصة من بعد الخطية اللي عملها آدم وحواء وخرجوا من الجنة. فكده بقى الإنسان وارث للخطية، أراد أو لم يرد، بالاسم صورت، بالاسم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. فخلاص احنا كجنس بشري زي ما ورثنا من آدم الحاجات الكويسة، احنا ورثنا معاه السقوط والخطية. فإذا الله كان عارف منذ الأزل إن الإنسان رغم محاولاته مفيش حاجة هتعفي الإنسان من الخطية إلا الله نفسه المتجسد، المسيح الظاهر في الجسد، الله الظاهر في الجسد اللي هيشيل عننا الخطية. فإذا كان هو عارف ده من الأزل ومحدد الزمان، في ملء الزمان أرسل الله ابنه، فلو هو محدد الزمان ومحدد الطريقة، أنا أجي أقول لا أنت كده زنقتني فرضت عليا الطريقة. هنخرج لفاصل وهنرجع تاني فادي تقول لنا برضو بعض الحاجات اللي بتثبت أني لا هو ما فرضش علينا سكة معينة، لكن كمان تقول لنا لما أسمع أن هو ما فرضش عليا النهاردة سكة معينة وإن عندي الحرية وعندي الإرادة لقبوله، المفروض أعمل إيه؟ نخرج لفاصل ونرجع تاني.

0: أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا معكم من جديد. وقالوا عنه كل يوم اثنين على راديو سما من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. معكم ليديا فرحان، وبنتكلم عن هل المسيح فرض نفسه على الناس، يتقبلني يتهلك، يا إما أنا الطريق، يا لو أخدت غير الطريق دوت اللي هو تمشي معايا وتؤمن بي يبقى أنت ملكش حياة أبدية. هل عمل كده قبل الفاصل ومن أول الحلقة؟ وفادي كمال ضيف الحلقة النهاردة بيحكي لنا وبيقول لا، الله في سكته مع الإنسان لم يفرض عليه أبدا الاختيار، بل بالعكس هو اداله دايما حرية الاختيار. ادينا نماذج كتير قوي لحاجات في الكتاب المقدس. المسيح وهو على الأرض كان إزاي بيتعامل مع الناس، وبيدي أمثلة مختلفة بتقول إن هو بيقول لهم الحق فين، بيقول لهم الواقع إيه، بيقول لهم السكة إزاي، لكن في الآخر الاختيار يرجع ليا ويرجع ليك. يا فادي، وإحنا بنكمل في نفس الموضوع كنت بحكي معاك إن إزاي أبقى فهمة إنه هو مش عملية إجبار ولا بيسرق حريتي، لكن هو إداني حرية قبوله.
2: انا عايز اقول لك في قصه كده معبره، انه واحد رسام من الفنانين يعني رسم المسيح ماسك مصباح في بستان كده مظلم ورايح يخبط على بيت قديم. الصوره اللي هي بقت مشهوره قوي وبقينا نشوفها في حتت كتير، ف راحوا له كانوا بيناقشوه في الصوره دي، فواحد من ضمن التعليقات انت ليه مش رسم اقره للباب، يعني اي باب ليه اقره. وبعدين البيبان الامريكاني والنظام، كان حد بيحكي معايا بيقول لي هم عاملين نظام حلو قوي انه الباب ينفع يتفتح من بره الا لو اتقفل بالمفتاح، فعادي لما تخرج وتقفل الباب ولو جيت تقفل المفتاح اكتشفت ان انت ناسي المفتاح جوه، عادي تفتح وتخش تجيب المفتاح وتخرج، يعني الباب مش بيعمل لوك الا لما تقفله بالمفتاح. وقال لي دي كان اختراع لطيف جدا عشان لو ناسي المفتاح تفتكر بحتة اللوك دي. يعني عجبتني الفكرة، لكن لما قالوا له انت ليه مش رسم أكرة ولا رسم حاجة من باب من برا، قال لهم لأنه بصراحة دي مقصودة، يعني ده مش عيب ولا حاجة، لأنه الباب اللي بيعبر عن انه دي حياتي وده أنا وده بيتي وبتاع، ربنا مش بيفتحه من برا، مش بيقتحم الباب، هو بيخبط ويستنى انا اللي افتح وانا اللي ادخله بيتي وانا اللي ادخله حياتي وانا اللي اقبله.
1: فكرتني بايه جميله قوي مكتوبه بتقولها، انا واقف على الباب واقرا، ان فتح احد، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. يعني انا مش باجي ازق باب حياتك وادخل غصب عنك، لا ده انا واقف بخبط على الباب، ولو سمعت صوت خبطي وفتحت الباب هدخل اتعشى معاك، يعني هقضي وقت، يعني هعمل علاقه، يعني هكون قريب ليك. فدي ايه معبره جدا، اني مش بيقتحم الله، ما بيقتحمش حياتنا ولا بيجبرنا على قبوله.
2: بالظبط. عايز اشاركك ب مقوله اتقالت انه الايمان المسيحي مش طاعه عمياء، لكن هو استجابة حرة لدعوة حب. زي ما قلت لك، الله مش طالب عبيد، مش طالب ناس سمعا وطاعا في كل حاجة، عايز أبناء يغلطوا ويجولي ويصلح لهم وعدل لهم حياتهم واختار معاهم وعيش معاهم ويتشبهوا بيا ويطلعوا لي. عارفة التشبيه اللي يقول لك ابني طالع لي في كذا وكذا، ويبقى الأب فرحان قوي ويقول ربنا عايز ولاده يطلعوا له في الأمانة وفي الرجاء وفي الحب. مقولة تانية بتقول الله يحترم حريتك لدرجة إنه بيسمح ليك او يقبل انك ترفضه. زي ما في ايات كتير قوي بتقول قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختار الحياة لكي تحيا. فربنا بيقول لنا دايما في طريقين وانت ليك حرية من آدم. يعني تخيلي لما بنقعد نتكلم عن الجنة وعن الروعة اللي كان آدم فيها في الجنة، كنا نقول يا قد ايه ده آدم ده، يعني
1: يا بخته
2: وغلط أعظم غلطة. هو ببساطة ربنا حطه في الروعة دي، بس حط معاه الاختيار.
1: تعرف يا فادي وانت بتتكلم انا بسأل نفسي، طب ليه الله حط الاختيار؟ يعني ما هو اللي خلقنا مكان من حقه، يعني اللي هو انت بتقوله ان هو بيفرض نفسه علينا، طب ما يفرض نفسه علينا، ما هو اللي خلقنا، واحنا بنؤمن ان المسيح هو الله. فاذا المسيح هو الله وهو اللي خلقنا، ما تفرض نفسك علينا، ما انت اللي خلقنا. يعني حتى لو وصلنا لفكرة انك هتفرض نفسك علينا، لكن وانا بفكر ليه الله ادينا حرية الاختيار وانت بتحكي، لقيت لان احنا على صورته، فما ينفعش نكون على صورته ومسيرين، ما ينفعش نكون على صورته وما عندناش حرية الاختيار، لان الله حر الاختيار. بالزبط. فكان لازم لما يخلق الانسان على صورته وشبهه يدي الإنسان حتة منه، الحتة اللي منه دي حتة إني في حرية إرادة.
2: وانت عارفة فكرتيني بقصة، كان في ملك مخلف ابن، والابن ده تمرد على أبوه وقرر إنه يسيب له المملكة ويمشي. فهو بعت له موكب كده وبتاع وإنه عشان يجي، فلما رفض إنه يرجع معاهم، فالمستشارين بتوعه يعني قالوا له طلع كتيبة وجنود ويروحوا يجيبوه بالعافية
1: غصب عنه.
2: فقال لهم لو جه هيجي بجسده، لكن قلبه
1: ما بقاش معايا، مش معايا.
2: فسيبوه براحته ليه كل الحرية. فالفكرة انه حتى لما في احنا ما يحصل حاجة، يعني انا بستعجب جدا جدا جدا بصراحة، معلش هتطرق لحتة بعيدة شوية، اللي يقولك ايه انا هطلب مراتي الغضبانة في بيت الطاعة، ما هو مش بالعافية
1: هتجيلك كجسد لكن مش هتجيلك كقلب وروح معاك،
2: او انت مبسوط ان هي تبقى موجودة معاك في البيت ومش قبلك ومش حباك
1: والله بيعمل كده برضو، ما بيقبلش او ما يبقاش مبسوط وراضي عن انسان مجبر على علاقة معاه او تحت ضغط او يعني خوفا من العقاب او ارضاء لله لحسن ينزل عليا مرض، ينزل عليا أزمة. أكيد الله مش عايز ده.
2: أنت عارفة في ناس كتير قوي تبقى خايفة من الانفصال واللي مقعدها ورقة، يعني في ناس أو واحد خايف يسيب الشغل ومجبر أن يروح الشغل علشان في حاجات هيخسرها لو مضى استقالة. الله مش كده. الله لو انت مش بتحبه وانت عايزه وانت وقعت زي ما بيقولوا كده في غرامه وقلبك طلبه بجد، مش هيخش حياتك ومش هيفرض عليك حاجة. فهو الموضوع بسيط جدا، ربنا أب جميل جدا جدا جدا، وبيعرف يحتوي ولاده وبيعرف يحتوي اللي هيجيله، وبيعرف يرقي من عبد إلى ابن، وبيعرف يعمل كل ده. فإذا الموضوع ده نافع، هو ده الموضوع، يعني هو ده الطريق الوحيد. إذا نافع معاك أهلا وسهلا، والنهاردة ما تأجلش، النهاردة أقول له يا رب أنا خلاص أنا معاك، أنا عايز أدوق. يمكن الموضوع منطقيا مش مالي دماغي قوي، لكن جرب. يعني في مرة حد كان بيقول له ربنا يعني أنا بصراحة مش

يسوع لحد، لكن يا بختك لو قبلت المسيح، ويا بختك لو خدت الطريق هو المسيح، لأنه أجمل طريق وهو الطريق الوحيد والحق والحياة. أقابلكم بحلقة جديدة الاثنين اللي جاي، وقالوا عنه على راديو سما. باي باي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. لبنان بلد جميلة جدا، ولبنان من أشهر ما يميزها هي أشجار الأرز، أشجار الأرز العالية جدا اللي موجودة على الجبال في لبنان. الحقيقة يعني زرت من فترة كبيرة خالص لبنان، وطلعني بعض الأصدقاء على الجبال، وكنت لأول مرة أشوف أشجار الأرز فوق جبال لبنان. شجرة عالية جدا جدا، ضخمة جدا، صلبة جدا جدا، والحقيقة صعب جدا أنه شجرة زي كده تتكسر. الكتاب المقدس بيتكلم عن أشجار الأرز ويشبهها بالأمور المرتفعة أو الأمور الصعبة أو التحديات اللي ممكن نكون بنكتاس فيها. في مزمور 29 بيقول الكتاب المقدس في عدد 5: صوت الرب مكسر الأرز، ويكسر الرب أرز لبنان. هنا الرب بيتكلم على أرز لبنان، رغم أنه الشجر ده أنا شخصياً بحبه، لكن هنا بيشبهه أنه حاجة ضخمة جداً جداً، زي بالضبط مشاكل كتيرة ممكن تكون ضخمة في حياتنا، زي مرات أزمات كتيرة ممكن تكون ضخمة في حياتنا، عاملة زي شجرة الأرز كده، ضخمة جداً جداً وقوية جداً ومغروسة جداً. ياما حاجات في حياتنا ممكن تبقى عاملة زي الأرز، ياما حاجات تبقى مقصالة قوي، مشكلة بقالها سنين، مشكلة بقالها وقت كبير في حياتي، حاسس انه خلاص دي بقت جزء من حياتي، فالمشكلة بقت جزء لا يتجزأ من الحياة. بس الحقيقة النوع ده من المشاكل ما بينفعوش صوت بني آدم، ما بينفعوش كلام ولا حكمة ولا رأي، مع كامل احترامي للناس، لكن يحتاج إلى صوت الرب. عشان كده داود يكتب: صوت الرب مكسر الأرز، ويكسر الرب أرز لبنان. يعني إيه؟ يعني يجي الرب بصوته على مشاكل متجدرة بقالها سنين، على مشاكل قوية، على مشاكل مرتفعة. يجي الرب ويقول لك: أنا موجود في المشهد، يمكن حكمت على الأمور دي إنها هتكمل كده، يمكن حكمت على الأمور إنها هتستمر، يمكن قلت خلاص هي دي النهاية، أنا لازم أتعايش مع الأزمة. بس صدقني، ده لو أنا وإنت وإنتي بنتعامل بمفردنا مع المشكلة. لكن لما يجي الرب ويقولك أنا موجود في المشهد، الرب عنده كلمة مختلفة، الرب عنده صوت مختلف. صوت الرب يكسر الأرز، يعني صوت الرب يجي يؤمر بانتهاء المشكلة، صوت الرب يجي ويؤمر بنهاية المشكلة، صوت الرب يجي ويؤمر بإزالة المشكلة. يجي الرب يقولك أنا عندي زمن جديد، أنا عندي زمن راحة. كلمة خاصة ليك النهاردة: زمن راحة، زمن راحة. حتى لو تعبت، حتى لو الأرز في حياتك كتير، حتى لو عندك مشكلة مرتفعة، مشكلة قوية في بيتك، في علاقاتك، في صحتك، في احتياجاتك المادية، حتى

عندك مشكلة في أزمة مش عارف تعبر عنها، حتى لو الأرز ده هو مشكلة ضخمة في نفسيتك، يجي الرب يقول لك صوتي يكسر الأرز. ما أجمل صوت الرب، ما أجمل أنه يجي الرب ويقول لك النهاردة أنا أضع نهاية للأزمة. أنا أجي النهاردة وتسمع صوت شجرة الأرز بتتكسر، تيجي النهاردة وتسمع صوت المشكلة وهي بتتكسر، تيجي النهاردة بعد ما كان صوت المشكلة هو العالي، بعد ما كان صوت الاحتياج هو العالي، بعد ما كانت الأزمة هي اللي واخدة تركيزك، يجي الرب ويعمل عمل عجيب. ياخد الرب تركيزك ويحول عينك من على المشكلة، يحول عينك من على الأزمة إلى شخصه. ما أجمل أنه ياخد الرب عيني من على الأزمة ويخليني أشوفه هو شخصيا، وما أجمل أنه يحول الرب سمعي وتركيزي من أني عمال أسمع في المشكلة وعمال أسمع تعيير العدو، مش هتقدر، مش هتقدري، هتفضل كده، الأمر هيكمل، المشكلة هتكمل، إلى أنه يسمعني الرب النهاردة كلمة مختلفة، يسمعني الرب النهاردة صوته بشكل مختلف، صوت الرب يجي النهاردة ويقول لي أنا عندي صوت يكسر الأرز، أنا عندي صوت مختلف عايز أسمعه لك، أنا عندي كلمة مختلفة، أنا عندي رجاء جديد. أنا عايزك تتخيل أنك واقف تحت شجرة الأرز دي وشايف الشجرة عالية قوي، زي بالظبط لما تكون واقف قدام المشكلة وشايف المشكلة عالية قوي وتقول أعملها إزاي يا رب، أحلها إزاي يا رب، أجيبها منين ووديها فين، الموضوع شكله مالوش حل. خلي بالك ده عندي وعندك، لكن عند الرب ليه كلمة مختلفة، عند الرب صوته يقول كلمة مختلفة، عند الرب توجد نهاية، توجد نهاية لكل أشجار مرتفعة وكل مشاكل مرتفعة وكل جبال مرتفعة. الرب صوته أقوى من هذه الجبال، الرب صوته أقوى من هذه المشاكل وهذه الأزمات العالية. يا رب شكرا لأجل صوتك القوي، صوتك المريح، صوتك يا رب ليجي النهاردة يضع نهاية، يكسر المشكلة. يا رب شكرا لأجل صوتك اللي يكسر يا رب سلطان إبليس من علينا، شكرا لأجل صوتك يا رب اللي يجي النهاردة ويضع نهاية للأزمة ويبتدي معانا بدايات جديدة. يا رب أؤمن بأزمنة جديدة تيجي على أخواتي النهاردة. يا رب أباركك لأنك حاضر في وسطنا وسامع صلاتنا، ولكل المجد آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. لو بقالك وقت النهاردة أنت مستني ربنا، أنا جاي عايز أحكي لك على حكاية كده يمكن تكون بتغير المفهوم اللي جواك ناحية الوقت بتاع المقابلة اللي ما بينك وما بينه. عايز أقولك أنا صغير كنت لما ببقى متأخر بالليل أو لسه مرجعتش البيت، كان استحالة بابا وماما يكونوا بيناموا غير لما يطمنوا أن آخر واحد فينا أنا وأخواتي دخل البيت. وكنت لما بتضايق من حاجة زي كده كان دايما ماما تقول لي الضنا غالي، ما أقدرش أنام غير لما أشوفكم كلكم ورجعتوا البيت. وعايز أقولك أن ده قلب وأشواق ربنا، هو ده أب ليك. فالفكرة أن مش أنت اللي مستنيه، هو اللي مستنيك، هو اللي متلهف لرجوعك، هو اللي قاعد وماكس عشان خاطر نفسه أنك تكون بتيجي وتقعد معاه وتتعشى معاه. عايز أقولك شوية كلمات كده الرب قالها عن نفسه وعن قلبه وعن أشواقه وتجاهنا، وانت صلي بالكلمات دي وتأكد ان هو اللي قاعد مستنيك، فرحان بيك، فرحان برجوعك، انه مطمن عليك انك في حضنه. الكتاب كده بيقول في المزامير مزمور 132، هذه هي راحتي الى الابد، ها هنا اسكن لاني اشتهيتها، طعامها ابارك وبركه، مساكينها اشبع خبزا، كهنتها البس خلاصا واتقياؤها يهتفون هتافا. وفي صفانيا كده 3:17 بيقول الرب إلهك في وسطك جبار، يخلص، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته، يبتهج بك بترنم. وعايز أقولك كده في أمثال 8:30-31 بيقول كده، كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذته، فرحة دائمة قدامه، فرحة في مسكونة أرضه، ولذاتي مع بني آدم. الرب يسوع كمان كان في وسط كل الزحمة والتعب والناس اللي كانت طول الوقت ماشية قدامه عشان خاطر توديه لطريق الصليب، والناس اللي كانت ضده والحروب الكتير اللي كانت عليه، كان في كل ده بيفكر بس في العشوة اللي هيتعشاها مع تلاميذه. والكتاب كده بيقول في لوقا 22:14-15، ولما كانت الساعة اتكأ والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم، شهوة اشتهيت أن أأكل الفصح معكم قبل أن أتألم. وفي نهاية كده عايز أقول لك الآية دي وصلي معاك أني النهاردة وإحنا بنجري عليه عارفين أنه هو اللي قاعد ومستنينا. في رؤيا يوحنا كده 3:20 بيقول، ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. الموضوع مش عبارة عن بس زيارة ولا لقى من بعيد لبعيد، لكن الرب يسوع عايز يتعشى معنا، عايز يستنانا نكون بنبيت معاه في بيته، نبيت معاه في حضنه. هو مستنيك، هو اللي واقف، هو اللي مستني بيضحك، هو اللي مستني بحضن كبير، بشوق كبير، بتلهف كبير قوي. ودي أشواقه وده قلبه تجاه كل واحد من ولاده.

فلتسكن هنا، لأن دي شهوة قلبك، دي شهوة قلوبنا. إحنا كمان، إحنا كمان مستنينك، بس ما نعرفش إن أنت قاعد ومستني. اللي جوانا يا رب اللي عندك أكبر منه بكتير، إنك أنت اللي متلهف للقى ده، أنت اللي قاعد مستنينا، أنت اللي بتبتهج بينا بترنم، أنت اللي عايز تدينا حضن يضيع كل تعب، يوقع كل خوف. أنت اللي قاعد وشهوة قلبك إنك تبص في وشنا وتضحك وتدينا سلام، تدينا أمان، تدينا فرحة جديدة، تدينا أمل في بكرة، تدينا تعزية، وكمان تدينا غفران إنك قابل كل واحد فينا. تعال اسكن في وسطينا، احنا عايزين بعد ما نخلص كل اللي احنا فيه نجري ونستخبى في حضنك ونستخبى في جلابيتك، نحكي لك على اللي فينا ونخليك تدينا من اللي على قلبك لقلوبنا، وكمان نحكي للناس عنك انك مستني واحد واحد، انك واقف على الباب بتقرع. ليك كل المجد.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي أخواتي المستمعين، اليوم موضوعنا اللي هو المسيح ابن الله. شن معنى أن المسيح ابن الله؟ طبعا كيف ما نحن عارفين، أكثر الناس لما يسمعوا العبارة هذه المسيح ابن الله يفتكر أن الله متجوز وعنده مرأة وعنده ابن، والكلام هذا غير صحيح، غير صحيح، لأن الله روح، وطبعا الروح لا تتجوز ولا تنجب أبناء. لكن لما نقول المسيح هو ابن الله، شن نعنو بالكلام هذا؟ الله روح، والله اللي هو الروح ظهر ظهور في شخص ابن عيسى عليه السلام اللي هو الكلمة، لأن السيد المسيح هو كلمة الله وروح منا، لأن الله تجسد. وهنا حكاية التجسد، لما نقوله الله تجسد في ناس واجدة ما تفهمش معنى التجسد، أو تقول الله لا يمكن يتجسد، طبعا لا، كلامهم غير صحيح. الله يتجسد، كيف ما تجسد ملاك الله السيدنا موسى عارفينها في الشجرة، وظهر على روح، على أساس النور، هذا كان من روح الله، بعث ملاك اللي هو واقف قدام الله من المقربين، وظهر لموسى وكلم موسى. موسى ما شافش الله، شاف نور ملاك الله. ففي آخر المطاف الله بين نفسه للناس في التجسد في سيدنا عيسى المسيح. ليش أو لماذا نقوله؟ هنا السؤال، ليش الله يتجسد؟ لأنه عشان تم النبوات اللي في العهد القديم، كلها الأنبياء اللي حكوا في العهد القديم وتكلموا على موضوع التجسد تحقق بالتفصيل سيدنا عيسى عليه السلام. في نفس الإطار وفي نفس الموضوع، لما نقوله ليش، من نسل إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو أب شعب الله المختار، اللي هو الجد الأكبر للعرب واليهود. اليهود لما اختارهم الله عشان يعبدوه من دون سائر الناس كلها اللي كانت تكفر بالله وما تؤمنش بوجوده، من نسل هذا، من سيدنا إبراهيم يجي ابن الله الوحيد اللي هو كلمته اللي قالها عن طريق سيدنا جبريل اللي هو ملاك للسيدة مريم عليها السلام، لما جاها وبشرها بميلاد أن حتحبل بسيدنا المسيح حتولده. قال لها يا عذرة مريم، أنت حتحبل بالروح القدس وجيبي ولد وتسميه يسوع اللي هو عيسى بالعربي، ويكون عظيم ولهشان وعالي، ويعطي الله مجد والعرش بتاع سيدنا داود اللي هو واحد من أجداده للأبد للأخير. يعني ليش السؤال هنا، ليش الله يعطي إنسان أو يتجسد في إنسان يكون ابنه ويختاره؟ عشان يتم الخلاص أو الفداء. إحنا حكينا أو نتكلموا على العلاقة المقطوعة اللي بين الله والإنسان لما سيدنا آدم ارتكب الخطية في الجنة والله طرده من الجنة. العلاقة هذه الله عنده خطة إلهية كاملة وصريحة وواضحة عشان يعيد العلاقة، لأن الله هو العظيم، الإنسان هو الأدنى مستوى منه، فالله يبني العلاقة منه، هو محبة في الإنسان اللي خلقه. والعلاقة هذه طبعا ما تبتناش في كيف ما نقوله في يوم وليلة والله في حاجة واحدة، لا، بتجي عن طريق ترتيبات، ويعني والموضوع يعني ياخذ مراحل كيف ما نقوله. بدأت باختيار الشعب عشان الشعب هذا يعبدوا الله، والشعب هذا لما يعبدوا الله منهم يطلع سيدنا المسيح اللي هو يكون ابن الله عشان يرجع العلاقة مع الله اللي انقطعت بسبب الشيطان. وسيدنا المسيح عليه السلام تجسد، اللي هو بنقول انه تجسد الله في الجسد، جاء الله على هيئة انسان.
هنا هو التجسد. الإنسان هذا ما يكونش طبعا، لازم يكون من الله نفسه، من نفس ذات الله، لأن لو من إنسان بشري حيكون غالط وحيكون خطاي وحيدير ذنوب وحيكون يعني غير أو مش جاهز إنه يدير القصد متاع الله اللي من الأول مذكور، أو من الأول كان مخطط لله للخلاص أو لفداء الناس. أخوتي وخواتي، ناخذكم في استراحة قصيرة وبعدين نكملوا موضوعنا.

نعود معاكم أخوتي المستمعين، وإن شاء الله التسبيحة عجبتكم. ونرجع لموضوعنا اللي هو كيف المسيح ابن الله. قلنا أن من البداية لما حصلت الخطيئة وعرفنا كيف أن سيدنا آدم انقطعت علاقته مع الله المباشرة، وترتب عليها بعدين حتى الإنسان نفسه بعد الأولاد وأحفاد وأحفاد أحفاد والناس تكاثروا، انقطعت علاقتهم مع الله لأنهم خاطئين أو مذنبين. فالله دار خطة الخلاص أو الفداء عشان يرجع العلاقة مباشرة مع الناس، يعبدوه مباشرة وما يكونش للشيطان الرجيم عليهم سيطرة بالمرة. فالله تجسد في شخص سيدنا عيسى اللي هو كلمة الله. وطبعا هذا في يعني في موضوع ثاني اللي هو نسمونه احنا الثالوث الأقدس، هذا بيفسر ووضح بالتفصيل كيف ان الله وروحه والكلمة. لكن في المسيح ابن الله لما نجي نحكي على الموضوع هذا، فعلا المسيح هو ابن الله. ليش؟ لأن المسيح أولا لما تولد إنسان ذكي، كما نقول إنسان نظيف، ما عندهش أخطاء، ما عندهش ذنوب، ما تولدش من أب بشري، لأنه هو ولد بالروح القدس، أمه حبلت به بالروح القدس. هو يكون من نسل إبراهيم، فعلا هو كان من نسل إبراهيم، يعني يهودي، أمه يهودية. وحتى أن يعني الملاك لما جبريل، سيدنا جبريل لما جاء الأمة سألتها قالت لها كيف أنا نحبل ونجيب عيل وأنا ما تجوزتش، قالها هذه قدرة الله تحل عليك، الله يرسل روح القدس، الروح القدس خليك تحبلي وتجيبي عيل، وهذا هو يكون اسمه يسوع، أو نحن نسميه بالعربي عيسى، ويكون عظيم وابن الله يدعى ويعطى له العرش أو ملك سيدنا داود للأبد. ما عادش في ملك في إسرائيل أو في على عرش داود بعد سيدنا المسيح. وفعلا حتى تاريخيا بعد سيدنا المسيح تفرق اليهود، تفرقوا والحروب اللي صارت و و و وللآن حتى يعني نشوف لا يوجد ملك لليهود، لأن آخر ملك اللي هو يبقى للأبد اللي هو سيدنا المسيح. هذه كلها من خطة الله سبحانه وتعالى عشان يرجع العلاقة اللي انقطعت مع الإنسان واللي بدت بسيدنا آدم في الجنة وارتكابه للخطيئة الكبرى. الموضوع أنا عارف إن الموضوع طويل ويمكن صعب الفهم على ناس، لكن إذا عندكم أنتم أي استفسارات ثانية وعندكم أي أسئلة أو معلومات أخرى تحبوا تعرفوها أو تفهموا أكثر، نحن مش أنا ولكن أنا شخصيا وكل زملائي وكل الناس اللي تحب الله وتحب تمجد الله وتعبد الله جاهزين في كل لحظة للرد على أسئلتكم وللرد على استفساراتكم، وبصراحة بكل أمانة، لأن نحن نتعامل مع كلمة الله ولازم نعطي كلمة الله بكل إخلاص وأمانة. أخوتي وخواتي، الاستقبال منكم أي استفسارات على العنوان اللي حنذيعوه لكم في آخر الحلقة هذه. السلام عليكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
1: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
0: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد

الفوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: صباح العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب. واشفوا المرضى وأقيموا الموتى وطهروا البرص واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في المجامع ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان. وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته. أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق. ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله. الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعد رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي، وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع. والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما:
5: ماذا تريدان؟
2: قالا:
6: ربي،
2: أي يا معلم،
6: أين تقيم؟
2: قال:
5: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
6: وجدنا المسيح،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
5: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفة،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
5: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
5: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
6: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
5: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
6: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
5: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
5: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي احنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن احنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.
1: يا رب، أقترب إليك بكل خداعي وجهلي، فطالما خدعت نفسي بارتداء ثياب الأطهار، وطالما خدعت الناس حولي بالأقنعة الزائفة، لكني أعرف أن حياتي ملوثة، أفكاري ملوثة، أعرف أن قلبي كهف مظلم تراكمت فيه الشهوات والأحقاد، والآن أرى عينيك تخترقان قلبي، قداسة حضورك تحرق زيفي، مكشوف أنا قدامك، فاغفر لي الله، اغسلني في نهر قداستك، طهرني في مياه نعمتك، أنت وحدك الذي تعرفني، وحدك تقرأ خبايا قلبي، وحدك تبصر أعماقي، وحدك تغسل عن قلبي الأوحال، وحدك تمنحني قلب الطفل. إني ألتمس اليوم فيض روحك القدسي، شلال الطهر الدافق، يا رب، آمين.

يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نسبح الله. أخونا العزيز نزار الحسيني من الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، وأن احنا فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عنرنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءات الكتاب المقدس. الذي ما عندهش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي هتستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00-357-99-865-965. الرقم مرة ثانية 00-357-99-965-965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب العدد الأصحاح 18.

0: وقال الله لهارون: أنت وأولادك وأهل أبيك مسؤولون عن أي إساءة ضد المقدس، وأنت وبنوك وحدكم مسؤولون عن أي إساءة ضد عمل الحبر. وأحضر إخوتك بني لاوي قبيلة أبيك لينضموا إليك ويساعدوك أنت وأولادك في الخدمة أمام خيمة العهد، ويكونوا مسؤولين عنك وعن الخيمة كلها، ولكن إياهم أن يقتربوا إلى أدوات المقدس ولا إلى المنصة، لئلا يموتوا هم وأنتم معهم. ينضمون إليك ويكونون مسؤولين عن خيمة الاجتماع وكل ما يتعلق بخدمتها، ولا أحد غيرهم يقترب منكم، إنما تكونون أنتم مسؤولين عن المقدس وعن المنصة، لكي لا يعود الله فيغضب على بني إسرائيل. إني أخذت إخوتكم اللاويين من بين بني إسرائيل وأعطيتهم لكم ليكونوا مكرسين لله، ليقوموا بالخدمة في خيمة الاجتماع، لكنك أنت وأولادك وحدكم تخدمون كأحبار في كل ما له علاقة بالمنصة وما هو داخل الستارة، فإني أعطيتكم خدمة الحبر كهدية. فإن اقترب من المقدس واحد غيركم يقتل. وقال الله لهارون: إني جعلتك مسؤولا عن القرابين التي تقدم لي، فكل القرابين المقدسة التي يقدمها بنو إسرائيل لي أعطيتها لك ولأولادك نصيبا من حقكم دائما. فمن القرابين المقدسة جدا يكون من نصيبك الجزء الذي لا يحرق على المنصة من قربان الدقيق وقربان الخطيئة وقربان الذنب، هذا يكون لك ولأولادك من القرابين المقدسة جدا التي يحضرونها لي. كلوه في مكان مقدس جدا، كل ذكر يأكل منه، إنه طعام طاهر، وهذا أيضا يكون لك. كل القرابين الخاصة التي يتبرع بها بنو إسرائيل أنا أعطيتها لك ولأولادك وبناتك حقا دائما. أي واحد طاهر في دارك يأكل منها. وأيضا أعطيتك أول الثمار التي يعطونها لله، أفضل الزيت وأفضل الخمر والقمح، ولك أيضا أول ثمار الأرض التي يقدمونها لله. أي واحد طاهر في دارك يأكل منها. كل ما يعطيه أحد كأوقاف في بني إسرائيل يكون لك. أول واحد يخرج من الرحم ويقدمونه لله، سواء من الناس أو البهائم، هو لك، ما عدا بكر الإنسان وبكر البهيمة النجسة فإنك تقبل فداءهما. وفداء بكر الإنسان من ابن شهر له قيمة محددة، وهو 5 عملات من الفضة، وذلك حسب الوزن الرسمي للعملة، وهو 20 جيرة. لكن لا تقبل فداء بكر البقر أو بكر الضأن أو بكر المعز، إنه خاص لله، بل ترش دمه على المنصة وتحرق شحمه ككربان يشعل، ورائحته تسر الله، ولحمه يكون لك، ولك أيضا الصدر الذي يقدم هدية والفخذ اليمنى. فكل القرابين المقدسة التي يقدمها بنو إسرائيل لله أعطيتها لك ولأولادك وبناتك حقا دائما. هذا عهد لا ينقض، بل يدوم إلى الأبد أمام الله لك ولنسلك. وقال الله لهارون: لا يكون لك ميراث في أرضهم ولا نصيب بينهم، أنا نصيبك وميراثك بين بني إسرائيل. أما بنو لاوي فأنا أعطيتهم كل عشر في إسرائيل نصيبا مقابل عملهم الذي يقومون به في خيمة الاجتماع. فمن الآن يجب على بني إسرائيل أن لا يقتربوا إلى خيمة الاجتماع لئلا يموتوا عقابا لذنبهم، إنما اللاويون هم الذين يقومون بالخدمة في خيمة الاجتماع وهم مسؤولون عنها تماما. هذه فريضة تدوم جيلا بعد جيل، ولا ينالون نصيبا بين بني إسرائيل، إنما عشور بني إسرائيل التي يقدمونها تبرعا لله أنا أعطيتها نصيبا للاويين. لذلك قلت إنهم لا ينالون نصيبا بين بني إسرائيل. وقال الله لموسى: قل للاويين: متى أخذتم من بني إسرائيل العشر الذي أعطيتكم إياه نصيبا؟ فيجب أن تقدموا عشر هذا العشر تبرعا لله، فيحسب قربانا منكم، ومثل القمح الذي يأتون به من البيدر، ومثل الخمر التي يأتون بها من المعصرة، تقدمون أنتم أيضا تبرعا لله من كل العشور التي تأخذونها من بني إسرائيل، فتعطون نصيب الله هذا لهارون الحبر، ويكون كل تبرع تقدمونه لله هو أفضل وأقدس ما يعطى لكم. وقل للاويين أيضا: متى قدمتم لله أفضل ما يعطى لكم يكون الباقي لكم كمحصول البيدر والمعصرة، فتأكلونه أنتم وعائلاتكم في أي مكان، لأنه أجرتكم مقابل خدمتكم في خيمة الاجتماع، ولا يكون عليكم ذنب ما دمتم قد قدمتم لله أفضل ما يعطى لكم. بذلك لا تنجسون قرابين بني إسرائيل المقدسة لئلا تموتوا.
1: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأنه فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.
2: مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

0: أعزائي المستمعين، سلام ورحمة وبركة لكم أينما كنتم في كل بقاع أراضينا وبلادنا الحبيبة. أعزائي الشعوب المسحوقة ونحن منهم، إن لم يكن لنا نصيب الأسد مثل ما بيقولوا. الشعوب المسحوقة هي خلاصة أو حصيلة أمرين. الأمر الأول ناتج من التصور السائد عن الإله والتعامل مع الإله على أساس ذلك التصور والاعتقاد، التعامل مع الإله ومع المجتمع ومع من حولك على ذلك التصور والاعتقاد المشوه. فالتصور السائد عن الإله لدى المتدينين هو ما بينبعش من فطرته السليمة، بل هو جاء عن طريق التلقين والوراثة. فهو في معظم الأحيان بيصنع تنافر بين فطرة الإنسان وقناعاته من جهة، وقوانين وفروض الإله وتعاليمه الصارمة الحرفية للدين أو القوانين الذي نسبها الدين للإله. أعزائي ما بش داعي لتعقيد الأمر أكثر، فالإنسان الطبيعي والنقي من أي شوائب تراثية عتلاقيه فيه خمس خصال. الأولى يتطلع إلى الحرية. اثنين كثير التساؤل والبحث ويعيش بالتفكير ويبحث دائما عن الجديد والأفضل. ثلاثة بيمتلك نفس أمارة بالخير ويقدر بسهولة التفريق بين الصواب والخطأ والخير والشر. أربعة يتميز بالرحمة ويشعر بالسعادة والرضا عن تقديم المساعدة للآخرين. خمسة يفضل النظام ويسعى إلى التطور ويحب العدل والتعايش ويتمنى الأمن والسلام. الاعتقاد بغير هذول الخمسة هو السبب وراء كل التشوه الذي أصاب الإنسان وصنع منه كائن سيء متناقض منافق عدواني جامد وفاشل، وهذا ما نلاحظه في بلادنا ومجتمعنا للأسف الشديد. الأمر الثاني بيتمثل في نوع العلاقة بين الدولة والشعب، الحاكم والمحكوم، الشيخ والقبيلي. فالدولة القائمة على مبدأ القوة والجمع والتفرقة مقابل غياب الأمن وانعدام العدل والنظام وتفشي الفساد وعدم احترام المواطن والاهتمام به وسوء الإدارة وفقدان المصداقية والثقة، كل هذا ولا بالإضافة أو مع تأثير العامل الأول الذي ذكرته في البداية تؤدي إلى خلق مجتمع متدين فاسد ومفكك ومنافق سلبي انتهازي ومصلحي مستهتر ومخرب جائع ومنبطح، مجتمع مسحوق فاقد كل المقومات الإنسانية الوطنية، مجتمع متخبط وتائه لا أمل لديه بالنجاة ولا يمتلك أي رؤية أو طريقة للعودة والتصحيح. أعزائي هل يا ترى الدين اختبار شخصي أم فرض عليك من الولادة منذ الولادة؟ وهل سأل أحدكم نفسه عندما بقي بالغ راشد أي رسالة أو إيمان يجب أن يكون عليه وقد أتيح له دراسة كل الأديان ومارس حريته في الاختيار والانتقاء الذي يحتاجه ويتلائم مع متطلباته الروحية النفسية، وبيعتقد بلا شك أنه فعلا يؤدي إلى زرع المحبة والتضامن والأخلاق الكريمة وبتتماشى مع الضمير الحي ومع حقوق الإنسان العالمية وبتؤدي إلى رفعته ورفعة وطنه؟ أعزائي هنا أقف، وكما تعودنا في كل حلقة بنطرح تساؤل ونسمع مع بعض لهذا التساؤل. تساؤلنا لهذا اليوم هو كالتالي: في وطننا فايض من التدين وقليل من الإنسانية، ما رأيك أنت كيمني؟ تعالوا مع بعض ونسمع إجابات اليمنيين.
1: أنا مع هذه مقولة أنه بلادنا مفتقرة للإنسانية لأنه ما تربيناش على عمل الإنسانية من البداية وعلى احترام حقوق الغير. البداية كانت غلط والبعض بدل ما يساعد يضر ويأذي.
2: فعلا أنا مع هذه مقولة أنه الإنسانية فقيرة في بلادنا وفي بلدان العربية بشكل عام خصوصا الحيوانات.
3: مع هذا بقوة لأنه حرفيا أصحاب التدين والتشدد هم مفتقرين للإنسانية، ويكمي بلادنا شيوخ ومشايخ يأخذوا أموال الصدقات والفقراء والمساكين لهم. وطبعا يعني هذا الكلام ما يعمم للكل، بس في أشخاص كذا والشخص اللي يكون إنساني هو اللي داخله يكون جميل، يكون إيجابي ومعطى. ما أعتقد إنه الدين له دخل بالإنسانية، يعني لأنه الأجانب بعضهم ملحدين وعندهم أعمال إنسانية كثير.
4: بلادنا نفتقر الإنسانية لأنه أصلا ما فيش تطبيق للدين، صح يطبقوا الدين على حسب المزاج، والبعض من أصحاب التدين هم اللي يأخذوا أموال الفقراء والمساكين ويكرهوا الحيوانات، وما يوجد ولا أي عمل إنساني.
5: ببلادنا فعلا مفتقرة للأعمال الإنسانية، وحتى الأجيال يتربوا على افتقار الإنسانية، يعني كل شيء يمشي وراء مصالحه. عندنا جهل لحقوق الحيوان، يعني ببلادنا الحيوانات جدا مظلومة ومعنفة. بالأخير الإنسانية هي تكون من داخل الشخص نفسه وطريقة تربيته.
0: أعزائي المستمعين، سمعنا الإجابات مع بعض. كان به واحدة من الإجابات قالت البداية كانت غلط، ما أعرفش إيش قصدها أي بداية، لكن الكل معترف بالوضع المتردي في بلادنا. وعجبتني نقطة الورد لو ما قال الإنسانية هي من داخل الشخص نفسه وطريقة تربيته، كلام واقعي ومنطقي. والبعض يرد السبب على التربية، والبعض على طمع رجال الدين، والكل واحد سبب وأسباب وأسباب وأسباب. ولو تجي تجمع كل هذه الأسباب ونبصر ما هو السبب هذه الأسباب كلها، أو خلاصة الأسباب، ليش يا جماعة ما قدرناش هكذا نفعل انتقالة، نفعل نهضة؟ انتبهوا، مش هو قصدي انتقالة ومجد، يعني نصير نقتل خلق الله في كل زواه، مطلع لا ما نوصل لأسبانيا، لا، ونذبح ونسبي ونغنم، ماشي، مش هذا قصدي. هذا مشي نهضة أصلا ولا عز، هذا وحشية ربنا بريء منها، براءة الذئب من دم يوسف، هذا وحشية بشر لا أقل ولا أكثر. الانتقال والنهضة الذي بين قصدها هي نهضة إنسانية لروح الإنسان نفسه، ذكر كان أو أنثى، أبيض أو أسود، غني فقير، كل إنسان. افتح لنفسك الأبواب المغلقة، أنت بنفسك، اكسر حواجز الحراء والمهلكات والموبقات. ما تخافش مع يحرقكش رباك ويشويك ويقلبك على النار، مش أنت شاورما، يقلبك على نار جهنم ويقزقز جلدك، لا لا صدقني هذا غير موجود، هذا هراء. عزيزي، أنت لو قدرت تطلع هذه الأفكار، تطلع وتطلع هذه الأفكار الوحشية من راسك وفكرك، قدرت هكذا بقوة روحك من داخلك تنكرها تماما، أنه مستحيل تكون هذا صفات الإله الرائع الجميل. إذا قدرت تتخلص من هذا البعبع المخيف، الأفكار البشعة المشوهة لصورة خالقنا، وبدأت تفتح الكتب تتطلع وتحكم بضميرك، داخلك، قلبك، روحك، هانه عاد أقول لك أيوة، أنت فعلا حر، حر من داخلك، أنت حررت روحك. فانطلق، اقرأ، افتح أبواب المعرفة، وفتش الكتب لنفسك، فتشها لنفسك، لروحك، لعائلتك، لأهلك، لمجتمعك، لبلادك، للإنسانية كافة. حرر نفسك يا إنسان. أنا رحاب آمنت بالإنجيل. الإنجيل ما بش فيه فروض بتقيدني، ما بش فيه ضغوط، أنا مش عبد، أنا حر. ولك أخي وأختي آيات من الكتاب المقدس فيها أثبت الحرية الموجودة في الكتاب المقدس، الحرية الذي شدتني، شدت أعماقي، شدت روحي، شدت نفسي لهذه الحرية. الكتاب المقدس بيقول وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية، وبيقول تعرفون الحق والحق يحرركم، وبيقول أما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذي كنا ممسكين فيه حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف. إنكم إنما دعيتم للحرية أيها الأخوة، غير أنه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة أخدموا بعضكم بعض. وبيقول فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح. وبيقول الرب السيد، روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. أعزائي، هذا ما آمنت به أنا، رسالة حقيقية بالحرية من إله محب. أنا مش عبدة، مش أمة، لا وألف لا، أنا خلقته، صنعة يدي، خلقني بالحب وللحب. هذا هو إلهي الذي آمنت به، وبيني وبين علاقة مفتوحة بالمحبة، روحية لا حرفية، بالقلب والروح لا بالجسد والطقوس الجسدية. هو أحبني ورفعني وحررني، وبيحبك وعيرفعك وعيحررك إذا مديت يدك وفتحت له قلبك. ولكم مني كل المحبة، وأمنياتي لكم بالخير والسلامة.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

0: السؤال يقول
1: في اعتقادكم أن الله
0: السؤال يقول أن من علامات الساعة مجيء السيد
2: كلمة المسيح.

0: السؤال يقول: أثبت العلم الحديث أن لحم الخنزير يحتوي على ميكروب وهو ضار، لهذا فإن الإسلام على حق عندما حرمه.
1: أرجو أن يكون هذه المعلومات صحيحة. ماذا لو كان الخروف مصابا بجرثومة معدية؟ هل ستحرم على المسلمين أكل لحم الخراف؟ التحريم هنا أتى من اليهودية قبل الإسلام، وكان في اليهودية التحريم لسببين: السبب الأول صحي، والسبب الثاني انضباطي مادي أخلاقي. فالإسلام لم يحرم الخنزير لأسباب صحية، وإلا لحرمنا أشياء كثيرة أخرى تضر الإنسان صحيا. فالسبب عندهم ديني محض.
2: طيب تكملة لنفس الجزئية، إزاي يكون التوراة بتحرم أكل الخنزير ويجي في المسيحية الموضوع حلال؟
1: في الحقيقة السبب في تحريم في التوراة كما قلنا سابقا إنه الهدف انضباطي والهدف صحي، لأنه في ذلك الوقت كانت حيوانات برية وفيها تحمل أمراض كثيرة جدا قد تضر في الإنسان. المسيحية تنظر للموضوع من منظور أعمق. قال المسيح: ليس كل ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل كل ما يخرج من الفم، لأنه من فضلة القلب يتكلم اللسان. كل ما نأكله، قال المسيح، سيخرج إلى الخلاء، يدخل الجهاز الهضمي ويخرج. لكن الشيء الذي يؤثر على علاقة الإنسان مع الله هو ما في قلب الإنسان من أفكار ومن رغبات لا ترضي الله ولا تنسجم مع إرادة الله. فالمسيحية لم تأتي لتعطينا تشريع ما هو صحي وما هو غير صحي. الآن معظم المأكولات تفحص في المختبرات بيطريا، والمضر منها يمنع أن يباع والمفيد يباع. فالموضوع ليس أكل وشرب، الموضوع علاقة روحية أدبية مع الله.

0: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي. ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضا بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أبا عاديا وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جدا عاديا لأحفاد عاديين. وأخيرا رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.
1: في معانا حلقتنا الرائعة الذي مننتظر لها دائماً، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختناء سلوى حبيب.
2: صديقي المستمع، هل تعلم أن النبي إشعياء في القديم قد تنبأ وبروح الله القدوس عن مجيء الفادي يسوع المسيح وعن آلامه من أجل إنقاذ البشر، وذلك منذ أكثر من 700 سنة قبل أن يتم هذا الحدث الهام الذي تصادف ذكراه هذه الأيام؟ هل تعلم صديقي ماذا قال؟ لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. في هذا الصدد أيضا عبر المرنم زياد شحادة من الأردن مع المجموعة عن هذا الحدث الهام في تاريخ البشرية، إذ فاها مرنما: مستر عنه الوجوه، محتقر منا هنا، كعرق أرض يابسة قد عاش فيما بيننا، لا منظر فنشتهيه ولا جمال أو غنى، لكنه ذاك الذي تحمل أوجاعنا. إذن تعال معي صديقي نستمع إلى هذه الترنيمة التي هي من كلمات سهيل مدنات وألحان سلام عميش وترنيم زياد شحادة.

0: كتب أحدهم ما يلي فقال: إن الصليب هو برهان محبة الله للإنسان. نعم، هل هناك برهان أقوى وأعظم؟ لقد صلب المسيح بدلاً عن الإنسان، لأنه قبل طوعاً واختياراً أن يأخذ على نفسه عقاب الله لخطية البشر أجمعين. وهكذا صار هو الحمل الذي يرفع خطايا العالم. فوق الصليب تألم الرب يسوع آلاماً جسدية ونفسية وروحية، لكي يمنح الإنسان فرصة حتى يخلص وينجو من عقاب الدينونة الرهيب. لهذا نجده يغفر لللص الذي صلب إلى جانبه، إذ طلب منه قائلا: اذكرني يا رب متى أتيت في ملكوتك. فأجابه يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. أكد لللص التائب بأنه فعلا سيكون معه، ليس في ملكوت أرضي بل في المجد معه في السماء. وهذا بالضبط أيضا ما شهد به المرنم فارس أبو فرحة من فلسطين، إذ قال في هذه المناسبة: ربي وإلهي عني انصلب، داء المرار شاف العجب، ضحى بحياته دفع الثمن، ذاق العذاب مات اندفن، قام انتصر غلب الكفن رب الحياة. ترى هل اختبرت أنت أيضا صديقي هذه النعمة التي يمنحها الرب لكل تائب يعود إليه مؤمنا بعمله وفدائه من أجله؟ إذن مع فارس أبو فرحة وربي وإلهي عني انصلب.
1: ربي وإلهي عني انصلب، داء المرار شاف العجب، ربي وإلهي إلهي عني انصلب، داء المرار شاف العجب.

لقد وضع العسكر إكليلا من شوك على رأس الفادي يسوع المسيح، وألبسوه ثوبا من أرجوان لكي يسخروا منه. كان الشوك جزءا من اللعنة التي أتت على الإنسان نتيجة لخطاياه، ولكي يرفع يسوع المسيح عنا اللعنة جعل هو لعنة لأجلنا. فهل أنت شاكر يا صديقي لأنه رفع اللعنة عنك أنت شخصيا إذ مات بدلا عنك لكي يتمم الفداء ويقدم لك الخلاص مجانا على حساب نعمة الله الغنية؟ لقد ترنمت المرنمة منال سمير بهذه الكلمات من تأليفها هي في هذا المنحة، فهتفت مع فريق الحياة الأفضل في مصر تنشد وتقول: على الصليب حملت عاري فيه افتخاري.

إذا حاز هذا البرنامج على إعجابك مستمع العزيز، أو إذا كان لديك أي سؤال أو تعليق، فاكتب إلى برنامج ترانيم وتأملات على العنوان الذي يقدم لك بعد لحظات. على أمل أن نعود ونلتقي بك صديقي المستمع في حلقة أخرى من ترانيم وتأملات في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله.

الرب يبارك فيه. شخصنا العزيز سلوى حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعه بتاثر في القلب وتقوي الايمان، وتخيل الواحد يتشجع ويحس ان به اله في خير وفي نعمه وفي محبه وفي بركه لكل الناس. احبتي، ولو عندكم اي استفسارات او اسئله خاصه في قراءات الكتاب المقدس، حاجه ما فهمتوهاش، حاجه تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مره ثانيه 00357998565. او على الموقع حقنا www.radiosama.net، او موقعنا الثاني www.loveyemen.net. ايضا تقدروا تتواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: آخر فقرة لنا أحبتي فقرة المزامير، الذي إحنا متعودين إن إحنا كل يوم قبل ما نخدم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أن تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير، ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 132. يا رب اذكر داود وكل العناء الذي احتمله، وكيف حلف لله ونذر للقدير رب يعقوب وقال: لا أدخل داري ولا أرقد في فراشي ولا أعطي لعيني نوما ولا لأجفاني نعاسا حتى أجد مكانا لله مسكنا للقدير رب يعقوب. سمعنا أن صندوق العهد في أفراتة وجدناه في حقول يعاريم، تعالوا ندخل إلى مسكنه نسجد عند قدميه. تعال يا رب إلى بيتك، أنت وصندوق العهد رمز قدرتك. أحبارك يلبسون الصلاح والذين يتقونك يهتفون بفرح. من أجل داود عبدك لا ترفض الملك الذي اخترته. أقسم الله يمينا لداود ولن يتراجع وقال: أضع واحدا من نسلك على عرشك، إن حفظ بنوك عهدي وإرشاداتي التي أعلمهم إياها فبنوهم أيضا يجلسون على عرشك إلى الأبد. لأن الله اختار القدس ورغب أن تكون مسكنا له وقال: هذا هو بيتي إلى الأبد، فيها أسكن لأني أحببتها، أباركها بطعام وفير وأشبع مساكينها خبزا، ألبس أحبارها ثوب النجاة ويهتف الأتقياء فيها بفرح. هناك أقيم ملكا من نسل داود وأعد مصباحا منيرا للملك الذي اخترته، وأغطي أعداءه بالعار. أما هو فإن تاجه يتألق على رأسه.

يا أهلا وسهلا بيكم أحبائي، سعيد جدا أن ألتقي معاكم النهاردة. يوم جديد وحلقة جديدة بنعمة الله تكون مميزة من برنامجنا يا سامع الصلاة. فرحان خالص خالص أني أكون معاكم النهاردة ونقضي مع بعض ساعة ونص على الهوى من 9 لـ10:30 بتوقيت القاهرة. برحب بكل الناس اللي تابعنا، كل الناس اللي معانا على اللايف على صفحة الراديو، أهلا وسهلا بيكم. رحب كمان بكل الناس اللي بتسمعنا من الابليكيشن راديو سما، اهلا بحضراتكم. نزلوا الابليكيشن يا جماعه، الابليكيشن رائع مليان برامج غنيه من راديو سما. برحب كمان بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال اذاعه صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. اشكر رب قوي قوي لاجل الوقت ده. بيقول الكتاب المقدس عن الرب انه سامع الصلاه، بيقول كده: يا سامع الصلاه اليك ياتي كل بشر. جميل انه الرب بيسمع الصلاة. في ناس كتيرة بنيجي عليهم كده نتكلم معاهم ونقرب منهم، لكن مرات كتيرة بيكون البشر غير متاحين، لكن عمر الرب ما يكون غير متاح. بيسمع الصلاة، بنجيله في افراحنا بيسمع، في اطراحنا بيسمع، بنجيله في النهار بيسمع، وفي الليل بيسمع. هو الرب إلهنا، اتقال عنه، قال كده كاتب المزمور: يا سامع الصلاة. هو سامع الصلاة، ولأنه سامع الصلاة بيقول كده: إليك يأتي كل بشر. ولأنه بيسمع الصلاة احنا جايين النهاردة، برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة. عشان كده هيشجعك لو عندك طلبة صلاة تقدر تبعت لينا على صفحة الراديو، يكونوا إخواتي فريق المتابعة بيبعتولي على طول على اللايف ونكون بنصلي من أجلكم. لو عندك أي طلبة صلاة، عندك أي حاجة محتاج تدخل رب فيها، بليز ابعت على طول علشان نصلي من أجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة، لو عندك استجابة صلاة تقدر تبعت لنا ونكون بنشكر رب معاك ونفرح بعمله الصالح معاك. هي جات لنا النهاردة استجابة صلاة، مش هقولها دلوقتي، لكن قد ايه يعني لمست قلبي. مش استجابة صلاة لكن انقاذ من امر صعب جدا. لكن الاخت اللي بعتت المشاركة يعني ممتنة للرب جدا جدا جدا. الرب بيسمع الصلاة يا جماعة، ولانه بيسمع الصلاة فاحنا بنصلي، ولما بيسمع ويستجيب احنا بنشكر الرب لاجل الاستجابة. فلو عندك طلبة صلاة ابعت لنا، لو عندك استجابة صلاة ابعت لنا. مصدقين النهاردة أن الرب هيباركنا جدا جدا. النهاردة عنوان حلقتنا يمكن يبدو غريب شوية، عنوان حلقتنا قول لأ. الاسم كده يعني ايه قول لأ؟ يعني الحقيقة في حاجات كتيرة بنقول عليها بنقول ايوة، بنقول نعم، بنقول حاضر. هل في حاجات لازم نقول عليها لأ؟ الحقيقة هو ده موضوع حلقتنا، هنتكلم اكتر عن امور لازم نقول فيها لا. يا ترى ايه هي؟ وهل الامور دي ليها خطوره لو قلنا فيها وايه اللي يخليني اصلا اقول لا؟ يعني ايه الدافع، ايه القوه، اجيب منين قوه اقول لا على حاجات يمكن بالنسبه لي مهمه، ويمكن الناس كلها بتقول عليها يعني ليه انا اقول عليها لا؟ ازاي اجيب القدره اني اعمل كده؟ هو ده موضوع حلقتنا. كمان النهاردة هنصلي من أجل دولة غالية علينا، هنصلي من أجل دولة جنوب السودان. فيلا بينا تشجعوا، لو أنت من جنوب السودان بتتابعنا أهلا بيك، هنصلي من أجل بلدك. لو أنت من أي مكان في العالم، لو تعرف حد من جنوب السودان منشن له الحلقة، هنكون بنصلي من أجل جنوب السودان. كمان هنصلي من أجل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فهنصلي قوي ان الرب يتدخل للاطفال اللي يمكن مش قادرين يحسوا ان هم اسوياء، عندهم مشاكل، عندهم اعاقات. هنصلي زياره الهيه من الرب ليهم، فهنصلي من اجل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. هنصلي كمان النهارده صلوه خاصه لاجل يعني ولادنا وبناتنا في ثانويه عامه، فهنصلي مع بعض لأجل ثانوية عامة، وإحنا واثقين إن الرب يدي نعمة ومعونة. فشباب ثانوية عامة الغاليين، لو أنتوا

النهارده حد فيكوا معايا على اللايف يعني يقول لي قول لي اي حاجه، ولو انت تعرف حد من اصحابك في ثانويه عامه او لو انت في ثانويه عامه منشن الحلقه لكل الناس اللي في ثانويه عامه، قول لهم يلا هنصلي النهارده انه الرب يعمل حاجه في ثانويه عامه. هنصلي انه ثانويه عامه ما تكونش البعبع اللي بيخوفكم او الامر اللي بيقضي على فرحكم وسلامكم، لكن هنصلي انه ناخد معونه وناخد قوه من الرب علشان نعبر هذا الوقت وهذا العام والفترة بتاعت الامتحانات نعدي فيها بكل سلام. خلونا في بداية حلقتنا نبتدي وقتنا بالصلاة. تعالوا نرفع الحلقة قدام الرب، تعالوا نصلي كده انه الرب يمد ايده النهاردة باسم يسوع. يا رب شكرا ليك من كل القلب، يا رب شكرا ليك لانك سامع الصلاة. يا رب ممتنين ليك جدا. يا رب احنا بنيجي النهاردة قدامك وعارفين انه انت اله كل نعمة، بنيجي النهاردة ومصدقين انك موجود، وعلى انك موجود فاحنا جايين ليك يا رب، لانك موجود يا رب فاحنا جايين واحنا متأكدين انك مش بس موجود لكنك موجود وتجازي، موجود وتكافئ يا رب. يا رب بنباركك لانك موجود، عشان كده بنسلمك حلقتنا النهاردة، بنسلمك الحلقة واحنا متأكدين انك تسمع الصلاة. يا رب نديك الوقت بالكامل، بصلي لأجل كل حد معانا دلوقتي على الهواء، بصلي انك تدينا وقت غالي قوي، وقت في محضرك نستمتع فيه ونصلي فيه ونشبع بجلالك فيه. بين ايديك الحلقة بالكامل، اشكرك لانك بتسمع الصلاة وليك كل المجد. امين امين امين. تعال نبتدي وقتنا بالتسبيح والترنيم ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني. ومرة تاني بجد ترحابي بكل الناس اللي دخلت معانا اللايف دلوقتي، اهلا وسهلا بيكم. موضوع حلقتنا زي ما كنت بقول قبل الترنيمة عن امور احنا محتاجين نتعلم فيها نقول لا. ما اسهل انك تقول تقول حاضر، تقول نعم. ودي كلمة محمودة، يعني كلمة حلوة اني اقول حاضر. حتى بيعلمونا واحنا صغيرين انه لازم تقول حاضر للناس اللي بتثق فيهم وتحبهم. لكن هل في امور انا محتاج اقول فيها لا؟ الحقيقة في، ومن خلال فهمنا الكتاب المقدس ربنا عاوز يلفت انتباهنا انه في ابعاد في حياتنا الروحية احنا محتاجين نتعامل معاها على انها خطر. يعني في دوائر في حياتنا هي فعلا خطر، في حاجات بنكتس فيها مرات، في حاجات بتتعرض علينا مرات محتاجين نتعلم فيها نقول لا. اسهل حاجة اني اقول نعم، حاضر، طيب، تمام، موافق، كله زي الفل. بس في أمور لو قلت فيها حاضر أو نعم هدفع تكلفة، ومرات بتكون التكلفة دي كبيرة، مرات بتكون التكلفة دي كبيرة، مرات بنحس إنه مش قادر أقول لأ. إيه اللي يخليني أقول لأ؟ واحدة من المفاتيح الروحية اللي ربنا عاوز يعلمها لنا إنه إدراكي إني في حاجة خطر عليا لازم يعلمني اني اقول لا. فهمي وادراك مدى خطورة الامر يخليني اقول لا. خلينا النهاردة هنعدي على بعض الشخصيات على قد الرب مدينة من اتاحة في الوقت. ناس قالوا لا، ناس قالوا في كلمة الله لا. احنا بنقول لا على امور. في سفر التكوين اصحاح 14 وعدد 23 كتاب بيتكلم عن شخصية جميلة. تكوين 14 وعدد 23 كتاب مقدس بيتكلم عن أبونا إبراهيم. فبيقول كده إبراهيم لما تقابل مع واحد اسمه ملك سدوم، فبيقول كده في عدد 22 فقال أبرام لملك سدوم رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت أبرام. أبرام هو اسم إبراهيم قبل ما الرب يغيره. اتقابل مع ملك سدوم، وملك سدوم كان عرض عليه في الوقت ده أنه الدين النفوس، وخد أنت فلوس كتير، خد أمور مادية كتير. فأبرام قال له الكلمات دي، لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل. كلمة خيط ولا شراك نعل، خيط يعني حتى لو حتة خيط، شراك نعل يعني رباط حذاء، يعني آسف يعني رباط الحذاء. أنا مش أخذ منك حتى أبسط حاجة. ليه يقول كده؟ لألا فلا تقول أنا أغنيت أبرام. أبرام إيه اللي مخلي عينك مليانة كده؟ إيه اللي مخلي يعني أنت شبعان قوي؟ يعني إيه اللي خليك ترفض؟ ده ملك، يعني ده ملك وهيديك هدايا، هيديك أمور كبيرة، يعني ليه تقول لأ؟ يعني وإحنا بنرفض النعمة زي ما بنقول في مصر، يعني ليه كده لما الملك بتاع سدوم يديلك هدية، إيه المانع أنك تقبلها؟ الإجابة في عدد 22 قبل ما يرفض أبرام العطية دي من ملك سدوم، فبيقول كده فقال أبرام لملك سدوم رفعت يدي إلى الرب الإله العلي، اسمع، مالك السماء والأرض. أبرام بيقول لملك سدوم أنا في حاجة أنت مش مستوعبها، أنا رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض. أنا إيدي مرفوعة، أنا بسبب رفعة إيدي للرب العلي مالك السماء والأرض، أنا واقف قدام مالك السماء والأرض، أنا شبعان من مالك السماء والأرض، أنا شبعان من الرب العلي. الرب العلي، الرب المتسلط، الرب اللي أنا شايفه في مكانة عالية. والسؤال اللي محتاج أسأله لنفسي وتسأله لنفسك، هل الرب في حياتي هو الرب العلي؟ هذا الرب في حياتي واخد مكانته، واخد وضعه؟ هل الرب مالي عيني؟ هل أنا رافع إيدي وبقول له ما في حد يقدر يملأ إيدي إلا جلالك؟ هل أنا النهاردة إيدي مرفوع على الرب وبقول له عندي احتياجات ممكن، عندي محتاج شفاء ممكن، عندي أمور تحتاج تدخل إلهي ممكن، بس ما في حد يملأ إيدي أو يشبعني إلا الرب العلي مالك السماء والأرض؟ يعني بيقول ده مالك السماء والأرض، أنا أستنى إيه من مالك سدوم؟ اللي خلي أبرام يرفض العطية دي من واحد ملك إنه رافع إيده للرب الإله العلي. رافعت إيد أبرام خلته يصدق في إنه ما في مخلوق يقدر يشبعه غير الرب، ما في مخلوق يقدر يملأ دي ويشبعه ويسدد احتياجاته غير الرب. يعني أعتقد لو أي حد كان مكان أبرام كان ممكن يقول حلو ده الملوك هيدوني حاجات حلوة، ده ملك، ده حد عشان ما زعلوش وعشان أخد منه أستفيد منه. خلي بالك اللي عينه مليانة واللي إيده مليانة بالرب مش فارق معاي يستفيد. بس في ناس يعني بتنتفع، يعني في كائنات كده من يعني في نوعية ناس أنا بسميهم المنتفعين، ولا سيما لو من ولاد الرب. فهو منتفع، منتفع في كنيسته، في خدمته، يجري ورا الناس، يصاحب الناس اللي بينفعوه، يصاحب الناس اللي هيدوله حاجة، بيدور على مصلحته. فمصلحته مع دول هبقى مع دول، مصلحتي مع دول يبقى أنا هقلب على دول واروح مع التانيين. الناس المنتفعين دول رب حذرنا، رب بيقول لنا النهاردة خلي بالك، اوعى تمشي ورا مصلحتك، اوعى تمشي ورا الشخص اللي يديلك حاجة. بلعام ابن بعور مشي يقول كتاب ورا حلوان العرافة، ورا الفايدة اللي هيستفيد منها من العرافة والشر. خليني اقول لك انه يوم ما تقف قدام الإله العلي اللي يملأ إيدك ويملأ كيانك ويملأ دوخلك يملأ عينيك، فتبقى رافع إيدك وبتقول قدام كل أمور عدو الخير عاوز يدخلك فيها أو عاوزك تقبلها، رفعت يدي إلى الله الإله العلي مالك السماء والأرض. قدام تحديات وقدام معروض كتير، قدام معروض من الخطية، قدام معروض من الشر، قدام أمور إبليس عارضها عليا علشان أقبلها، أنا هقف وأقول اللي مالي إيدي هو الرب. أنا شايف الإله العلي، أنا شايف الإله المتسلط، شايف الإله القدير، شايف الإله اللي تقال عنه مالك السماء والأرض. تطلع مين أنت ملك سدوم؟ أنت ملك سدوم، لكن الرب ده مالك السماء والأرض، ده الرب هو اللي ادالك الملك. ملك سدوم، ملك سدوم مجرد إنسان في نظر أبرام، لكن اللي كان مالي دي هو الرب العلي مالك السماء والأرض. أنا بصلي النهاردة إنه عينينا تتملي. يا رب أنا بشكرك لأنك إله كل نعمة. يا رب النهاردة أنا بصلي لي ولإخواتي تيجي تملى عينينا، يا رب تيجي تملى عينينا، تيجي تملى عينينا يا رب. تعالى النهاردة، تعالى النهاردة من فضلك، تعالى النهاردة اشبعنا، تعالى النهاردة طمن قلوبنا، تعالى النهاردة. أنا بصلي يا رب إنه قدام كل أمور معروضة علينا، قدام كل غنى، غنى سريع يا رب، قدام كل أمور فيها فوائد، أنا بصلي إيدينا تبقى مرفوعة لجلالك ونقول كده رفعت يدي إلى الله الإله العلي. أنت العلي، أنت المتسلط، أنت الكبير في عينينا يا رب، أنت الكبير في عينينا. إملانا، إملأ عينينا بيك يا رب، تترفع إيدينا قدام جلالك، فنرفض أمور في العالم، نرفض مغريات في العالم، نرفض منافع من العالم، لا نتنازل عن مبادئنا يا رب، لكن نعيش بأمانة ونعيش بإخلاص لجلالك يا رب، باسم الرب يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد، آمين. أبرام هو شخص رفض انه يعني ياخد المال من ملك سدوم. خليني اروح معاك لمشهد تاني، شخصية تانية في كلمة الله قالت لا برضو، في تكوين 39 وآية رقم 9. لما أقول تكوين 39 الناس الشطرة الجميلة هتقول لي على طول أنت تقصد يوسف. بالضبط كده، تكوين 39 وعدد 9. الأصحاح ده بيكلمني عن يوسف. يوسف كان شاب صغير، ويوسف كان عبد، كان بعيد عن أبوه وأمه في بلد غريبة، الكل تخلى عنه، عبد. يوسف في الوقت ده كان في البيت، وكان مرات فوتيفار موجودة في البيت، وطلبت منه أنه يعمل معاها الشر والخطية. فيوسف قال كلمات خطيرة. اقرأ معايا تكوين 39 وعدد 9، بيقول الكتاب: ليس في هذا البيت أعظم مني. بيقول كده أنه فوتيفار يعني خلاني في البيت ده فيش أعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يوسف شاب غريب، بعيد عن أبوه وأمه، بعيد عن إخواته، إخواته باعوه وتخلوا عنه وأساءوا إليه، ويعني عاملين مشاكل معاه، معروض عليه الخطية وهو شاب. بس يوسف وقف وقال لا، I'm sorry، أنا مش هعمل كده، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يوسف هو إيه اللي جاب الرب في الموضوع؟ أنت شاب ولوحدك، ودي بتعرض عليك الشر. قال كأنه عاوز يقول أصله أن القضية أنه أنا مش عيني مش بصة للشر، عيني مليانة بالإله القدوس، عيني شايف الرب، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ كنت أتوقع أنه ممكن يوسف يقول كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى زوجك، كانت تبقى برضو ماشي. لكن يوسف يقول إزاي أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يوسف عينه شايف الرب، فقدر يقول لأ. لإيه؟ لخطايا وتحديات، خطايا شبابية، والظروف كلها مناسبة أنه يعمل خطية، وهي اللي طالبة، وهي مرات مسؤول كبير. فممكن ده يكون في منفعة لي، في ترقية، في حرية من العبودية بشكل أو آخر، ممكن. بس يوسف شايف الرب، عينه مليانة بالرب. إبرام كان رافع إيده للرب، بس يوسف عينه شايف الرب، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ أنا شايفه الرب قدامي، شايفني، زي ما كاتب المزمور قال كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. أنا عيني شايف الرب، أنا لا يمكن أعمل حاجة تزعل سيدي. يا يوسف مش هتفرق، ده أنت صغير، ده أنت شاب، ده أنت مكبر، ده ممكن تعمل معاك أي حاجة. وبالفعل عملت، لما رفض يوسف، انتقمت منه وتبلت عليه، وتسجن يوسف ظلم بسبب أمانته واستقامته وحياة القداسة اللي كان بيعيشها. ما تقول لأ، ما تقول أو خلاص ما عادي يعني. يوسف يقول عيني مليانة، أنا شايف الرب، أنا شايف الرب في كل وقت، عشان كده قدر يقول لأ للخطية. أقول لك على سر، عايز تقول لأ للخطية، خلي عينك تشوف إله القداسة، الإله القدوس، إلهك اللي هو مصدر القداسة. لما عيني تتملي بالرب، لما عيني تشوف الرب، هقدر أقول زي يوسف ما قال في سفر التكوين: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ طول ما أنا مش شايف ومش عارف أنه الرب موجود، وعيني مش مليانة بالمسيح، هبقى شايف ان الخطيه متاحه، مش بس متاحه ده انا ممكن اجري وراها، لكن لو عايز اقول لا الخطيه اقول له النهارده املى عيني بمنظر حضورك، املى عيني، خليني اشوفك، خليني اشوفك، فاقدر بكل ثقه اقول ازاي اعمل الخطيه، ازاي عيني تجري على الخطيه وانا عيني مليانه، عيني شبعانه بجلالك. قل له ساعدني، نفسي نصلي، نفسي نصلي اللحظات دي. صلي لو انت شاعر بانك مستعبد كده الخطيه، قل له تعالى النهارده اعمل معايا امر جديد، اعمل معايا امر جديد، اصنع معايا معروف جديد. يلا بينا تعالوا نصلي قدام الرب، تعالوا نصلي قدام الرب. يا رب اشكرك لانك موجود، اشكرك لانك اله كل نعمه. يا رب انا بصلي انك تملى عينينا بجلالك. يا رب عايزين نقول لا قدام تحديات وأزمات، بس مش هنعرف إلا لما عينينا تكون مليانة بيك. عشان كده تعالى بنعمة جديدة لينا، املى عينينا بشخصك، املى عينينا يا رب، املى عينينا، عينينا يا رب اللي بتجري ورا الخطية، يا رب من فضلك تعالى املى عينينا بيك النهاردة، تعالى النهاردة خلينا نشوفك، خلينا النهاردة نتملي بيك، خلينا النهاردة نتشجع بيك، نخافك ونهابك ونجلك ونقدرك يا رب باسم يسوع. شكرت لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين. طبعا بعد نطلع لفاصل صغير، بس قبل الفاصل حابب أفكركم أن النهاردة هنصلي من أجل جنوب السودان، هنصلي لأجل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكمان هنصلي من أجل ثانوية عامة، فتشجع لأن عندنا طلبات صلاة كتير. يلا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني، واحنا مازلنا مكملين كلامنا عن أمور محتاجين فيها نقول لا. شفنا قبل الفاصل انه ابراهيم قال لا، لانه دي كانت مرفوعة قدام الرب العلي ملك السماوات والارض. وشفنا يوسف ازاي انه هذا الشاب قدر يقول لا للخطية اللي كانت بسهولة جدا معروض عليه، والسبب انه عينيه كانت شايفة انه الرب موجود، وعشان كده قدر يقيم الامر بانه الخطية هي خطأ في حق الله وليس في حق اي انسان اخر. لكن تعالوا اروح معاكم لمشهد تاني من كلمة الله، شخصية موسى. موسى في كلمة الرب يتقال عنه في العهد الجديد، يعني غير القصة بتاعت موسى في العهد القديم، لكن في العهد الجديد في رسالة العبرانيين، عبرانيين أصح 11 وعدد 24. عبرانيين 11-24 بيتكلم عن موسى، فبيقول كده: بالإيمان موسى، في عدد 24، بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. إيه اللي يخلي موسى يقول لأ؟ إيه اللي يخلي واحد زي موسى، يعتبر حفيد الملك في ذلك الوقت، مرشح للعرش، مصر كانت أعظم إمبراطورية تقريبا في ذلك الوقت، حاجة هيلمان كبير، إيه اللي يخلي موسى يقول لأ ويرفض أنه يكون ليه تمتع وقتي بالخطية، ويفضل أنه يذل مع شعب الله؟ إيه اللي يخلي واحد يرفض المنصب يعني المجد والمظهر الحلو والحياة الفخمة دي؟ بيقول الكتاب: لأنه كان ينظر إلى المجازات. يعني إيه ناظر؟ يعني ناظر للمكافآت، هو عينه مش على المكافأة، لكن عارف إنه الرب مش ساكت، عارف إنه الرب موجود، وإنه الرب بيكافئ، وإنه الرب فيه مجازات لأجل هذا الأمر، عارف إنه في إله كل نعمة بيكافئه، مع إنه موسى كان عايش في زمن الناموس يعني، لكن شايف الرب إنه في مكافأة للي بيعمله ده. هو ناظر إلى المجازات، عنده بعد نظر، باصص لبعيد، شايف إنه الرب يعني رب في المشهد. عشان كده قدام العظمة اللي كانت معروضة على موسى قدر يقول لأ، لأنه باصص على المجازات. وإيه اللي يخليني أقول لأ قدام أمور ممكن تكون فيها عظمة، فيها سلطة، فيها جاه، فيها وفيها وفيها؟ إني شايف وباصص إنه أوكي، أنا هتعب لأجل الرب في الأمر ده، أنا هبذل مجهود لأجل الرب في الأمر ده، أنا هضحي بحاجة لأجل الرب. ولكن اللي يخليني أضحي إني شايف إنه زي ما بولس الرسول بيقول كده: عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. فأنا تعبي مش باطل في الرب، أنا مكمل، أنا قادر أعمل كده، أنا قادر أضحي، قادر أبذل مجهود، تعبي ليس باطلا في الرب، في مكافأة، في مجازات. أحبائي، كلمة خاصة لو أنت بتسمعني دلوقتي، يلي بتقول إنه ربنا مش واخد باله مني، يلي بتقول انه انا بعمل حاجات كتيرة والناس مش بتقول شكرا، انا بعمل حاجات كتيرة ومحدش حاسس بيا، انا بعمل حاجات كتيرة ومحدش بيقول لي متشكرين على اللي انت بتعمله، ومحدش مقدر مجهودي، عندي خبر كويس ليك: يمكن الناس ينسوا فعلا، ممكن الناس يعني ينسوا يقولوا شكرا، او حتى حتى يتعمدوا ان هم ما يقولوش شكرا. بس الخبر الجميل اللي عايز اقوله لك النهاردة انه الهك شايف كل حاجة، وانه كاميرا السماء بتصور. فلو انت بتتعب في امر ما، لو انت بتتعبي في بيتك مع اولادك مع شريك حياتك، لو بتتعب في بيتك مع اولادك مع شريك حياتك في شغلك في خدمتك، لو بتبذل مجهود ومحدش بيقولك شكرا، عندي خبر كويس، كاميرا السماء بتصور 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. الرب شايف كل حاجة، الرب داري بكل حاجة ويعرف كويس قوي. اعلم جيدا زي ما بولس الرسول قال، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. الرب عنده مكافآت، الرب عنده مكافآت، الرب عنده مجازات، الرب عنده مفيش حاجة اسمها انه الامر منسي، لا لا لا لا خالص خالص. ده ممكن عند الناس، لكن الحقيقة عند الرب الامر مش منسي، عند الرب الامر مش منسي تماما. الرب شايف والرب داري. موسى ترفض ازاي كل ده؟ يقول لك انا عينيا مليانة، انا شايف الرب، انا شايف المسيح، انا شايف الرب. يقول كده مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، تمتع وقتي بالخطية. خليني أروح معاك لمشهد تاني في كلمة الله في سفر دانيال الأصحاح الأول والآية رقم 8. قبل ما أقرأ لك الآية، في دانيال واحد كتاب بيتكلم عن شخصية دانيال، الشاب الصغير اللي اتسبى من أورشليم وراح بابل على يد نبوخذ نصر. نبوخذ نصر وخدوا نبوخذ نصر وبقى دانيال في السبي، وهناك قرروا البابليين انه هم يعملوا زي كأنه مدرسة داخلية لمدة 3 سنين. هيجيبوا الشباب دول أعلى وأحلى شباب في المجتمع في ذلك الوقت، جابوهم كل المسبيين دول، جابوا كريمة المجتمع من الأسرة وحطوهم في مدرسة داخلية، وقالوا لهم انتوا هتبقوا هنا تاكلوا من قطايب الملك، تشربوا من مشروب الملك، تتعلموا كل ثقافة بابل، كل لغتها، تنسوا خالص لغتكم، تنسوا خالص كتابكم، تنسوا خالص إلهكم. انتوا جايين هنا هيتعمل لكم كده يعني، هنزل لكم سوفت وير جديد. يعني الحقيقة دانيال شاب صغير، دانيال مفروض عليه الأمر ده، بس يقول الكتاب في دانيال 1 أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. دانيال أخد قرار، أنا مش هتنجس بأطايب الملك. مين قالك أنه أطايب الملك نجاسة؟ أطايب الملك ده أكل الملوك، هو أكل الملوك وحش، هو حد يطول يأكل أكل ملوك؟ دانيال أنت مش عارف يا بابا بتقول إيه، أنت مسبي يا حبيبي، أنت تعامل معاملة الأسرة، أنت يعني أنت ممكن تأكل أي حاجة، أنت مالكش تمن، حياتك رخيصة في نظر الناس. يقول بس مخافة، ممكن تكون حياتي رخيصة فعلا في نظر الناس، بس مخافة الرب غالية في عيني، مخافة الرب غالية في عيني. عشان كده دانيال يقول كده انه قرر. كتاب يقول اما دانيال، يعني الباقي ممكن يقبل، اما دانيال جعل في قلبه انه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. ايه اللي يخلي دانيال يقول لا قدام كل التحديات دي؟ انت مش خايف انك تتظلم؟ مش خايف انك حياتك تروح؟ يقول المفتاح هنا في معنى اسم دانيال. دانيال اسم معناه الله القاضي. دانيال اللي مخليه مطمن قوي يقول ده اسمي بيعبر عن إلهي، بيعبر عن هويتي وإني مرتبط بإلهي، الله القاضي، الرب القاضي، الرب اللي يجيب لي حقي، الرب اللي يحامي عني. مين ده اللي يظلمني؟ وحتى لو عملوا فيه أي، أنا واثق في إلهي، أنا واثق في القاضي العادل الرب القاضي العادل. يوم ما تشوف ان الرب قاضي عادل، يوم ما تشوف ان الرب يجيب لك حقك وانك مش بدراعك تاخد حقك، وانك مش بالالتوى تاخد حقك، ولا بشهادة الزور تاخد حقك، ولا بالشهود الزور او بالتزوير تاخد حقك، يوم ما تشوف وتدرك ان الرب القاضي العادل هو اللي يجيب لك حقك، ساعتها تقدر تقول لا قدام امور كتير مفروضة عليك. ممكن تكون بتسمعني دلوقتي وانت خايف انك تقول لا لحسن، كل الطيار ماشي كده، الشغل كله بيقبل، كله بياخد، كله بيعمل اي حاجة، هتيجي انت يعني وتقول لا؟ اللي عينه مليانة، اللي شايف انه الرب القاضي، الرب اللي يحامي عنه، هيقدر يقول لا حتى لو كلفه انه يخسر هذا الامر. تقول لي هو بسهولة كده؟ اكيد مش بسهولة كده، بس في ناس هيظلوا منتمين للرب ومتسقين بالرب، وكأنهم بيقولوا مش فارق معنا حاجة، أغلى حاجة أن الرب يكون راضي عننا، أغلى حاجة أن الرب يكون موافق ومصادق على كل قرار بناخده. إيه ده يا ناس؟ ده أنتوا جبتوا منين الحاجات دي؟ جبتوا منين المخافة دي؟ إزاي قدرتوا تقولوا لأ واثقين في عدالة السماء؟ أنا متأكد ممكن تكون بتسمعني دلوقتي وحاسس أنه أنت بقالك كتير في أمور كتيرة، بقالها وقت معاك في حاجات كتيرة، بقالها زمن في أوضاع مش عاجباكي، بقالها وقت، بس اللي يخليك تقولي لأ على أمور، واللي يخليك تقول لأ على أمور أنه الله القاضي، الرب الديان، الرب الذي يجازي، الرب اللي عنده تدخل، الرب اللي عنده حكمة، الرب اللي يقدر ينقذ، الرب اللي يقدر يقول أنا أحامي عنك. الرب زي ما قال كاتب المزامير كده، الإله الذي يحامي عني، المحامي عني. الرب اللي يقدر يقول لا فلان ده ما في حد يمسه. بالمناسبة دانيال الرب أنقذه، والرب اداله نعمة في عينين رئيس الخصيان، الشخص اللي كان مسؤول عنه، فوافق إنه هو واللي معاه يأكلوا حاجة اسمها القطاني زي البقوليات كده. والحقيقة رفض دانيال للأكل بتاع الملك مش لأنه الأكل وحش، الأكل حلو جدا، بس أكل الملك وشرب الملك معمول بحاجتين، محطوط فيه خمر، ودانيال عنده وصية قدام إلهه بتقول ما تشربش خمر، بس الحاجة التانية أنه الأكل ده مقدم للأوثان، ودانيال عنده وصية ما تاكلش ما ذبح لوثن، عشان كده قدر ياخد موقف. ودانيال لما كل القطاني الطبيعي انه يبقى اضعف بكتير من اللي بياكلوا لحمة وحاجات كتيرة مغذية، بس الحقيقة انه صحة دانيال والناس تانية بقت اعظم واحسن بكتير بكتير بكتير من صحة الناس اللي بتاكل لحمة. خد قرار النهاردة انك تكرم الرب، خدي قرار انك تكرم الرب وانت متأكد انه الرب يقدر يبارك ويقدر يعوض ويقدر يكافئ. يا رب أنا بصلي النهاردة إنك تيجي تملى عينينا بالله القاضي. إحنا عارفين، يمكن عارفينها بالذهن بس، لكن النهاردة بنيجي نختار يا رب، وإحنا متأكدين إنك أنت الإله الذي يحامي عني، أنت اللي تدي نعمة وتدي معونة يا رب. من فضلك أنا بصلي النهاردة حط هيبتك جوانا، فنقدر نقول لأ لأمور كتيرة في حياتنا. باسم يسوع أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. أفكر كل الناس اللي دخلت جديد معانا اللايف أنه النهاردة هنصلي من أجل جنوب السودان، بعد الفاصل هنصلي من أجل جنوب السودان، وهنصلي من أجل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كمان هنصلي من أجل ثانوية عامة، ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة، كمان عندنا طلبات صلاة كتير، ابعتوا لنا طلبات صلاة لو عندك طلبة صلاة، وكمان لو عندك استجابة صلاة ابعت لنا عشان نكون بنشكر الرب معاك. هنطلع لفاصل صغير نسمع التنيمة دي ونرجع تاني نكمل كده.

مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود. يا مرحب، يلا بينا بعد ما رجعنا من الفاصل علشان عايزين نصلي. عندنا وقت نصلي فيه لأجل أمور كتيرة. عايزين نصلي النهاردة زي ما متعودين نعمل، نصلي من أجل، احنا بنصلي من أجل بلد من البلدان، كل مرة بنصلي من أجل بلد شكل. النهاردة هنصلي من أجل دولة جنوب السودان، هنصلي الرب يتمجد في هذه الدولة. عايزين نصلي من أجل الحاكم رئيس الدولة، من أجل رئيس الوزراء، من أجل الوزراء والمحافظين. عايزين نصلي من أجل القيادات في البلد دي. عايزين نصلي من أجل الأمن في جنوب السودان. عايزين نصلي كمان من أجل الاستقرار. عايزين نصلي من أجل التعليم، من أجل الصحة، من أجل أنه الرب ينهي زمن من المعاناة لهذا الشعب ويتدخل بقوة. فنهاردة هنصلي من أجل جنوب السودان. لو عندك حد، لو أنت من جنوب السودان أهلا بيك، تحياتي لحضرتك أو لحضرتك. ولو أنت تعرف حد من جنوب السودان، فضلك ابعت له الحلقة أو عمل له منشن. هنصلي من أجل جنوب السودان. تعالوا بينا نرفع قلوبنا قدام الرب ونصلي من أجل البلد الغالية دي. يا رب شكرا ليك من كل القلب، شكرا ليك لأنك موجود في المشهد. يا رب احنا بنيجي النهاردة بنحط قدامك يا رب جنوب السودان، بنيجي النهاردة واحنا مصدقين انك يا رب البلد دي غالية عليك، البلد دي غالية عليك جدا. احنا بنصلي النهاردة انه تستعلن قوتك ويستعلن حضورك في هذه البلد يا رب باسم الرب يسوع المسيح. يا رب مجدك يستعلن في هذه الارض. يا رب نصلي النهاردة من أجل رئيس البلد دي، يا رب رئيس جنوب السودان بين إيدك. نصلي النهاردة إنك تقول كلمة على حياة هذا الرجل باسم الرب يسوع المسيح. بنصلي من أجل يا رب المعاونين، رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، كل القطاعات يا رب الدولة في جنوب السودان. نصلي النهاردة إنه يستعلن حضورك في هذه الأرض. يا رب تعالى بزيارة خاصة لهذه البلد، تعالى بزيارة جديدة لهذه الأرض في اسم يسوع. يا رب النهاردة نورك يوصل لهذه الأرض، منتظرينك بمجدك وزيارة خاصة تأتي بها على جنوب السودان. شكرك لأنه جنوب السودان الشعب ده يشرق عليه نورك، يشرق عليه حقك أيها الرب في اسم يسوع لكل المجد. آمين آمين آمين. عايزين نصلي كمان دلوقتي من أجل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. عايزين نصلي من أجل نفوس غالية على قلب الرب جدا جدا، أولاد وبنات يمكن حاسين إن هم يعني ما تولدوش من وجهة نظرهم، ما تولدوش زي باقي الأطفال أصحابهم، يعني مش بنفس قوتهم الجسدية. احنا هنصلي من اجل يعني اللي عندهم مشاكل جسدية، يعني اعقاد جسدية وكمان اعقاد ذهنية. فاحنا هنصلي من اجل الفئة الغالية على قلب الرب دي. عايزين نصلي النهاردة ونتحد كده لاجلهم. فلو انت يعني بتساعد حد، بتخدم حد، او عندك حد تعرفه من ولادنا الغاليين اللي بيعانوا من هذه المعاناة، هنصلي النهاردة ان الرب يتدخل برحمته معاهم ويديهم نعمة ومعونة. وكمان هنصلي ان الرب يوفر ليهم ناس تخدمهم، ناس تساعدهم بدون ما تستغلهم. هنصلي من اجلهم ان الرب يوفر ليهم ناس تساعدهم وتحبهم باخلاص وتخدمهم بدون اي نوع من انواع الاستغلال. عايزين نصلي مع بعض من اجل الناس دي. تيجوا نصلي، يلا بينا نرفع قلوبنا قدام الرب. يا رب شكرا من كل القلب يا رب، شكرا يا رب لأجل ولادك وبناتك. كل طفل وطفلة يا رب عنده احتياج انه يمكن مش قادر يمشي، مش قادر يقف، مش قادر يتحرك، مش قادر يتكلم، مش بيشوف. يا رب نصلي من أجل كل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كمان يا رب الأصحاء جسديا لكن عندهم يعني تأخر في الذهن، بنصلي من أجلهم أيضا. ونهاردة بنجيبهم قدامك ونقول لك مد إيدك يا رب لولادك،
في كل العالم، دول صنعة إيدك، دول أحبائك يا رب. احنا بنصلي النهاردة انك تيجي بزيارة خاصة يا رب لكل اخواتي اللي بيخدموا كمان الولاد دول واللي بيساعدوهم، لكل مدرسة او لكل حد بيشتغل في مركز بيساعد يا رب ذوي الاحتياجات الخاصة، بنصلي من اجلهم انك تقيم في كل الارض يا رب ناس تخدمهم. نصلي يا رب في بلدنا في مصر هنا انك تقيم ناس اكتر يساعدوا الاطفال الغلابة دول يا رب من فضلك. بنصلي انه في بلدنا يا رب يكون الولاد والبنات دول يا رب بيلاقوا حد يساعدهم، مش بس في ناس في اماكن متخصصة، لكن وفر ليهم في بيوتهم كمان. بنصلي انه يلاقوا يتحوطوا بالمحبة ويتحوطوا بالدفء باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى كمان بشفاءات، تعالى اصنع معاهم ايات ومعجزات، تعالى بشفاءات جديدة، مد ايدك يا رب لأولادك وبناتك الغاليين دول. أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا وقت هنصلي فيه دلوقتي من أجل ثانوية عامة، هنصلي من أجل أولادنا وبناتنا في ثانوية عامة. فلو انت في ثانوية عامة، مش عارف مين يا جماعة في ثانوية عامة معانا على اللايف، اكتبوا لي حاجة يعني، حد يشاور لي، حد يقول لي حاجة. ولو انت ولادك او بناتك في ثانوية عامة او تعرف حد في ثانوية عامة، من فضلك يعني قول له النهاردة عايزين نصلي من اجلك، عايزين نصلي من اجل ثانوية عامة. نصلي انه ثانوية عامة ما تكونش زي ما دايما بقول كده، ما تكونش بعبع، لكنها سنة دراسية. يبدو انها سنة بتحدد المصير، لكن الحقيقة اللي بيحدد المصير هو الرب، لكنها سنة مهمة فعلا، سنة مهمة بتوجه الانسان يمين او شمال. بس عايزين نصلي من اجل نعمة، عايزين نصلي من اجل الطلبة ما بقاش عليهم خوف او رعب، وكمان عايزين نصلي من اجل المنظومة، عايزين نصلي من اجل المنظومة. يمكن في بعض الدول العربية بيسموها توجيهي ايا كانت، ويمكن دلوقتي مع الامور الحديثه ففي بكالوريا او يعني في كذا مسمى في نفس الحته. كنا عايزين نصلي النهارده انه الرب يجي يعني بزياره خاصه لاولاده وبناته اللي في ثانويه عامه. فهنيجي النهارده واحنا مصدقين انه الرب موجود والرب يعلن ذاته، الرب يتمجد والرب يقول كلمته. فأمين. يلا مستعدين نصلي، يلا بينا نرفع قلوبنا للرب. يا رب أشكرك من كل القلب لأنك موجود يا رب، أشكرك من كل القلب لأنك سامع صلاتنا يا رب. احنا بنيجي نحط بين ايديك أولادك وبناتك في ثانوية عامة باسم الرب يسوع المسيح، نعمة خاصة جدا ليهم يا رب. بصلي النهاردة يا رب كل حد خايف، كل حد قلقان، كل حد مضطرب يا رب، بصلي كمان من أجل الناس اللي بتتعب جسديا وبتضغط نفسيا في وقت امتحانات ثانوية عامة، بصلي انك تيجي بسلامك في المشهد. تعالى يا رب النهاردة بنعمة غير عادية، تعالى لكل ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة، تعالى اديهم نعمة في الاستذكار، اديهم نعمة ان هم يبذلوا مجهود لكن يحصلوا، يفهموا، يحفظوا. يا رب ما يكونش الأمر رعب بالنسبة لهم، لكن بصلي سلامك يتراءى في المشهد. تعالى تعالى بنعمة جديدة، تعالى بمعونة جديدة، تعالى بسندة جديدة ليهم يا رب. تعالى النهاردة اديهم نعمة، اديهم قوة يا رب. من فضل جلالك اتحنن على كل ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة، واتحنن كمان على البيوت يا رب المتألمة اللي يمكن بازلين مع أولادهم مجهود كبير قوي. أنا بصلي إنه سلامك يملى البيوت دي يا رب، تعالى حل بسلامك في البيوت، تعالى تمجد، تعالى اكرم ولادك وبناتك، اكرم كل حد بذل مجهود وذاكر وضحى وتعب، تعال عوض الكل بالخير يا رب من فضلك. اعلن ذاتك، اعلن ذاتك. احنا بنصلي مرة تانية يا رب انك انت ضامن مستقبل ولادنا وبناتنا يا رب من فضلك، املأ قلوبهم بالسلام في انه الكلية بتاعتهم موجودة، وانك انت شايف وانت داري يا رب. تعالى النهاردة خلي كل شاب وشابة يثق تماما يا رب في انك موجود، يثق تماما فإنك ترى وتكافئ وتعوض كل تعب يا رب. واثقين فيك،
طمن عليك، نعمل اللي علينا لكن ما نقلقش، نعمل اللي علينا لكن ما نخافش يا رب، نطمن انه الامر كله بين ايدك يا رب. اشكرك لانك بتسمع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين امين امين. عايز اوجه رسالة لكل ولادنا وبناتنا في ثانوية عامة، او ايا كان بقى المسميات، بكالوريا او لو في بعض الدول العربية بسموها توجيهي. خليني اقول لك حاجة، انه سنة مهمة، سنة ممكن تكون بتوجهك يمين او شمال، بس الحقيقة مصيرك مش في ايدين بشر. عايز شجعك، مصيرك مش في ايدين انسان او في ايدين مصحح، ايا كان قد يخطئ وقد يصيب، لكن مصيرك ومصيرك في ايدين الهك. عشان كده اطمن انه الرب هو ضامن حياتك. ما تخافش، ما تخافيش، اعمل اللي عليك، ذاكر كويس، ابذل مجهود، بس من فضلك اتملي بالسلام. صدق انه الهك موجود، صدق انه مش خطأ في ايدين حد ان هو يغير مصيرك او انه يدخلك كلية بعيدة عن اللي انت بتحلم بيها، لكن ثق تماما في الهك انه الله موجود في المشهد. الرب شايفك، الرب شايف تعبك، الرب شايف تعبك، الرب عارف كويس قوي انه انت بذلت مجهود، والرب يقدر يكافئك. ثق تماما، امتلئ بالسلام، ثق في الهك، اعمل اللي عليك. Do your best and God will do the rest. اعمل كل اللي عليك، ابذل كل جهدك، والرب عليه الباقي. إلهك ضامن مستقبلك، ما تخافش، سلم الرب في إيدك، سلم للرب طريقك،

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مراحب، اطمن، خايف ليه؟ جينا مع بعض عشان نكمل وقت صلاتنا. جت لنا طلبة صلاة من أخت غالية على قلوبنا جدا، بس طلبة بدون ذكر اسم. تقول: صلي من أجل أبونا، عندي تآكل في الغضروف الفقرة الخامسة والسادسة عرق النسا، وعندي فحوصات تحاليل وإشاعات الوقت اللي جاي. صلي من أجلي، وما بقدرش أقوم من على السرير. باسم يسوع أختنا الغالية، عايزين نصلي من أجلك دلوقتي إن الرب يزورك زيارة خاصة. حتى لو كان طبيا الأوضاع اللي حضرتك بتحكي عليها دي أوضاع صعبة، لكن كلنا يقين بأنه الرب يعمل المستحيلات. أنت مصدقة أن الرب يعمل معجزات، صح؟ الرب ما بطلش يعمل معجزات. الرب يخلق غضاريف جديدة، يعمل عظم جديد، الرب يتداخل بطرق فوق طبيعية. يا رب، أنا وكل إخواتي النهاردة بنيجي قدامك وبنصدق أنك تعمل معجزة مع بنتك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب تعالى النهاردة بزيارة خاصة، يا رب زيارة يا رب لبنتك، مهما كان الحال، مهما كان رأي الأطباء. أنا بصلي أنك أنت تصنع معاها معجزة يا رب. بصلي كمان لأجل الوقت اللي جاي، الفحوصات اللي تعملها يا رب، نعمة ومعونة ليها يا رب من فضلك. المسها زي ما يا رب تقال لطبيسة قومي. يا رب تقوم بنتك، تقوم من المرض، تقوم من هذه الدوائر المتكررة، تقوم بشفاء كامل من إيدك الصالحة، تقوم ويبتعلن أنه إلهي حي، وإلهي يتمجد، وإلهي يكرم اسمه في حياتي. باسم يسوع المسيح بنصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا طلبة صلاة من أجل أخت اسمها

بون عندها ورم في الغدة، والدكتور بيقول انه الورم وحش وهتعمل عملية يوم الاربع، واحنا بنصدق ان رب يتدخل وتقوم بألف سلامة وما يكونش ورم وحش، فياريت نصلي ليها ونصلي لبنتها ماريا في عددية بتمتحن، وبنتها التانية كاتي ثانوية عامة امتحانها او امتحانتها يوم 22، يا رب اتدخل في حياتهم وفي بيتهم. امين امين امين. تعالوا بينا نصلي من اجل الطلبة الغالية، تعالوا نصلي من اجل اختنا ايفون، الرب يتمجد، الرب يمد ايده بشفاء كامل ليها. يا رب بنتحد النهاردة مع بعض انا وكل اخواتي يا رب اللي بيسمعوني من اجل بنتك ايفون. يا رب يا رب اختنا ايفون من ايدك، احنا بنصلي انك تمد ايدك يا رب وتقول كلمة، اصنع مع بنتك معجزة يا رب، اصنع مع بنتك معجزة، مجد اسم يسوع المسيح في حياة ايفون يا رب. يا رب انا بصلي يا رب انه الوقت ده يكون وقت للشفاء في حياة ايفون باسم يسوع. بنصلي كمان يا رب لاجل بناتها، بنصلي يا رب من اجل بناتها، بنصلي دلوقتي يا رب انك تصنع معاهم معروف يا رب، بنصلي في اسم يسوع، بنصلي من اجل ماريا، بنصلي يا رب من اجل كاتي، يا رب من فضلك يا رب ادي نعمة لبناتك في عددية وفي ثانوية عامة، بنصلي من اجل نجاح، ويكون تعب ماما مش بيأثر عليهم، لكن تعمل معاهم احسان، تعمل معاهم معروف، اضمنهم لمجدك، عظم اسمك، اكرم اسمك في حياة هذه الاسرة. اشكرك لانك سامع الصلاة وليك كل المجد، امين امين امين امين امين امين. جات لنا طلبة صلاة بدون ذكر اسم النهاردة، في كذا طلبة صلاة بدون ذكر اسم، عايزين نصلي من اجل اخت لينا بدون ذكر اسم. اختنا الغالية بتعاني من ضغوط شديدة خالص الوقت ده، هي اخت غالية على قلب الرب جدا، بتحب الرب، وهي يعني بليس بيضغط عليها بشدة من خلال اقرب الناس ليها. عايزين نصلي النهاردة ان الرب يجي لبنته ويزورها بزيارة مليانة بالتشجيع. بص يا قديسة، يعني يجي الرب النهاردة ويحسم أمور، يجي النهاردة الرب ويملأ قلبك بالسلام، يملأ قلبك بالطمأنينة، يملأ قلبك بالمحبة والغفران والقبول، يسترد الرب حياتك، يسترد الرب حياتك. أنا مصدق النهاردة لو أنت بتسمعيني على الهوا دلوقتي أنه يجي الرب، حتى لو كان التعب ده من أقرب حد ليكي لتتوقعي أنه هو يكون واقف في ظهرك، لكن بصلي النهاردة أنه عينك تترفع على يسوع المسيح، وانك تشوف الرب في عرشه في هيكل قدسه زي ما الكتاب بيقول، وتقدري ساعتها تعدي امور وتشوفي الامور بمنظور سماوي. رب على قلبه ليكي كتير، رب عنده نعمة كبيرة ليكي في الوقت ده، فيلا استقبلي لو انت سمعاني دلوقتي. تعالوا بينا حبائي، يلا بينا لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي من اجل اختنا الغالية، نصلي من أجل زيارة خاصة جدا من الرب ليها. يا رب بنصلي من أجل بنتك دلوقتي، نصلي من أجل عملك في حياتها، نصلي من أجل زيارة خاصة جدا ليها باسم يسوع. تعالى النهاردة بتشجيع يا رب ليها، تعالى قدام كل إحباط، قدام كل شيلة تقيلة، قدام كل صدمة، قدام كل أوقات صعبة، نصلي النهاردة أنك تيجي تزورها يا رب. يا رب تعالى زي ما زرت موسى وهو في البرية وهو تعود على البرية ودعيته دعوة مختلفة، أنا بصلي من أجل بنت الرب الغالية أختي أنك تزور بنتك دلوقتي، تزورها زيارة مليانة بالنعمة، تزورها زيارة مليانة بالافتقاد ومليانة بالحب، وتنقلها يا رب من نظرتها للناس والصراعات اللي هي فيها، وترفع عينيها على يسوع المسيح يا رب. نعمة وشدة، غطاء دمك الكريم عليها وعلى حياتها، بصلي سندة ليها دلوقتي، سندة ليها، سندة ليها وسندة لبناتها وسندة لعائلات بناتها يا رب وأزواجهم، بصلي من أجل نعمة ليها في كل التفاصيل يا رب، اضمن حياتها لمجدك، بصلي من أجل زمن حسم يا رب في حياتها، زمن يا رب تنتهي صراعات كتيرة من حياة بنتك. أشكرك لأنك تصنع معاها معروف،
واثقين يا رب أنك سامع الصلاة وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا طلبة صلاة برضو بدون ذكر اسم النهاردة. طلبة صلاة كتيرة عندي. طلبة صلاة بدون ذكر اسم لأجل أخت غالية على قلبي جدا. الحقيقة ما طلبتش مني أصلي، لكن يعني الحقيقة نفسي نسندها في الصلاة. لو أختي، لو حضرتك سمعاني دلوقتي، مهما كان الحال، مهما كان الأخبار اللي حواليك اللي ممكن تكون بتخض، لكن على قلبي أقولك أنه الرب في المشهد يا قديسة. الرب في المشهد، والرب شايف، والرب داري، والرب ضامن كمان. رب ضامن كمان. واحدة من الحاجات اللي بيعملها إبليس أنه بيربكنا على أقرب الناس لينا ويخضنا ويرمي جوانا إزعاج ومخاوف. لكن بصلي ليك النهاردة أنك تمتلئي من السلام، تطمني لأنه الرب في المشهد، تطمني تماما. وده مش مجرد كلام من إنسان، لكن أنا هصلي دلوقتي معاكي أنا وكل إخواتي أنه ده يكون حالة بتستقر جوه قلبك وجوه كيانك الداخلي. يلا بينا أحبائي، لو أنت بتسمعني النهاردة من أي مكان في العالم، كل اللي معانا أونلاين، تعالوا نصلي من أجل بنت الرب، نصلي أنها تستقبل سلام الله الذي يفوق كل عقل. يا رب أشكرك من أجل أختي، أنا بصلي النهاردة أنك تيجي عليها بسلام غير عادي قدام كل أخبار مزعجة، قدام كل أخبار تخض يا رب، قدام كل قلق اترمى عليها. يا رب من فضلك طمنها يا رب، طمنها يا رب، اسندها، خدها في حضنك وتطب عليها يا رب، طمنها، علمها، دربها، كلمها في انك ضابط الكل وانه كل الامور في ايدك. يا رب كلمها وطمنها على اقرب الناس ليها. انا بصلي من اجل نعمة خاصة جدا لبنتك يا رب، ما تقلقش وما تضطربش، لكن بصلي انها ترمي الشيلة عليك وتسلم الامر كله ليك، وهي متأكدة بالكامل انك شافي وإنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. يا رب سلامك يحاصرها، سلامك يحاصرها، سلامك يحاصرها باسم يسوع. مهما كان الحال، مهما كان القلق، أنا بصلي إنه سلامك يحاصرها يا رب، سلامك يحاصرها باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. جات لنا طلبة صلاة برضو بدون ذكر اسم من أجل أسرة، زوج وزوجة، هما بيحبوا الرب جدا وكمان بيخدموا الرب، لكن عدو الخير مش سايبهم في حالهم، لكن بيضغط عليهم وبيحاربهم كتير الوقت ده، والعلاقة يعني متوترة بينهم. لكن عايزين نصلي النهاردة إنه الرب يجي بزيارة خاصة لإخواتنا، لخدام الرب، للعيلة الغالية دي، الرب يجي ويصنع معهم معروف. أمين. فتعالوا بينا نصلي، لو أنت بتسمعني كده من أي مكان، يلا بينا نصلي من أجل الأسرة الغالية دي. يا رب أشكرك لأنك موجود في المشهد، أشكرك لأنك عندك نعمة يا رب لإخواتي دلوقتي، عندك نعمة لأولادك. أنا بصلي يا رب في اسم المسيح النهاردة، تعالى النهاردة باسم يسوع. احنا بنعلن أنك أنت، وبنصلي انك في حياتهم تكون المركز، وفي بيتهم تكون المركز، مهما كان الحال، مهما كان وجهة النظر او اختلاف وجهة النظر، تكون انت المركز، مش الزوج ولا الزوجة يا رب، لكن بنصلي انك تكون انت المركز وحدك في هذا البيت. تعال اؤمر بالسلام، تعال النهاردة ابني هذا البيت لمجدك يا رب باسم يسوع. ننتهر ابليس يا رب من البيت ده، ونصلي انه حضورك يستعلن بقوة في هذا البيت. أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة وتصنع أمر جديد وليك كل المجد. آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا. خليني أقرأ تعليقات حضراتكم اللي جات على اللايف. أختنا مريان، يا مريان إزايك؟ تقول ربنا يباركك أبونا الغالي، رب يباركك يا قديسة. صديقة البرنامج الغالية الأخت جانيت فهمي، يا قديسة زي حضرتك، بتقول أبونا السماوي وبنسلمك، الحلقة تكون سبب بركة. آمين آمين يا أخت جانيت آمين. صديق البرنامج الغالي
الاخ واجدي سمير، يا قديس حبيبي ازيك واجدي، عامل ايه؟ يا رب تكون بكل الخير. اخونا واجدي بيقول: مساء الخير ابونا الغالي، منتظرين رسالة خاصة من الرب ونختبر حضوره. الرب يباركك ويديم وقفتك وصلاتك يا خواجدي، رب يحفظك يحفظ البيت. سلامي وتحياتي لكل الأسرة الغالية. أختنا نبيلة فايز، أهلا بيك يا نبيلة، ازيك؟ نبيلة بتقول: صلاة من أجل كل طلبة إعدادية، وصلاة من أجل جويس أسامة ثانوية عامة. صلينا من أجل ثانوية عامة يا نبيلة، لكن صلي من أجل جويس يا رب، نعمة خاصة لبنتك جويس في اسم يسوع، معونة من السماء ليها يا رب. صلي كمان لكل ولادنا وبناتنا في عددية، اسند الكل، اسند ولادك وبناتك واسند البيوت كمان يا رب، واثقين انك بتسمع الصلاة وليك كل المجد، امين. تسمع وتستجيب يا رب، امين امين يا نبيلة. اخونا الغالي ابو ابنوب، اهلا اهلا حبيبي، ازيك؟ ايه الاخبار؟ بيقول: صلاة صلاة صلاة من أجل المتعبين. هات الأسيس، أمين يا حبيبي، بنصلي بنصلي يا البير، وما زلنا بنصلي ومتأكدين أن الرب بيصنع أمور وهيصنع معاك ومع مريان أمور عظيمة الوقت اللي جاي باسم يسوع. أختنا مريان بتقول: نعم هو الرب بيحامي عننا، شكرا للرب، أمين يا مريان. أختنا جانيت فهمي بتقول: مسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم للي استناك، أمين يا قديسة، أمين أمين، ولا يخزى منتظروه. وتكمل الأخت جانيت تقول كده: مصدقين في صلاحك من أجل السودان ومن أجل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومن أجل حبايبنا في الثانوية العامة، أمين أمين. شكرا يا أخت جانيت لوقفتك ولأجل صلاتك، أمين أمين أمين آمين، مبارك اسم الرب إلهنا، آمين آمين هاللويا. أختنا مريان بتقول: آمين آمين آمين آمين يا مريان. أيضا مريان تقول: آمين في اسم يسوع، آمين يا مريان آمين. صديقنا الغالي الأخ واجدي سمير بيقول: آمين، أنا مصدق في الرب أنه يسمع ويستجيب لكل أمر وضع أمامه، صادق أنت يا رب في كل مواعيدك، حقيقي يا إخواتي، آمين. رب صالح والرب صادق أيضا، آمين يا قديس، آمين باسم يسوع يا إخواتي، آمين آمين آمين هاللويا. الحقيقة عايز أبارك الرب قوي لأجل حاجة حصلت عايز أشارككم بيها. جات لي رسالة عايز أشارك معاكم بحاجة حصلت، ونفسي أبارك الرب قدام حضراتكم لأجلها. جات لرسالة من واحدة من صديقات البرنامج، الحقيقة هي صديقات البرنامج لكنها أخت وأم غالية جدا جدا جدا على قلبي، وليها مكانة خاصة جدا في قلبي. هذه الأخت السيدة الفاضلة حصل معها إنقاذ إلهي مش طبيعي. قاعدة عملت حاجة على النار يعني، وقاعدة بتاكل ونسيت الطاسة في المطبخ فيها زيت، والحقيقة ما خدتش بالها خالص، وغالبا كان في شفاط قوي، فالشفاط شفط الريحة، فده ساعد انه ما فيش حاجة تتشم يعني. لكن الغريبة انه الطاسة ولعت، وتقريبا ساحة الايدين بتاعتها، الطاسة ولعت والنار رفعت لغاية السقف وخرجت من الشباك وحرقت جزء من الحيطة وحرقت الشباك، والحقيقة كانت خسائر يعني مش قليلة. لكن الحقيقة الرب حجم النار. أختنا الغالية بتقول كده أنه الرب صنع معجزة حقيقية. أنا ببارك الرب قوي لأنه اللي حصل ده كان ممكن يبقى ليه عواقب وخيمة، كان ممكن يبقى ليه تبعيات صعبة جدا جدا جدا، لكن الرب صنع إحسان، والرب صنع مع والدتنا الغالية معجزة حقيقية. وأنا عايز أنتهز الفرصة وأقول اللي عملها مع هذه الأخت المباركة يقدر يعملها معاك. فلو أنت جواك مخاوف، لو أنت قلقان على حياتك، عندي خبر كويس ليك. حتى لو أنت مش واخد بالك، الرب يعرف ينقذك. اللي حصل والمعجزة اللي شاركت بيها دي بتقول أنه في مرات وعينا ممكن يفقد، يعني حد قاعد بياكل ونسي حاجة على النار. مرات كتيرة مش بنبقى يعني مركزين في كل حاجة، وارد وارد تحصل بعض الأمور، السهوات،
لكن الحقيقة حتى لو أنت مش واخد بالك، الرب حامي نفوس عبيده. بشكر الرب قوي قوي لأجل المعجزة والأجل الإحسان اللي الرب عمله مع أختنا الغالية، وبصلي من كل قلبي أنه الرب يكون بيشجع إيمانك وبيشجع إيمانك في أنه ضابط الكل، وأنه بيصنع المستحيل، وأنه يحامي عنك ويحامي عنك حتى لو أنت أو أنتي مش واخدين بالكم. يا رب أشكرك من كل القلب لأنك موجود. شكرا لأجل بنتك الغالية ولأجل إنقاذك ليها. يا رب قد إيه ممتن لجلالك لأنك صنعت معاها معروف. يا رب حجمت الأمر، كان ممكن العدو يشتكي، كان ممكن العدو يخلي الأمر يبقى يا رب النار توصل ناحية الغاز أو يبقى فيه انفجار أو خسائر. لا يا رب، أنت حجمت الموضوع، أنت صنعت، أنت وضعت للبحر حد. شكرا يا رب لأجل إنقاذك، شكرا لأجل حمايتك، بنباركك، ممتنين جدا جدا ليك. شكرك لأنك سمعت واستجبت، وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين. عندنا أيضا طلبة صلاة وبرضو بدون ذكر اسم. النهاردة طلبات الصلاة بدون ذكر اسم كتير. عندنا طلبة صلاة بدون ذكر اسم من أجل أخت لينا في المسيح. الحقيقة الأخت الغالية بتتعرض لضيق شديد جدا جدا، والعدو بيضغط عليها وبيحاربها بشدة بدون تفاصيل يعني. لكن أختنا الغالية محتاجة زيارة من الرب، محتاجة تشجيع من الرب، محتاجة الرب يتكلم ويضع نهايات الأمور. وكل أبواب مفتوحة من عدو الخير بيدخل منها، الرب النهاردة يقفل هذه الأبواب. فأختنا يعني خليني أقول أنه احتياج حضرتك الأول دلوقتي أنك تستقبلي من الرب تشجيع. فالرب جاي يطبطب عليك، الرب جاي يسندك مهما كان الحال ومهما كانت الظروف ومهما كان طول مدة المعاناة. ربنا عنده نعمة جديدة جدا ليك. مليان قوي أقول لك دلوقتي أنه الرب عنده كمية نعمة، إنجاز التعبير يعني، عنده نعمة كبيرة تكفي الضغط، عنده نعمة كبيرة تكفي الشيلة التقيلة وتكفي الحمل. فلو أنت بتسمعيني دلوقتي خلينا نصلي مع أختنا، يلا بينا نتحد مع بعض. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم نصلي من أجل أخت لينا متألمة ومضغوطة، الرب ينقذها. وتصلي كده زي ما صلى كاتب المزمور، أخرج من الحبس نفسي لتحميد اسمك. يا رب أشكرك من أجل أختي، أشكرك لأجل إنقاذك ليها. يا رب أنا بصلي النهاردة من أجل يدك القديرة تيجي وتصنع معاها إحسان. يا رب يا رب تعالى النهاردة بنعمة جديدة لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. كل شكاية على بنتك تنكسر النهاردة في اسم يسوع. يا رب لا تستقر عصا الأشرار على نصيب الصدقين. يا رب أؤمن النهاردة أنه في افتقاد لبنتك. يا رب خد بنتك في حضنك، طبطب عليها واسندها وشجعها. تعالى انقل إيمانها، انقل ثقتها لحتة حلوة قوي، تشوفك أنت في المشهد، تشوفك الرب السيد قوتي، وتقولي كده مع أنه، فمع أنه لا يزهر التين ولا ولا ولا ولا، لكن أفرح بالرب. أشكرك يا رب لأنك تملأ قلب بنتك بالفرح دلوقتي. يا رب من فضلك تعالى بنعمة جديدة، تعالى بمعونة جديدة، تعالى بسندة جديدة لأختي باسم الرب يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك في المسيح كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا طلبة صلاة بدون ذكر اسم لأجل أخ وأخت لينا في المسيح. الحقيقة أخويا الحبيب بعد بيقول عايزين نصلي علشان فرح بنته. فأولا ألف ألف مبروك يا قديس، مبروك، ربي يبارك البيت الجديد ويكون بيت لمجد المسيح. لكن كمان عندهم ابنهم يعني محتاج افتقاد إلهي. احنا عايزين نصلي من اجل الابن الغالي ان الرب يزوره.
وعايزين كمان نصلي من أجل شغل أخونا الغالي ما يكونش متعطل، لكن يعني عايزين نصلي إنه الرب يفتح الشغل، وكل قفلة كده عاملة بلوك كده يعني من العدو على الشغل، الرب يجي ويتحنن وما يكونش في أي احتياج، لكن الرب يكون بيسدد الاحتياج ويفتح كل أبواب اتقفلت في الشغل. فتعالوا بينا نصلي من أجل أخونا وشريكة حياته، صلي من أجل شفاء لشريكة حياته، من أجل أنه الكسر اللي في دراعها العظم يلتئم. عايزين نصلي من أجل العيلة دي، العيلة دي محتاجة زيارة من الرب. عايزين نصلي من أجل أمطار إلهية وانتعاشة إلهية تيجي على حياتهم فينتفضوا كده ويتشجعوا بالرب إلهم. يلا بينا نصلي لهم، يلا بينا نصلي النهاردة أنه حضور الرب يستعلن في حياتهم بقوة. يا رب شكرا من كل القلب، يا رب شكرا من كل القلب لأجل أخويا وأختي، يا رب شكرا لأجل عملك في حياتهم، شكرا لأنه السنين تشهد إنك إله أمانة في حياتهم، السنين تشهد إنك صنعت معهم إحسانات كتيرة، وإنه من إحساناتك ليهم إنهم لم يفنوا حتى الآن. شكرا لأجل كل إنقاذ وكل إيد للمعونة تمدد في وقت الاحتياج. يا رب أباركك أباركك أباركك لأجلهم. يا رب أشكرك لأجل كل عمل صالح في حياتهم. أنا بصلي النهاردة من أجل زيارة لبيتهم يا رب، تعال تنسم على هذا البيت نسمات الحياة، تعال بأمطار من حضورك على حياتهم، تعال النهاردة بنعمة جديدة، تعال اسند وشجع طبطب عليهم يا رب، تعال النهاردة ارفعهم فوق كل أحمال. بصلي انك تدبر كل احتياجات ناقصة لبنتهم الغالية، صلي انك تحفظ بيتها الجديد اللي هيتكون يا رب لمجد اسمك، لمجد اسمك، لمجد اسمك. يكون الوقت ده وقت مميز جدا، وقت التجهيزات الأخير ده ما يكونش فيه ضغط، لكن يكون انت موجود في المشهد بنعمة غير عادية. يا رب نصلي من أجل ابنهم، نصلي من أجل افتقاد لي يتقابل معاك، نعمة جديدة توصل لي، اجذبه بحبال المحبة يا رب، حوطه حوطه بنعمة، اجذب قلبه يا رب. صلي كمان لأخويا ولشغله، صلي من أجل معونة خاصة لشغله، لا تعطيل من العدو على شغله، لكن شغله يا رب يكون مفتوح من عندك. صلي كمان لأجل أختي شريكة حياته أنه العظام بتاعتها تلتئم وشفائك يأتي إلى جسدها وتنبت صحتها سريعا. شكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك في المسيح كل الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين. مبارك الرب إلهنا إلى الأبد، هاللويا هاللويا، شكرا ليك يا رب. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا، أشكر كل حضراتكم على وقتكم، أشكركم على متابعتكم وعلى مشاركتكم وعلى صلاتكم، بشكر كل الناس اللي كانت متفاعلة معانا وكانت بتشاركنا صلاة. الوقت بيعدي بسرعة، لكن ببارك الرب قوي قوي لأجل فرصتنا ولأجل الوقت الغالي. نتقابل مع بعض بنعمة المسيح يوم الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

في مرة كنت راكبة مواصلة وقاعد قدامي شاب لابس بدلة شيك وماسك موبايل حديث وبيتكلم بصوت عالي نسبياً بحيث تقدر تسمعه، وبيقول خلاص الصفقة تمت، قفلت التارجت السنة دي كده، خلاص بقيت مدير رسمي. ولقيت عيون الشباب اللي كانوا موجودين في العربية غالباً كانت رايحاله بتبصله بإعجاب كده، وعلى بعض منهم ابتسامة خفيفة كده. وفي نفس العربية كانت قاعدة ست عادية بسيطة ماسكة طفل صغير ما يعديش 3 سنين، باين عليها التعب والإجهاد، وهي بتحاول تهديه وتقوله بصوت واطي اهدى يا حبيبي قربنا نوصل. وهو نازل عليها بسيل من الأسئلة الوجودية العجيبة، هو احنا رايحين فين دلوقتي؟

سوي يفرق ويأثر في العالم ده وينجح في الدنيا اللي عايش فيها ويبقى حاجة كبيرة كده. أهلا بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. ما تيجوا نسأل السؤال التقليدي اللي كلنا بنسأله كتير بس بطريقة غير تقليدية، إيه هو النجاح من وجهة نظر الله؟ وإمتى الله بيشوفنا ناجحين ومثمرين في حياتنا؟ النجاح في نظر العالم واضح إن معادلته مختلفة، معطياتها غالباً بتكون فلوس، شهرة، إنجاز، صور حلوة وسفريات أحلى، لكن الحقيقة الكتاب المقدس ما استخدمش ولا حاجة من دول لتعريف النجاح، لكن يقول مثلاً في يشوع 8:1 حينئذ تفلح وتنجح، إمتى؟ بعد الالتصاق بالرب. يعني النجاح في نظر الله مش هو وصلت لفين، حققت ايه، معاك كام، لكن ببساطة مشيت مع مين، اتبعت انهي مبادئ، وانت بتتصرف في التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، نوعية حياتك نفسها كانت عاملة ازاي، طب اتعلمت ايه في حياتك، طورت نفسك ازاي. يعني انت ممكن تكون ناجح جدا اجتماعيا لكن فاشل مثلا في حياتك الشخصية، أو ممكن كمان تكون غير مرئي للناس ومحدش شايفك ولا حاسس بيك، ولا أنت بلوجر ولا إنفلوانسر ولا حتى في حياتك العادية بيدولك التقدير اللي تستحقه، لكنك عظيم جداً بالنسبة للسماء ومقدر جداً في عيون الله وشايفك ناجح ومثمر. تعالوا نتفرج على نماذج في الكتاب المقدس كانت شايفة النجاح بطريقة مختلفة. في مرقس 10 مثلاً يحكي لنا الكتاب المقدس عن الشاب الغني، والشاب ده كان واضح إنه شاب صغير لسه في عز شبابه، غني جداً، وده معناه إنه حقق نفسه مادياً وهو صغير، وكمان حافظ لوصايا الله وعاوز ينفذها. لكن تيجي الصدمة هنا لما المسيح يقوله أنا عاوزك تسيب كل حاجة وتمشي ورايا، وهنا الشاب يحصل له إيرور لما في لحظة يكتشف إنه كان فاهم غلط وإن مقاييس النجاح عند الله مختلفة تماماً عن البشر. الإنجيل يقول كده بالظبط، مضى حزيناً لأنه كان ذو أموال كثيرة. فالحاجة اللي كانت بتميزه اللي هي في نظر الناس علامة واضحة على النجاح بقت هي الحاجز والعائق اللي بتمنعه يكون في علاقة قوية حقيقية مع الله. على النقيض بقى يحكي لنا الكتاب المقدس في مرقس 12 عن واحدة ست المسيح يعلق عليها وهي داخلة الهيكل بتتسحب في خجل للمكان اللي كانوا بيحطوا فيه عطاياهم عشان بس تحط فلسين اللي هم في عصرنا دلوقتي ممكن يبقوا 2 جنيه مثلا، ويقول إنها أعطت أكثر من الجميع. معقول؟ أيوة، لأنها أعطت كل معيشتها ونجحت في امتحان الثقة، ثقتها في الله إن هو قادر يسدد كل احتياجاتها، نجحت في إنها تنفذ وصية خبزنا كفافنا، وكأنها بتقول في سرها أنا هعول هم بكرة ليه، هو هيتصرف، أنا هكون أمينة على النهاردة. الله دايماً عنده مقياس مختلف لأنه بيقيس باتجاه القلب. يعني مثلاً ربنا بيهمه الأمانة قبل النتائج. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو مش بيسأل هل نجحت ولا لأ في اللي بتعمله، لكنه بيهتم جداً بالمجهود اللي انت بتبذله، بيسأل عن الأمانة، هل كنت أمين في اللي بتعمله؟ بذلت فيه كل طاقتك ومجهودك بغض النظر عن النتائج. الله كمان بيفرق معاه الطاعة قبل الراحة. يعني ايه برضو؟ يعني يونان كان مرتاح بس عاصي، مدينة نينوى كانت متعبة لكن كانت في دايرة اهتمام ورحمة الله. الله بيفرق معاه النية والدافع قبل الصورة اللي بره. يعني الناس بتحب تشوف العمل، النتيجة، الأمور الظاهرة، لكن الله بيشوف الدافع والنية اللي ورا العمل ده. كمان بصراحة مهمة قوي الثبات وإنهاء السباق قبل اللمعان. يعني إيه برضو الكلام ده؟ زي الماراثون كده، المكافأة فيها للي ينهي السبق مش للي يبدأ، حتى لو بدأ بقوة، وغالباً اللي بيكملوا للنهاية أقل بكتير من اللي بيبدأ، وخلال الطريق بقى بيبان المجهود والمعافرة والاجتهاد. تعالوا بقى ننزل على أرض الواقع ونشوف الكلام ده معناه إيه في حياتنا النهاردة. يعني يمكن أنت أم ومش شايفة تقدير ولا معنى للي بتعمليه، ولا شايفة نتائج ملموسة لتعبك في كل التفاصيل دي، أو يمكن أنت

كتاب عادي، شغلك بسيط، مش بلوجر ولا انفلوانسر ومشهور، ولما تروح مكان الناس مش بتتهافت عشان تتصور معاك وتحطها ستوري. يمكن انتي بنت عادية مسؤولة عن رعاية أهلك أو إخواتك، وشايفة أنك مش عارفة تنجحي في حاجة تانية، وحياتك واقفة محلك سر، متكتفة مش عارفة تنطلقي وتعملي كل اللي نفسك فيه، دايماً متأيدة بمسؤولياتك وحاسة أنها مكتفاكي وعاملة زي التقل اللي فوق دماغك. أو يمكن أنت أب مسؤول وحاسس بحمل تقيل على كتافك ومش شايف معنى لده وللدوامة اللي أنت عايش فيها، والأحداث اللي بتتكرر كل يوم تقريباً هي هي. عايزة أقولك وأقولك، النجاح الحقيقي غالباً بيكون في الخفاء، مش لازم يكون باين زي ما بنتخيل أحياناً. زي أي عرض مسرحي عظيم كده، نجاح العرض الأخير بيتوقف على كل الشغل والمجهود اللي حصل في الكواليس وورا الستارة. عشان كده في متى 6 الإنجيل بيقول أبوك الذي في الخفاء يجازيك علانية. الله بيقدر المجهود اللي مش متشاف بغض النظر عن النتائج. عشان كده عايزة أشجعك دايماً تسأل نفسك 3 أسئلة مهمين في كل حاجة بتعملها، وفي كل حاجة حاسس إن أنت بتجري فيها كده ومش عارف هتوصل لإيه. أول سؤال، هو أنا بسعى عشان أرضي مين؟ تاني حاجة، طيب أنا بتعب وببذل مجهود عشان أوصل لإيه؟ إيه القيمة ورا اللي بعمله ده؟ تالت سؤال، لو فكرة النجاح اختفت هيبقى إيه شكل علاقتي بربنا؟

هسيب معاكم الأسبوع ده تدريب عملي بسيط. اعمل واعملي حاجة واحدة محدش يشوفها غير ربنا. زور حد تعبان، ساعد حد محتاج مساعدة معينة، حتى أكل قطة في الشارع، وصدق إن الله هيشوف ده أمانة واجتهاد كبير منك، وصدق كمان إن دي خطوة في بداية طريق النجاح الحقيقي. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

0: أنت عظيم.
1: نعم.
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك. ليس مثلك.
0: تصنع العجائب. أنت عظيم.
1: صانع العجائب.
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعثر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب. اسمك عظيم. اسمك عظيم. اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع. نرفع اسمك.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.

0: الأصحاح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به. وآمن به جبات الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
9: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: شباب
1: يا اخونا هيثم،
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد،
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نعمل سري سري كده يعني.
3: يمكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته، الجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقري لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل،
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟

0: وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له
2: يا أخي؟ قال له يا أخي
3: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي يقول خليها إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش، وقام المسيح رد له وقال له ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
0: بكلمة الله أيوة.
3: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
3: وقفوا على جنان الحيكل وقال له يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
2: يوصي
3: ملائكته.
2: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له صح؟ قام رد له وقال له
3: مكتوب كمان
1: يعني قال له لأنه مكتوب
3: لا تجرب الرب
1: إله.
2: إبليس قام أخذ المسيح لحدي في جبل عالي وقام وراه الممالك زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له يا أخي أنا بديك هذا كله أنت بس شنو
1: سجدت
2: لي. قام المسيح رد عليه وقال اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
3: بعد ذلك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة، بعد ذلك
3: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا طبعا. يعني واضحة وبسيطة، وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية، وين الله في المقطع؟
0: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
3: أن تصير
0: هذه
3: الحجارة
0: قبزا.
2: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحيى بالعيش بس يحيى بكلام الله،
2: بكلمة الله،
1: كلام بيمر الله.
2: أكيد
3: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق، لو أنت عشان يرسلوا ملائكته، الله يرسل ملائكته عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب، المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
3: ولو رجعنا برضو في العدد الأول، ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معناه المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو؟ ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
2: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
0: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله.
2: أكيد.
3: جميل. يعني إحنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته، حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية، النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا
1: هو هيثم؟ شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح انه هنا كإنسان لأنه هو قال صام وجاع.

0: زي إبليس جاب يجري فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله إنسان. كدور إنسان يعني بيجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
1: فعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
2: صام
1: وجاع جاء أخيرا يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاء إنسان يعني
2: بالضبط.
0: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو أن إحنا أخذنا كإنسان في الردود بتاعته كلها إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأنه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
2: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه. الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني
3: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع.
2: هو الساقو.
3: يعني هو الساقو ويعني له دور كبير حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربه به. يعني هنا هو له دور كبير في المقطع الإبليس.
1: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
0: مكار
1: شديد.
0: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة تحت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
1: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة.
2: أيوة
1: يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
3: بالخبز
1: أقلب خبز بس.
2: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي يعني الزول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
3: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
0: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوه قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا مزاد قال لي جاب بنفس الفكرة
1: بتاعه.
0: قال لي ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
2: ليس ده غريب ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
0: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها ارمي نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال لهم حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد أو هو ابن الله يتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها يتهزم صح. بعدها قال لي يا خاسم أنا بديك كل شيء بس أرك علي قال له لأنه مكتوب.
2: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء. يعني
1: حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب
2: انتحار يعني بينتحر فيه
3: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي أنا يعني بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
2: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمناه
0: ويستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته مكر فعلا
2: زي ما قال شكك آدم وحواء قال ما حقا
1: يعني بتجيب النص الثاني بيكون ما
2: والله وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة الجنة ما عدا شجرة وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
1: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وأنا لا لأن أنا بؤمن بكده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان يعني.
2: الإضافة جميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله حيمسكك
1: أكيد.
2: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية هو ذكي جدا بيعرف
1: أي صح
2: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضرب يعني يلمسك من الحتة اللي أنت بيأكد فيها لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك أنك تتكلم بثقة لأنك تعرف الكلمة بتاعتك اللي أنت بتنتهروا به
1: أكيد.
3: ما أنا دار أقول برضو ممكن أن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه يعني عشان لأن الشيطان الإبليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقة إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما قاعد يتابع كلمة الله هو بطوال بخش عليه وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
2: بالضبط.
0: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي عشان داري يوصل لي حاجة واحدة إنه أنا كإنسان حادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله صام 40 يوما صح صام معناته هو كان في الشركة مع
2: في
0: الله
2: في شركة مع
0: صح داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف يعني ما موضوع زي ما قال صابر إنه أنا أعتمد على كلمة الله إنه أنا أكون داري وريني يمكن لو داري احنا حنعدلها وكنت نتكلم على إبليس لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن انتبه أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري وريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي انت حق ابليس ما يغلبك انت حق ابليس ما هنا او انت حق ما تمر بتجارب ايا كان حاجه زي دي لكن لا هو داري يوري حتى لو انت هو الله المتجسد ابليس جه حاول يحاول يحارب ويحاول انه يدخله في التجربه وكده لكن هو انتصر لانه اعتمد على المكتوب على كلمه الله.
2: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بانه في تجربه ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب يعني من المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمرها في حياتنا زي ما قال أيمن لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه
1: هي اللي بتطلعنا منها
2: جميل يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس
1: زي ما احنا قلنا قبل انه ابليس مكار هو بيجي بطرق مختلفه. يعني ما عنده طريقه معينه بيجيك، يعني زي ما قال ايمن انه بيجيك في تجربه، يمكن يجيك مرض. فانت لو ما عندك عمق في في في كلمه بتاع الله انت بتحس انه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجه. لا ابليس بيجيك برضه كده.
0: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعي. يعني المسيح كان في قمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
2: بالأكل.
0: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبها أو أسرقها أو أنهبها. يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
2: ده أساس الحياة يا إيمان. الغذاء الأكل لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام. يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة اللي يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
3: ودائما طبعا زي ما يعني انتوا قلتوا، يعني الابليس هو دائما بيشوف بمسك الانسان بحته اللي هو محتاج. فهنا اذا الشخص يعني ثابت بكلمه الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بانه الفكره دي معناها بتكون فكره بتاع شنو؟ بتاع ابليس. اذا جاءه حاجه كده عشان يغير له بطريقه وممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
0: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس أكرر أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح، تخيل في الأسلوب بتاعه ما نغده، يعني إبليس ما نغد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسش هون ده كده أعمل كده. يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك. أنا ما مقتنع بك. أمين جبي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي يعني عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفش الخطط إبليس، إنه كان معتمد على كلمة الله.
2: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
1: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيجي فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة بكلمة الله.
2: جميل.
3: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني وجه الآخر للرب. إذا زول متماسك بكلمة الله وأنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
2: عظيم.
0: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
2: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب. من غيرها يمكن احنا معرضين او بنجع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا وتجاربنا في الحياة.
0: سوري هيثم، قبل ما تخطب النقطة دي دار اقول حاجة. مرات ان احنا عندنا الجزء الرمادي دي ما خطية ودي خطية ودمانة، يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها. أنت جعان، لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في قمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحاجة ده أبغى خبز، يعني أنا على الأقل ذاته
2: تكون فادة لي.
0: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط، دي ما في حاجة
2: بنحلل لأنفسنا بعد
0: بالضبط كده. نعمل حسابنا من النقطة دي، يعني إنه ما
2: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة.
1: لا الليلة دايما بس
3: الليلة قليلة.
0: أنا مجهز لكم الليلة ترنيمة كربة كربة
2: كويس. نسمعها يا إيمان.
0: يلا حيو.

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم خربه زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم. المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان.
3: لا لا ما بنغير يا اخي.
0: كويس. منو حيصلي لنا؟
3: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين بموضوع والنقاط اللي احنا قلناها، لانه موضوع الليله كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع اخونا صابر.
3: صلي. يا رب نشكرك يا رب من اجل كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب.
4: طول اليوم هفضل اغني لك على راديو سن.
5: الرابع. والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي إحنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن إحنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.
1: يا رب، أقترب إليك بكل خداعي وجهلي، فطالما خدعت نفسي بارتداء ثياب الأطهار، وطالما خدعت الناس حولي بالأقنعة الزائفة، لكني أعرف أن حياتي ملوثة، أفكاري ملوثة، أعرف أن قلبي كهف مظلم تراكمت فيه الشهوات والأحقاد، والآن أرى عينيك تخترقان قلبي، قداسة حضورك تحرق زيفي، مكشوف أنا قدامك، فاغفر لي الله، اغسلني في نهر قداستك، طهرني في مياه نعمتك، أنت وحدك الذي تعرفني، وحدك تقرأ خبايا قلبي، وحدك تبصر أعماقي، وحدك تغسل عن قلبي الأوحال، وحدك تمنحني قلب الطفل. إني ألتمس اليوم فيض روحك القدسي،

أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، وأن احنا فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. ف نبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عنرنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. ف نبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءة الكتاب المقدس. الذي ما عندش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي هتستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

0: أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: كتاب العدد الأصحاح 18.

0: وقال الله لهارون: أنت وأولادك وأهل أبيك مسؤولون عن أي إساءة ضد المقدس، وأنت وبنوك وحدكم مسؤولون عن أي إساءة ضد عمل الحبر. وأحضر إخوتك بني لاوي قبيلة أبيك لينضموا إليك ويساعدوك أنت وأولادك في الخدمة أمام خيمة العهد، ويكونوا مسؤولين عنك وعن الخيمة كلها، ولكن إياهم أن يقتربوا إلى أدوات المقدس ولا إلى المنصة، لئلا يموتهم وأنتم معهم. ينضمون إليك ويكونون مسؤولين عن خيمة الاجتماع وكل ما يتعلق بخدمتها، ولا أحد غيرهم يقترب منكم، إنما تكونون أنتم مسؤولين عن المقدس وعن المنصة، لكي لا يعود الله فيغضب على بني إسرائيل. إني أخذت إخوتكم اللاويين من بين بني إسرائيل وأعطيتهم لكم ليكونوا مكرسين لله، ليقوموا بالخدمة في خيمة الاجتماع، لكنك أنت وأولادك وحدكم تخدمون كأحبار في كل ما له علاقة بالمنصة وما هو داخل الستارة، فإني أعطيتكم خدمة الحبر كهدية. فإن اقترب من المقدس واحد غيركم يقتل. وقال الله لهارون: إني جعلتك مسؤولا عن القرابين التي تقدم لي، فكل القرابين المقدسة التي يقدمها بنو إسرائيل لي أعطيتها لك ولأولادك نصيبا من حقكم دائما. فمن القرابين المقدسة جدا يكون من نصيبك الجزء الذي لا يحرق على المنصة من قربان الدقيق وقربان الخطيئة وقربان الذنب. هذا يكون لك ولأولادك من القرابين المقدسة جدا التي يحضرونها لي. كلوه في مكان مقدس جدا، كل ذكر يأكل منه، إنه طعام طاهر. وهذا أيضا يكون لك، كل القرابين الخاصة التي يتبرع بها بنو إسرائيل أنا أعطيتها لك ولأولادك وبناتك حقا دائما. أي واحد طاهر في دارك يأكل منها. وأيضا أعطيتك أول الثمار التي يعطونها لله، أفضل الزيت وأفضل الخمر والقمح، ولك أيضا أول ثمار الأرض التي يقدمونها لله. أي واحد طاهر في دارك يأكل منها. كل ما يعطيه أحد كأوقاف في بني إسرائيل يكون لك. أول واحد يخرج من الرحم ويقدمونه لله، سواء من الناس أو البهائم، هو لك، ما عدا بكر الإنسان وبكر البهيمة النجسة فإنك تقبل فداءهما. وفداء بكر الإنسان من ابن الشهر له قيمة محددة، وهو 5 عملات من الفضة، وذلك حسب الوزن الرسمي للعملة، وهو 20 جيرة. لكن لا تقبل فداء بكر البقر أو بكر الضأن أو بكر المعز، إنه خاص لله، بل ترش دمه على المنصة وتحرق شحمه ككربان يشعل، ورائحته تسر الله، ولحمه يكون لك، ولك أيضا الصدر الذي يقدم هدية، والفخذ اليمنى، فكل القرابين المقدسة التي يقدمها بنو إسرائيل لله أعطيتها لك ولأولادك وبناتك حقا دائما. هذا عهد لا ينقض، بل يدوم إلى الأبد أمام الله لك ولنسلك. وقال الله لهارون: لا يكون لك ميراث في أرضهم ولا نصيب بينهم، أنا نصيبك وميراثك بين بني إسرائيل. أما بنو لاوي فأنا أعطيتهم كل عشر في إسرائيل نصيبا مقابل عملهم الذي يقومون به في خيمة الاجتماع، فمن الآن يجب على بني إسرائيل أن لا يقتربوا إلى خيمة الاجتماع لئلا يموتوا عقابا لذنبهم، إنما اللاويون هم الذين يقومون بالخدمة في خيمة الاجتماع وهم مسؤولون عنها تماما. هذه فريضة تدوم جيلا بعد جيل، ولا ينالون نصيبا بين بني إسرائيل، إنما عشور بني إسرائيل التي يقدمونها تبرعا لله أنا أعطيتها نصيبا للاويين. لذلك قلت إنهم لا ينالون نصيبا بين بني إسرائيل. وقال الله لموسى: قل للاويين: متى أخذتم من بني إسرائيل العشر الذي أعطيتكم إياه نصيبا، فيجب أن تقدموا عشر هذا العشر تبرعا لله، فيحسب قربانا منكم، ومثل القمح الذي يأتون به من البيدر، ومثل الخمر التي يأتون بها من المعصرة، تقدمون أنتم أيضا تبرعا لله من كل العشور التي تأخذونها من بني إسرائيل، فتعطون نصيب الله هذا لهارون الحبر، ويكون كل تبرع تقدمونه لله هو أفضل وأقدس ما يعطى لكم. وقل للاويين أيضا: متى قدمتم لله أفضل ما يعطى لكم، يكون الباقي لكم كمحصول البيدر والمعصرة، فتأكلونه أنتم وعائلاتكم في أي مكان، لأنه أجرتكم مقابل خدمتكم في خيمة الاجتماع، ولا يكون عليكم ذنب ما دمتم قد قدمتم لله أفضل ما يعطى لكم. بذلك لا تنجسون قرابين بني إسرائيل المقدسة لئلا تموتوا.
1: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأنه فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.
2: مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

0: أعزائي المستمعين، سلام ورحمة وبركة لكم أينما كنتم في كل بقاع أراضينا وبلادنا الحبيبة. أعزائي الشعوب المسحوقة ونحن منهم، إن لم يكن لنا نصيب الأسد مثل ما بيقولوا. الشعوب المسحوقة هي خلاصة أو حصيلة أمرين. الأمر الأول ناتج من التصور السائد عن الإله والتعامل مع الإله على أساس ذلك التصور والاعتقاد، التعامل مع الإله ومع المجتمع ومع من حولك على ذلك التصور والاعتقاد المشوه. فالتصور السائد عن الإله لدى المتدينين هو ما بينبعش من فطرته السليمة، بل هو جاء عن طريق التلقين والوراثة، فهو في معظم الأحيان بيصنع تنافر بين فطرة الإنسان وقناعاته من جهة وقوانين وفروض الإله وتعاليمه الصارمة الحرفية للدين أو القوانين الذي نسبها الدين للإله. أعزائي ما بش داعي لتعقيد الأمر أكثر، فالإنسان الطبيعي والنقي من أي شوائب تراثية عتلاقيه فيه خمس خصال. الأولى يتطلع إلى الحرية. اثنين كثير التسائر والبحث ويعيش بالتفكير ويبحث دائما عن الجديد والأفضل. ثلاثة بيمتلك نفس أمارة بالخير ويقدر بسهولة التفريق بين الصواب والخطأ والخير والشر. أربعة يتميز بالرحمة ويشعر بالسعادة والرضا عن تقديم المساعدة للآخرين. خمسة يفضل النظام ويسعى إلى التطور ويحب العدل والتعايش ويتمنى الأمن والسلام. الاعتقاد بغير هذول الخمسة هو السبب وراء كل التشوه الذي أصاب الإنسان وصنع منه كائن سيء متناقض منافق عدواني جامد وفاشل، وهذا ما نلاحظه في بلادنا ومجتمعنا للأسف الشديد. الأمر الثاني بيتمثل في نوع العلاقة بين الدولة والشعب، الحاكم والمحكوم، الشيخ والقبيلي. فالدولة القائمة على مبدأ القوة والجمع والتفرقة مقابل غياب الأمن وانعدام العدل والنظام وتفشي الفساد وعدم احترام المواطن والاهتمام به وسوء الإدارة وفقدان المصداقية والثقة، كل هذولا بالإضافة أو مع تأثير العامل الأول الذي ذكرته في البداية تؤدي إلى خلق مجتمع متدين فاسد ومفكك ومنافق، سلبي انتهازي ومصلحي، مستهتر ومخرب، جائع ومنبطح، مجتمع مسحوق فاقد كل المقومات الإنسانية الوطنية، مجتمع متخبط وتائه لا أمل لديه بالنجاة ولا يمتلك أي رؤية أو طريقة للعودة والتصحيح. أعزائي هل يا ترى الدين اختبار شخصي أم فرض عليك من الولادة منذ الولادة؟ وهل سأل أحدكم نفسه عندما بقي بالغ راشد أي رسالة أو إيمان يجب أن يكون عليه وقد أتيح له دراسة كل الأديان ومارس حريته في الاختيار والانتقاء الذي يحتاجه ويتلائم مع متطلباته الروحية النفسية، وبيعتقد بلا شك أنه فعلا يؤدي إلى زرع المحبة والتضامن والأخلاق الكريمة وبتتماشى مع الضمير الحي ومع حقوق الإنسان العالمية وبتؤدي إلى رفعته ورفعة وطنه؟ أعزائي هنا أقف، وكما تعودنا في كل حلقة بنطرح تساؤل ونسمع مع بعض لهذا التساؤل. تساؤلنا لهذا اليوم هو كالتالي: في وطننا فايض من التدين وقليل من الإنسانية، ما رأيك أنت كيمني؟ تعالوا مع بعض ونسمع إجابات اليمنيين.
1: أنا مع هذه مقولة أنه بلادنا مفتقرة للإنسانية لأنه ما تربيناش على عمل الإنسانية من البداية وعلى احترام حقوق الغير. البداية كانت غلط والبعض بدل ما يساعد يضر ويأذي.
2: فعلا أنا مع هذه مقولة أنه الإنسانية فقيرة في بلادنا وفي بلدان العربية بشكل عام خصوصا الحيوانات.
3: مع هذا بقوة لأنه حرفيا أصحاب التدين والتشدد هم مفتقرين للإنسانية، ويكمي بلادنا شيوخ ومشايخ يأخذوا أموال الصدقات والفقراء والمساكين لهم. وطبعا يعني هذا الكلام ما يعمم للكل، بس في أشخاص كذا والشخص اللي يكون إنساني هو اللي داخله يكون جميل، يكون إيجابي ومعطاء. ما أعتقد إنه الدين له دخل بالإنسانية، يعني لأنه الأجانب بعضهم ملحدين وعندهم أعمال إنسانية كثير.
4: بلادنا نفتقر الإنسانية لأنه أصلا ما فيش تطبيق للدين، صح يطبق الدين على حسب المزاج، والبعض من أصحاب التدين هم اللي يأخذوا أموال الفقراء والمساكين ويكرهوا الحيوانات، وما يوجد ولا أي عمل إنساني.
5: ببلادنا فعلا مفتقرة للأعمال الإنسانية، وحتى الأجيال يتربوا على افتقار الإنسانية، يعني كل شيء يمشي وراء مصالحه. عندنا جهل لحقوق الحيوان، يعني ببلادنا الحيوانات جدا مظلومة ومعنفة. بالأخير الإنسانية هي تكون من داخل الشخص نفسه وطريقة تربيته.
0: أعزائي المستمعين، سمعنا الإجابات مع بعض. كان به واحدة من الإجابات قالت البداية كانت غلط، ما أعرفش إيش قصدها أي بداية، لكن الكل معترف بالوضع المتردي في بلادنا. وعجبتني نقطة الورد لو ما قال الإنسانية هي من داخل الشخص نفسه وطريقة تربيته، كلام واقعي ومنطقي. والبعض يرد السبب على التربية، والبعض على طمع رجال الدين، والكل واحد سبب وأسباب وأسباب وأسباب. ولو تجي تجمع كل هذه الأسباب ونبصر ما هو السبب هذه الأسباب كلها أو خلاصة الأسباب، ليش يا جماعة ما قدرناش هكذا نفعل انتقالة، نفعل نهضة؟ انتبهوا، مش هو قصدي انتقالة ومجد، يعني نصير نقتل خلق الله في كل زواه، مطلع لا ما نوصل لأسبانيا، لا، ونذبح ونسبي ونغنم، ماشي، مش هذا قصدي. هذا مشي نهضة أصلا ولا عز، هذا وحشية ربنا بريء منها، براءة الذئب من دم يوسف، هذا وحشية بشر لا أقل ولا أكثر. الانتقال والنهضة الذي بين قصدها هي نهضة إنسانية لروح الإنسان نفسه، ذكر كان أو أنثى، أبيض أو أسود، غني فقير، كل إنسان. افتح لنفسك الأبواب المغلقة، أنت بنفسك، اكسر حواجز الحرام والمهلكات والموبقات. ما تخافش مع يحرقك شرباك ويشويك ويقلبك على النار، مش أنت شاورما، يقلبك على نار جهنم ويقزقز جلدك، لا لا صدقني هذا غير موجود، هذا هراء. عزيزي، أنت لو قدرت تطلع هذه الأفكار، تطلع وتطلع هذه الأفكار الوحشية من راسك وفكرك، قدرت هكذا بقوة روحك من داخلك تنكرها تماما، أنه مستحيل تكون هذا صفات الإله الرائع الجميل. إذا قدرت تتخلص من هذا البعبع المخيف، الأفكار البشعة المشوهة لصورة خالقنا، وبدأت تفتح الكتب تتطلع وتحكم بضميرك، داخلك، قلبك، روحك، هانه عاد أقول لك أيوة، أنت فعلا حر، حر من داخلك، أنت حررت روحك. فانطلق، اقرأ، افتح أبواب المعرفة وفتش الكتب لنفسك، فتشها لنفسك، لروحك، لعائلتك، لأهلك، لمجتمعك، لبلادك، للإنسانية كافة. حرر نفسك يا إنسان. أنا رحاب آمنت بالإنجيل. الإنجيل ما بش فيه فروض بتقيدني، ما بش فيه ضغوط، أنا مش عبد، أنا حر. ولك أخي وأختي آيات من الكتاب المقدس فيها أثبت الحرية الموجودة في الكتاب المقدس، الحرية التي شدتني، شدت أعماقي، شدت روحي، شدت نفسي لهذه الحرية. الكتاب المقدس بيقول وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية، وبيقول تعرفون الحق والحق يحرركم، وبيقول أما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذي كنا ممسكين فيه حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف. إنكم إنما دعيتم للحرية أيها الأخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة أخدموا بعضكم بعض. وبيقول فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح. وبيقول الرب السيد، روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. أعزائي، هذا ما آمنت به أنا، رسالة حقيقية بالحرية من إله محب. أنا مش عبدة، مش أمة، لا وألف لا، أنا خلقته، صنعت يدي، خلقني بالحب وللحب. هذا هو إلهي الذي آمنت به، وبيني وبين علاقة مفتوحة بالمحبة، روحية لا حرفية، بالقلب والروح لا بالجسد والطقوس الجسدية. هو أحبني ورفعني وحررني، وبيحبك وعيرفعك وعيحررك إذا مديت يدك وفتحت له قلبك. ولكم مني كل المحبة، وأمنياتي لكم بالخير والسلامة.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

0: السؤال بيقول
1: هل الزوج
2: السؤال يقول
3: لماذا
2: السؤال يقول قداسة
1: الله السؤال بيقول في اعتقادكم أن الله
2: السؤال بيقول أن من علامات الساعة مجيء السيد
3: كلمة المسيح
2: السؤال يقول أثبت العلم الحديث أن لحم الخنزير يحتوي على ميكروب وهو ضار لهذا فإن الإسلام على حق عندما حرمه
4: أرجو أن يكون هذه المعلومات صحيحة ماذا لو كان الخروف مصابا بجرثومة معدية هل ستحرم على المسلمين أكل لحم الخراف؟ التحريم هنا أتى من اليهودية قبل الإسلام وكان في اليهودية التحريم لسببين السبب الأول صحي والسبب الثاني انضباطي مادي أخلاقي فالإسلام لم يحرم الخنزير لأسباب صحية وإلا لحرمنا أشياء كثيرة أخرى تضر الإنسان صحيا فالسبب عندهم ديني محض
1: طيب تكملة لنفس الجزئية إزاي يكون التوراة بتحرم أكل الخنزير ويجي في المسيحية الموضوع حلال
4: في الحقيقة السبب في تحريم في التوراة كما قلنا سابقا إنه الهدف انضباطي والهدف صحي لأنه في ذلك الوقت كانت حيوانات برية وفيها تحمل أمراض كثيرة جدا قد تضر في الإنسان المسيحية تنظر للموضوع من منظور أعمق قال المسيح ليس كل ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل كل ما يخرج من الفم لأنه من فضلة القلب يتكلم اللسان كل ما نأكله قال المسيح سيخرج إلى الخلاء يدخل الجهاز الهضمي ويخرج لكن الشيء الذي يؤثر على علاقة الإنسان مع الله هو ما في قلب الإنسان من أفكار ومن رغبات لا ترضي الله ولا تنسجم مع إرادة الله فالمسيحية لم تأتي لتعطينا تشريع ما هو صحي وما هو غير صحي الآن معظم المأكولات تفحص في المختبرات بيطريا والمضر منها يمنع أن يباع والمفيد يباع فالموضوع ليس أكل وشرب الموضوع علاقة روحية أدبية مع الله

0: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي، ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضاً بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أباً عادياً وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جداً عادياً لأحفاد عاديين. وأخيراً رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.
1: في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائماً، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختناء سلوى حبيب.
2: صديقي المستمع، هل تعلم أن النبي إشعياء في القديم قد تنبأ وبروح الله القدوس عن مجيء الفادي يسوع المسيح وعن آلامه من أجل إنقاذ البشر، وذلك منذ أكثر من 700 سنة قبل أن يتم هذا الحدث الهام الذي تصادف ذكراه هذه الأيام؟ هل تعلم صديقي ماذا قال؟ لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. في هذا الصدد أيضا عبر المرنم زياد شحادة من الأردن مع المجموعة عن هذا الحدث الهام في تاريخ البشرية، إذ فاها مرنما: مستر عنه الوجوه، محتقر منا هنا، كعرق أرض يابسة قد عاش فيما بيننا، لا منظر فنشتهيه ولا جمال أو غنى، لكنه ذاك الذي تحمل أوجاعنا. إذن تعال معي صديقي نستمع إلى هذه الترنيمة التي هي من كلمات سهيل مدنات وألحان سلام عميش وترنيم زياد شحادة.

0: كتب أحدهم ما يلي فقال: إن الصليب هو برهان محبة الله للإنسان. نعم، هل هناك برهان أقوى وأعظم؟ لقد صلب المسيح بدلاً عن الإنسان، لأنه قبل طوعاً واختياراً أن يأخذ على نفسه عقاب الله لخطية البشر أجمعين. وهكذا صار هو الحمل الذي يرفع خطايا العالم. فوق الصليب تألم الرب يسوع آلاماً جسدية ونفسية وروحية، لكي يمنح الإنسان فرصة حتى يخلص وينجو من عقاب الدينونة الرهيب. لهذا نجده يغفر لللص الذي صلب إلى جانبه، إذ طلب منه قائلا: اذكرني يا رب متى أتيت في ملكوتك. فأجابه يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. أكد لللص التائب بأنه فعلا سيكون معه، ليس في ملكوت أرضي بل في المجد معه في السماء. وهذا بالضبط أيضا ما شهد به المرنم فارس أبو فرحة من فلسطين، إذ قال في هذه المناسبة: ربي وإلهي عني انصلب، داء المرار شاف العجب، ضحى بحياته دفع الثمن، ذاق العذاب مات اندفن، قام انتصر غلب الكفن رب الحياة. ترى هل اختبرت أنت أيضا صديقي هذه النعمة التي يمنحها الرب لكل تائب يعود إليه مؤمنا بعمله وفدائه من أجله؟ إذن مع فارس أبو فرحة وربي وإلهي عني انصلب.
1: ربي وإلهي عني انصلب، داء المرار شاف العجب،

لقد وضع العسكر إكليلا من شوك على رأس الفادي يسوع المسيح، وألبسوه ثوبا من أرجوان لكي يسخروا منه. كان الشوك جزءا من اللعنة التي أتت على الإنسان نتيجة لخطاياه، ولكي يرفع يسوع المسيح عنا اللعنة جعل هو لعنة لأجلنا. فهل أنت شاكر يا صديقي لأنه رفع اللعنة عنك أنت شخصيا إذ مات بدلا عنك لكي يتمم الفداء ويقدم لك الخلاص مجانا على حساب نعمة الله الغنية؟ لقد ترنمت المرنمة منال سمير بهذه الكلمات من تأليفها هي في هذا المنحة، فهتفت مع فريق الحياة الأفضل في مصر تنشد وتقول: على الصليب حملت عاري فيه افتخاري.

إذا حاز هذا البرنامج على إعجابك مستمع العزيز، أو إذا كان لديك أي سؤال أو تعليق، فاكتب إلى برنامج ترانيم وتأملات على العنوان الذي يقدم لك بعد لحظات. على أمل أن نعود ونلتقي بك صديقي المستمع في حلقة أخرى من ترانيم وتأملات في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله.

الرب يبارك فيه. شكرا العزيزة سلوى حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعة بتأثر في القلب وتقوي الإيمان، وتخيل الواحد يتشجع ويحس إن به إله في خير وفي نعمة وفي محبة وفي بركة لكل الناس. أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل، رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: آخر فقرة لنا أحبتي، فقرة المزامير، اللي إحنا متعودين إن إحنا كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أنتم تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير، ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 132. يا رب اذكر داود وكل العناء الذي احتمله، وكيف حلف لله ونذر للقدير رب يعقوب وقال: لا أدخل داري ولا أرقد في فراشي ولا أعطي لعيني نوما ولا لأجفاني نعاسا حتى أجد مكانا لله مسكنا للقدير رب يعقوب. سمعنا أن صندوق العهد في أفراتة وجدناه في حقول يعاريم، تعالوا ندخل إلى مسكنه نسجد عند قدميه. تعال يا رب إلى بيتك، أنت وصندوق العهد رمز قدرتك. أحبارك يلبسون الصلاح، والذين يتقونك يهتفون بفرح. من أجل داود عبدك لا ترفض الملك الذي اخترته. أقسم الله يمينا لداود ولن يتراجع وقال: أضع واحدا من نسلك على عرشك، إن حفظ بنوك عهدي وإرشاداتي التي أعلمهم إياها فبنوهم أيضا يجلسون على عرشك إلى الأبد. لأن الله اختار القدس ورغب أن تكون مسكنا له وقال: هذا هو بيتي إلى الأبد، فيها أسكن لأني أحببتها، أباركها بطعام وفير وأشبع مساكينها خبزا، ألبس أحبارها ثوب النجاة ويهتف الأتقياء فيها بفرح. هناك أقيم ملكا من نسل داود، وأعد مصباحا منيرا للملك الذي اخترته، وأغطي أعداءه بالعار. أما هو فإن تاجه يتألق على رأسه.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

اليوم نحب نحكي لكم على موضوع اللي هو الكنيسة. هل الاسم هذا كنيسة؟ شن معناها وشن دورها في حياتنا نحن اللي نؤمن بالمسيح؟ طبعا كلمة كنيسة جاية من كلمة يونانية اللي هي تعني في اللغة معناها مجمع أو مكان اجتماع. والكنيسة جات في الكتاب المقدس أو نشوفوها في الكتاب المقدس مكتوبة بمعاني مختلفة يعني، لكن مفهوما واحد. وكيف ما نشوفه في كتاب في العهد الجديد اللي هو اسمه أعمال الرسل، هذا اللي يوضح المشوار اللي داروه الحواريين واللي هم الرسل تاع سيدنا المسيح، وكيف أنشأوا وكيف داروا والحاجات اللي واجهتهم في تكوينهم للكنيسة الأولى. طبعا الاسم الكنيسة جاي بمعنى اجتماع أو مكان يجتمعوا فيه المؤمنين للصلاة. وفي مكان ثاني في الكتاب المقدس نلقاه بمعنى اللي هي جماعة المؤمنين، الناس المؤمنين نفسهم هم جسم المسيح عليه السلام وهم الكنيسة. وفي معنى ثالث جاي باسم يعني كنيسة معينة، كيف ما نقوله كنيسة بنغازي، كيف ما نقوله كنيسة طبرك، كيف ما نقوله كنيسة لبرك، يعني اسم كنيسة معينة اللي هم يمشوا لها الناس مؤمنين ويصلوا فيها. وجاي بمعنى رابع اللي هو معناها كنيسة صغيرة، كيف ما نقوله اللي هي تكون من أسرة واحدة مثلا أو جماعة قاعدين في حوش ويصلوا مع بعضهم، هذا اسمهم كنيسة برضو. عموما لما نقوله كنيسة نعنو به اجتماع أكثر من واحد، يعني أكثر من شخص واحد يجتمع عشان يمجدوا الله ويصلوا لله ويتعبدوا ويسبحوه. والمؤمنون طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح لأنهم هم جسم المسيح على الأرض.